وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا؟ زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم. ديوان فم فلاش نيوز.
1: مشهد السابعة ديوان فم. صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وتؤكد على الدور المحوري للبنك في تنفيذ السياسة النقدية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، وتؤكد على أن هذه السياسة قد أثبتت نجاعتها في التحكم في نسبة التضخم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف والتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال السنة 2025 لتستقر في مستوى 7%. رئيس الغرفة النقبية الوطنية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدر يؤكد أن وزارة الصحة تفاعلت مع التحذيرات التي أطلقتها الغرفة بشأن إمكانية توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات والمستلزمات الطبية بداية من 31 أوت القادم، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فم.
2: وزارة الصحة مشكورة رياجي، معناها احنا مازلنا ما كملناش مع المادة الصحفية نتاعنا، جاءنا اخبار من الوزارة اللي هما مستعدين يقبلونا ونتناقشوا في الوضع. فيكتيف ما قبلنا سيد وزير الصحة امبارح، كان متفاهم ياسر بحاجة طبيعية، ما يعرف شنو صاير في الوزارة نتاعو، يعرف كل شيء، معناها طمنا نبكوا مع بعضنا، نعرفوا الأزمة اللي تمر بها بلادنا، باش يرصدوا مبالغ معناها هامة في جويلية وأوت باش نقلصوا من الأزمة.
1: شركة النقل بتونس تعلن أحداث 4 خطوط شاطئية ينطلق استغلالها بداية من اليوم، مضيفة أن هذه الخطوط ستعمل أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5، وتتجه الخطوط نحو شواطئ حلق الواد وسيدي بوسعيد وقلعة لندلس. إلى الشأن الدولي، الديوان الأميري القطري ينعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المالية صباح اليوم عن عمر نهز 74 عاما، وقد تولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 1995، وأعلن عام 2013 تسليم الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني. وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان عقدا محادثات في العاصمة العمانية مسقط بهدف تنسيق المواقف بين البلدين بشأن الترتيبة الخاصة بإدارة حركة المرور والملاحة في مضيق هرمز، وتؤكد أن وضع الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة العبور في المضيق ينبغي أن يتم عبر التشاور بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية، ولا سيما الحرب التي قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل فرضتها وما نتج عنها من تداعيات أمنية على الملاحة في المضيق. وأضاف البيان أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مواصلة المشاورات على المستويين السياسي والفني القانوني بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8. أجمل تحية بهير عوجي، يومكم سعيد.
3: تقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: ويكند على كيف كل سبت وحد

الجميل، نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل متابعينا الغالين على موجات ديوان فام. هكا صبحيتنا تبدا في ويكاند على الكيف مع مستمعين على الكيف. خلينا نقولوا اللي قاموا من المستمعين بعد سهريه نتاع البارح، ما شاء الله حركيه كبيره ليلة ولا نهار ونهارنا ولا ليل بسبب حراره الطقس. ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي يحميكم. الناس الكل ويكاند على الكيف كيف العاده من توا حتى النصف النهار. كوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، معنا أمونة شابي في الإخراج الرقمي، ومريوم امتراوي استجر لي معنا في الأعداد. عديد الفقرات اللي تنتظر فيكم. فقرة جيمينج تيبس اليوم باش نحكيه وكيفاش نجمو ندخلوا الفلوس من الجيمينج يا جماعة، سورتو للناس اللي قاعدة دخلت بشوية بشوية للموندو هذية. التفاصيل تلقاوها معنا في ساعتنا الأولى من ويكاند على كيف. طونطون دو بلاد اليوم باش نمشيو لروسيا، وباش يكون حاضر معنا تونسي عايش في روسيا باش يحكينا على الأجواء غاديكا، وخاصة وضعية الطلبة التوانسة في روسيا. المهرجان الدولي لباجة تفاصيله باش تكون مع مدير المهرجان فتحي الشريف. زوزة وما بنيت حاضرين معنا اليوم مع أحمد ومحمد باش نكتشفوا حياتهم، باش نكتشفوا الموند وزيدة متاع الغرام متاعهم اللي هو الكوجينة في توين توك. أيضا في المغرمة باش نحكيه على الدريفت يا جماعة، اللي هي غرام عند برشا ناس، ولكن كانوا صاروا عديد الإجراءات التنظيم الرياضة الإلكترونية هذية. دونك خليكم متابعين معنا، كل الفقرات تستنى فيكم. موزيكا بينا أكيد باش ترافقكم سواء في دياركم سواء ماشيين تعملوا في تبحيرة على بكري. طريق سليمة لكم الكل. نكملوا بالموزيكا، نشوفوا حالة الطقس بعد شوية على ديوان فام صوتكم.

0: انا اللي متونسه بيكم مستمعينا الغالين على ديوان فهم. نهاركم مزيان، نهاركم فلو ياسمين، نهاركم طاقه ايجابيه، نهاركم محبه، نهاركم رزق، ونهاركم برود. كالنسمه لي هكا فقدين النايرين هذوما، يا ربي برد علينا الدنيا. تحياتي لكم الكل، خاصه ناس الماتينال. قالوا لنا ما تعملوش برشا حس على الناس اللي راقدين، لازمنا نقيموهم باش يعيشوا الصبحيه معانا في ويكاند على الكيف. هذه موزيكتنا على ديوان فهم، وخلينا نشوفوا حاله الطقس تو سويت في الميتيو.
1: ميتيو
0: طقس لحد 12 جويلية 2026 باش يكون حار وصافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. تتواصل الحرارة مرتفعة، وين تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، وتتجه للقطاع الشمالي. وكانت هذه حالة طقس لليوم.
1: ميتيو
0: من ميتيو نمشيو للاستوس انفيرونمون، النصيحة البيئية، ومع سخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها واللي وليت كل عام أقوى من العام اللي قبلها. برشا ناس يخموا في تأثيرها كان على الإنسان، ولكن الحقيقة إنه زادة الطبيعة باش تتأثر. هذاك علاش اليوم حبينا نحكيو على التنوع البيولوجي وتأثير السخانة عليه. الحقيقة فما برشا أنواع متاع حيوانات ونباتات، منها اللي يعيش في البر، منها اللي يعيش في البحر، وكل نوع عنده دور. مثلا النحل يعاون على التلقيح، مهم باش يحافظ على التوازن الطبيعي. النبتة دورها تنظيف الهواء وتوفر لنا الماكلة، يعني الطبيعة تخدم. ولكن مع السخانة القوية، كيما كل سلسلة غذائية وكل حلقة عندها قيمة كبيرة، والتغيرات المناخية هذية قاعدة تأثر على الكائنات هذية اللي تواجه في عديد الصعوبات، وقاعدين يتأثروا بالتغيرات المناخية، وخاصة اليوم على الحاجات اللي قاعد يعمل فيهم الإنسان، من رميان لسخ في الماء وإلا البلاستيك. وحكينا برشا على المضار امتاعه، وخاصة على الثروة المائية امتاعنا. هذاك علاش اليوم تصرف صغير ممكن يعمل فارق كبير، انه ننظفوا البوبيل في الشطوط اللي نمشي ونعوموا فيها، انه نقصوا الاستعمال متاع البلاستيك، انه ما نرميوش البلاستيك في البحر، انه نخموا كيفاش نحميوا الثروة الحيوانية والنباتية في العالم هذية وفي البيئة اللي متواجدين فيها. وهذا مهم لتوازننا، وخاصة للصحة متاعنا ومستقبل الأجيال القادمة. وكانت هذه أستوس انفيرونمون لليوم. نوصلوا بالموزيكا في ويكاند على كيف إيروس رامازوتي توت سويت في نوال استازي. هذه موزيكتنا، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.

Diwan FM. Oh yeah.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج. ان امنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: مع ويكاند على الكيف.
3: وبنة الويكاند مع مستمعين على الكيف. مرحبا بكم الكل, صباحكم مزيان. التحقوا بيا الثنائي التوأم أحمد محمد على بكري بحذيوني. محمد صباح الخيرات.
4: صباح الفل والياسمين, صباح الفل لكل مستمعين الكل.
3: أحمد بونجورات.
4: صباح النور وصباح الورد وتحية لكل مستمعين, وإن شاء الله نعديو أحد مزيان
3: كيف العادة. ويكاند مزيان ومعكم كما قلت مع مستمعين على الكيف. ضيف بحثنا تكتشفوا تو سويت في جيمينج تيبس.
5: جيمينج تيبس.
3: جيمينج تيبس الفقرة لكل مرة نمشي الواحد من اللي جيمر ندخلوا للموندو امتاع, والأهم من هذا نحاولوا ناخذوا من عنده نصايح من خلال التجربة اللي خاضها في العالم هذايا. واليوم باش نحكي وكيفاش نجموا ندخلوا فلوس من الجيمينج. هيا كان لي بارون اللي قاعدين نهار كامل وهما يعاركوا في صغيرات امتاعهم يزي من اللعب يزي من اللعب. اليوم باش نشوفوا انه اليوم الجيمينج راهو صناعة عالمية وينجم يكون فيه استثمار جيد, وهذا الكل يحكينا عليه. مجدي مباركي, صباح الخيرات مجدي.
6: بونجور, صباح الخير.
3: مرحبا, أنسنا
6: وبيك يا عيش.
3: مجدي, قداش عندك في الموندو متاع الجيمينج؟
6: والله في الموندو متاع الجيمينج ملي أنا صغير بالكل بديت في الانتوراج متاعي, حليت عناية معناه لقيت عندي أصحاب يلعبوا. من وقتها بديت بالكونسول بلاي ستيشن 1. بديت بك اللي جو الصغار على الاخر الخفيف, ومن بعد كما مع العمر كل ما تزيد كل ما الماديات تتحسن شويه تولي تنجم تاخو تشري بي سي, فهمت, وبشوي بشوي تدخل الموندو فيك تعمل اصحاب وتبدا تلعب.
3: اي دونك بديت من غادي بشويه بشويه كيما عزيز هكا قاعد يسمع فينا توا. الموندو نتاع الجيمينغ اللي يسحر, ولكن مش كيما يشوفوه اللي خارج العالم هذايا, مش كيما يشوفوه الناس اللي قاعده تعيش. بكري نسال فيه مجدي وقلت له اش تعمل في حياتك, قال لي ايمان نقرا ونخدم ونلعب. قلت له محليها الثلاثيه هذيا, ولكن اللعب بطريقه اخرى, وممكن انتوما من العالم هذية تنجموا تعطيونا معناها التفاصيل وإلا السحر متاع العالم هذية. خلنا نحكيوا على تأثير اللي جو فيديو في في في حياتك. تحس انه اثر في شخصيتك في علاقاتك مع الناس, ولا خليك روتيري اكثر؟ كيفاش تحس علاقتك بالعالم هذية؟
6: والله هو شوف العكس, انا كنت نوعا ما كالعبيد اللي منعزل شويه. مع الجيمينج تحس انه تاخو اكثر جرأة, فهمتني, باش معناها تحكي اكثر, توصل فكرة معينة, تعرف على العباد, ومع نفس مع الوقت انك تتعرف على العباد تولي عندك اكثر معناها السوسيال نتاعك يتحسن مع الوقت والكوميونيكاسيون نتاعك تحسن. دونك في البوان هذي انا واحد من الناس استفدت فيها على الاخر, فهمت.
3: يعني خرجتك من عالم العزلة وليت أكثر معناها تواصل مع العبيد اللي نورمال مول الفكرة العكس يقول لك ليه أهره. إذا كان خاصة تدخل في العالم هذي وخاصة تولي عندك نوع من الأديكسيون, بالعكس تولي تعيش أكثر في العالم الافتراضي, تولي أقل تواصل مع العبيد العاديين. ولكن اللي صار معك مجدي العكس.
6: ولا العكس, هو مش بضرورة نجم يعمل أديكسيون, هو أي حاجة في الدنيا هذي كل ما تكفر منها معناها تنجم تفرك. اما انت تحاول معناها تحاول شوي شوي تعطي دي بريوريتي للحاجات المهمين في حياتك وتلعب زاد فرد وقت. مهم برشا الجيمينج في حياة العبد, انا نحسه يخليه احسن, ياخذ قرارات في حياته باهين من ناحيه ديسيزيون, ينظم وقته مخير, ويعمل مانجمنت باهي لحياته, فهمت.
3: قداش تعدي وقت في خلينا نقولوا في نهارك في لي جو؟ بيان سور باش نحكي على اكثر وقت, ديما اي جيمر نقولوا اكثر وقت عديته وانت قاعد تلعب قداش؟
6: فما أكثر من خمسة سوية.
3: خمسة سوية. ما زلنا دون لي ليميت خاطر ريت الركور عندي توا اللي دخل معايا 58 ساعة. فما شكون اللي دخل 58 ساعة قال لي للي تحرقت الكونسول اللي عندي وقال لي وقتها وين فقت اللي أنا فريمون وليت مدمن. خلينا توا نحكيو على لي زاستوس في علاقة بالجيمينغ والفلوس. الناس كل هكا تجلبها الكلمة هذه يقول لك أنا نلعب كيفاش نجم ندخل فلوس من الجيمينغ، وخاصة كيف نحكيه على مستوى العالم نحكيه على صناعة كاملة لاعبين محترفين بطولات عالمية، وخاصة أنه شركات تستثمر بالملايين في الدومين هذا.
6: هو أكيد معنى ساعات واحد يقعد يلعب ويسأل سؤال يقول طوى أنا اللعبة في الكل علش ما نحاولوش كوسيلة أني دخل منه فلوس. هو طوى الجيمين كما نعرفه نس كل اندستري كبيرة على الأخر، فتت الموسيقى وفتت حتى السينما وبرشة دي نحكي على دي شيفر مليارات. نجم مثلا كانك أنت تلعب إنسان تلعب برشة وعندك موهبة في جو معينة، نجم تبرتجي مع العبيد تعمل صناعة محتوى على ريزو سوسيو، تكون ستريمر مثلا، عندك لي بلاتفورم تعمل معناها بث مباشر للجو اللي انت تلعب فيها والمحتوى اللي تعمل فيه. عندك مثلا الكيك، عندك اليوتيوب، عندك تيك توك. رغم اني ما نحببش انه انسان يلعب معناها يستريم على تيك توك، اما هذوما الكل تولز يخليوك تعمل منهم فلوس.
3: هذوما معناها خلينا نجم نقولوا انه اليوم الجيمينغ ينجم يكون خدمه والا مورد رزق والا لا يكون هكا حاجه اكوتيز مكتعيش حياتك ولا تقرا ولا عندك مورد الخاص، ولكن هذا مورد اضافي. فما ناس اللي عملته معناها مصدر رزق اساسي في حياتها.
6: اكيد هو احنا في تونس عندنا فيدراسيون وزارة تبع وزارة الرياضة لجو إلكترونيك، معناها أنت تبدأ معهم مومبر تبدأ في الكارت إيدنتيتي متاعك لاعب رياضات إلكترونية، نجم تسافر تشارك في التورنوا وتلعب في البطولات لنا في تونس. خدمة معناها
3: في علاقة. قلت لي اليوم معنا بطولات زيدا احنا في تونس، حكينا شوية في الأوف قلت لي من قبل رنا كنا عنا ما نقوله في رواحنا في الموند وهذه، ولكن ماشيين ونوخروا شوية مع جينيراسيون الجديدة فما لهوة أكثر بالعالم هذية. كيفاش تقيم واقع الجيمينغ في تونس اليوم؟
6: واقع الجيمينغ في تونس توا ما نش في أحسن إطاء، أما فما تحسن. قاعدين نراو في جمعية تظهر، قبل ما كانتش ما كناش نراو دي معناها إكيبات تحت شرف معناها أوفيسيال مستعرفين بهم. طبعا مولت عنا إكيبات تحت الفيدراسيون، عنا دي تورنوا يتعاملوا معناها بصفة معناها دائمة على طول العام، ونلقاو دي تورنوا كبار زيادة، وفما معناها تحسن به في
3: مقارنة بالواقع متاع الجيمينغ في العالم. احنا وين؟
6: منش احسن حاجة في شمال افريقيا مثلا، مصر مازالت فوتنا بمراحل برشا. كواما فما
3: كيفاش نجم نحسنوا القطاع هذية؟ وين ترى هكا الخلل اللي بتتر يخلينا نجم النفس وحتى على مستوى
5: ممكن سمح نقول حاجة نجمي فهمني الدخل عليه على القطاع، انه مش ستريمر 100% ستريمر، اما مش جيمر 100% على الإيماج متاعه، كيفاش يحكي كيفاش يسوق، وساعات تغيظ الجيمر هكاك
6: بالضبط. هي مسؤوليه
3: قطاع في دخل زاد القطاعات الكل نحكيوا على دخل بيكي، خلينا نحكيوا شوي على الاكس هذايا.
6: مسؤوليه الناس الكل لازمها تكون واعيه، معناها بالحق لازم العبد مثلا لي سبونسور ينفستيو يعاونوا معناها الجمعيات، يعاونوا الستريمرز، يعاونوا العبيد اللي عندها بوتنسيال انها تقدم في المجال هذا، خاطر براسي مجال مربح على الاخر. في دول اخرى برسمي برشا فلوس قاعده تدخل، واندستري معناها قاعده تخدم في الناس الكل، معناها لي تكنيسيان الكاسترز تلقى معلقين معناها يخدموا تلقى كل شيء معناه
3: في اي يعني اليوم ترى انه في تونس محتاجين انه نستثمر اكثر في القطاع هذا وانه الناس تؤمن بالبوتنسيال نتاعه وخاصة كما قلت انت وقت اللي نقارنوا مع دول كما مصر كما حتى السعودية حتى معناها فما بعض الدول اليوم على مستوى عالمي واللي قاعدين ينافسوا زادة في الدول الكبيرة في المقابل وحنا نحكيوا على ديزانفستيسمون كبار في العالم ولكن نلقاو زادة بعض الدول اللي قاعدة تعمل في دي ريستريكسيون وإلا قيود على الاستعمالات متاع الانترنت والاستعمالات متاع الكونسول متاع مع الصغار كأنه فما تناقض ما بين انفستيسمون وكيف كيف ومام تنزد اليوم قاعدة ليميتي في السوية مثلا لاستعمال الوسائل هذوما كيف اشترى المسألة هذية انت ماجدي
6: والله هو منعرفش هو كان بالنسبة للي يلعب انت ونوعيه لي جو اللي تلعبهم انت نوعيه الوقت اللي تستثمروا فهمت ما نراش فما مشكل كبير من الجيمينج
3: وين المشكل بالضبط
6: المشكل في الاستعمال معناه هو فما صحيح فما حاجات معناها دي جو فيديو يستعملوهم العباد باش يستغلوا معناها كسوا يسرقوا حاجات معناها دي كارت تاع عباد اخرين مثلا دي ونراو برشا دي زيكزامبل معناها فما برشا عباد سرقوا دي كارتي معناها بانكير تاع تاع صغار معناها يستغلوهم باش يسرقوا معناها
3: يعني لي جو يستعملوهم لل
6: انت تلعب ينجم يجيك اي عبد يقنعك بطريقه خاصه صغير تعرف ماهوش ما عندوش مسؤوليه كبيره باش يكون مسؤول على الحاجات اللي يستعمل فيها
3: اوكي
6: نحيلو لي كارت نتاعو لي كونت و يستغل بالخايب
3: هذايا الاستغلال الخايب هذاك علاش ديما نقولوا وممكن انت تنجم تعطي نصيحه سواء للي بارون سواء للصغيرات اللي في العالم هذايا واللي يحلموا عندهم معناها ديزيدول معينين في الموندو هذايا شنو تنجم تقول لهم على الاقل باش يعملوا التوازن وباش ما يتعرضوش للزغناك من نوع هذا
6: والله ننصح العباد باش ديما هو كما قلنا من الاول الجيمينج ماهوش خايب بالعكس معناها يكون عنده امباكت به برشا لحياه العبد اما ديما يكون فما توازن معناها ما تنجمش انت مثلا تحكي على صغير يضيع قرايته يضيع حاجات مهمه في حياته على خاطر يلعب ديما حاول يوازن شويه جيمينج شويه قرايه شويه خدمه تلقى كل شيء مليجب.
3: التوازن هذه هي اكثر كلمه اللي سمعناها احمد عنده ما يعلق
4: عندي ما يعلق جت فتره انه برشا ناس يقول لك ولدي قال نحب نبطل القرايه ونولي في دومين الجيمينج فهمت كيفاش لهنا لازمنا ما نبيعوش الاوهام راهو تصدف الواحد في الالف ولا الواحد العشره الاف انه باش يولي يدخل منه فلوس يعني مش كان تلعب الباهي راهو حتى محبه الناس وكيفاش تعدي الوقت مع المتابعين متاعك هذاك عنده دور كبير يعني مش الناس الكل باش تنجح فيه الدومين تنجم تجرب راهو تنجم تجرب وتعطي الوقت الكافي اما حاول ما تاخوهاش كناس الكل راهو باش تنجح فيه الدومين هذا
3: هذا هو ممكن الحاجه اللي نجموا نختموا بها جيمينج تيبس لليوم لانه فما ناس عندهم احلام كبيره وكيف يراو وكما قلت لكم بعض العبيد اللي تبعوهم يقول لك انا نحب نولي كيما فلان نحب نولي كيما فلان ولكن المساله كما قلت انت ما تنجمش تنجح مع الناس الكل واهم حاجه هي انك تعرف توازن ما بين حياتك الخاصه وما بين حياتك الاجتماعيه وما بين العالم هذايا نتاع الجيمينج انا استنى برشا بحضورك مجدي باركي كل شكر ليك يعطيك الصحة وكانت هذه فقرة جيمينج تيبس لليوم جيمينج تيبس احنا عنا موعد مع الأخبار بعد شوية سينو نرجع لكم في ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف ما تبعتوش

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: Radio Anapha. Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالناسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة، ديوان فام، صباح الخير. ونبدأ الموجز الإخباري بطقس اليوم، حيث يكون حار وصاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط مصحوبة ببعض الأمطار. وتتواصل الحرارة مرتفعة، حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشهلي. وتكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، وتتجه من القطاع الشمالي بالشمال حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ووزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتؤكد أهمية شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وغلق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عليه أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا تبليغات ب 43 تبليغا، تلتها ولاية جندوبة ب 42 تبليغا، ثم ولاية بن عروس ب 38 تبليغا. عدد المقاطع الراجعة بالملكية الخاصة للدولة والمسوغة حاليا يبلغ 91 مقطعا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وفق ما ورد في عرض قدمه ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأضاف ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن المساحة الجملية للمقاطع المستغلة لفائدة المشاريع العمومية تبلغ حوالي 144 هكتارا، فيما بلغت مداخل كراء واستغلال المقاطع السنة الماضية حوالي 14 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، أنظمة الدفاع الجوي في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين تتصدى لهجوم إيراني منسق نفذ بالصواريخ البالستية والطائرة المسيرة بالتزامن مع استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. ووزارة الداخلية القطرية تعلن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة بشظايا ناجمة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. نهاية الموجز الإخباري، محمد أمين خنوش الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاك بجنبك في الفراش لحظة حتى يزفر الحكم.
4: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
6: صوتكم
4: ديوانا فام فلاش سبور.
6: صباح النور لبيك بداية مع كأس العالم وآخر مواجهات للدور ربع النهائي تلعبة اليوم الأصباح بين منتخب سويسرا والمنتخب الأرجنتين وفاز بفوز منتخب الأرجنتين 3 أهداف مقابل هدف بعد المرور إلى الأشواط الإضافية مباراة في 90 دقيقة وفاز هدف مقابل هدف تقدم المنتخب الأرجنتيني عن طريق أليكسيس ماك أليستير وعدل دان دوي لمنتخب سويسرا ثم في الشوط الإضافي الثاني جوليان ألفاريز كان هو سجل الهدف الثاني ولوتارو مارتينيز كان أضاف الهدف الثالث دقيقة 120 المنتخب الأرجنتيني بيشكون في مواجهة منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي منتخب إنجلترا كان فاز يوم أمس أمام منتخب النرويج هدفين مقابل هدف. إلى آخر أخبار الميركاتو كان من المنتظر أن مدافع الاتحاد المنستيري رائد الشيخاوي يمضي رسميا مع الترجي يوم أمس لمدة 3 مواسم ولكن بحسب معنا من معطيات ومعلومات فإن المضاء الرسمي ما صارش كما كان متفق عليه بسبب مطالبة رئيس الاتحاد المنستيري مسلم إسلامة بمبلغ مالي إضافي. نذكر أن عرض الترجي متمثل في 700,000 دينار مع عمل مهاجم أحمد بعصيدة في المقابل فريق الاتحاد المنستيري طلب ما لا يقل على 1.2 مليون دينار من أجل بيع المدافع رائد الشيخاوي. أكيد كما قلنا رائد الشيخاوي لم يمضي يوم أمس لمدة 3 مواسم وموضوع أكيد يبقى للمتابعة والمفاوضات ما زالت موجودة بين الترجي والاتحاد المنستيري. نادي الصفاقسي رفض رسميا يوم أمس العرض اللي كان قدم به نادي هاكن السويدي من أجل التعاقد مع المدافع يوسف حبشية قيمة العرض 150,000 أورو وهكا يوسف حبشية سيواصل المشوار مع فريق نادي الصفاقسي. فريق مستقبل المرسى تعاقد يوم أمس مع المهاجم الإيفوري يان دياموندي لمدة 3 مواسم فريق مستقبل المرسى هذا كان تعاقد يوم الجمعة مع متوسط ميدان إيفوري اسمه ليه أوريال ديباما عقد لمدة 3 مواسم وقادم من فريق أفريكا سبور صفقة انتقال حر بالنسبة للزوز ملعبية. الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي ببنغردان برئاسة عمر الجري أعلنت يوم أمس نهاية مهامها واستقالتها بسبب الأزمة المالية الموجودة في الفريق وغياب دعم الجمهور وغياب الدعم المادي بصفة عامة. الهيئة المستقيلة أكدت في بلاغها أنه بيتم عقد جلسة عامة عادية من أجل عرض التقرير المالي والأدبي وتسليم المهام لهيئة أخرى. كانت هذه ونشرتنا الرياضية لليوم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوانا.فم. نخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.
7: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ثمانية وسبعتاش دقيقة رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوانا فهم بوان نت تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلم عليكم برشا نهاركم أسعد الأيام. قولوا لي شنية الأجواء اليوم, شنية برنامجكم, كيفاش تعدى عليكم النهار البارح كان صعيب برشا. دونك التعليقات نقراهم بعد شوية, ما تود سويت خلينا نمشيو لفقرة طنطن دو بلاد.
2: Tonton du bled,
3: tonton du bled,
4: tonton du bled.
1: في تنتون دي بلاد نهار السبت نحكيو على مشاغل التوانسة بالخارج, نجيبو المعلومات الجديدة في علاقة بجالياتنا التونسية, ولكن كل نهار حد باش ناخذو واحد من التوانسة في بلاد من البلدان نعيشو معاه تفاصيل حياته, اختياره للبلاد هذيك, كيفاش يعيش الغربة وكيفاش يتونس في البلاد هذيك. واليوم اخترنا انو نمشيو لروسيا لجماعة يا جماعة, روسيا اللي عندها الخصوصية امتاحة, وأيضا بسبب الأوضاع اللي صايرة في العالم أكيد الجالية امتاحنا التونسية اللي غاديكا أثرت عليها. دونك التفاصيل الكل باش ناخذوها مع صديقنا حسام النفاتي اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الخيرات حسام, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
5: صباح النور على السلامة, مرحبا.
1: مرحبا يا حسام, أنستنا فيها صبحية. قولي قداش عندكم وقت توا غادية؟
5: الله يختي عم توا العشرة
1: انقطع الاتصال واحنا قاعدين نشوفوا في الوقت باش نشوفوا مع حسام علاش اختار الهجرة, علاش اختار روسيا, باش نحكيوا اكثر على حياته قبل الحرب وحياته بعد الحرب, باش نحكيوا زادة على معلومات سمعناهم وقصص متاع توانسة ريناهم على الريزو سوسيو, خاصة اللي قاعدين يتعرضوا المشاكل في علاقة بعقود العمل إلا حتى بموضوع التجنيد بعد وصولهم لروسيا. دونك إن شاء الله مع حسام باش نحاولوا نشوفوا التفاصيل هذه الكل. وشنو اللي خلاه حسام مازال قاعد الغديك رغم الوضع هذا الكل؟ ما نعرفش حسام حاضر معنا وإلا لا. هذه فقرة طنطن دو بلاد, وانتم مازال اللي قاعدين تسمعوا فينا توا في أي بلاد أنت موجود فيها, فمش كنت وصل معنا من كوريا الجنوبية أيضا. إن شاء الله كل نهار حد نحاولوا ندخلوا للموندو متاعكم ونعيشوا معاكم تفاصيل الغربة, الغربة اللي ما هيش سهلة, الغربة اللي يحب لها قلب كيسح. حسام حاضر معايا, مرحبا من جديد يا حسام.
5: مرحبا بك أختي, مرحبا بالتوينسة كله بالمستمعين وبالتوينسة في الغربة. أحلى توينسة,
1: أحلى توينسة في الغربة. حسام قداش عندك توا من اللي خرجت من تونس؟
5: عندي 5 سنين.
1: 5 سنين. روسيا كانت وجهتك الأساسية من الأول ولا مشيت البلدان أخرى قبل؟
5: مشيت كانت وجهتي الأولى يعني, مشيت البلدان, مشيت التركي, مشيت مصر.
1: دونك خروجك لروسيا, علاش اخترت روسيا في أنا إطار مشيت, ممكن فكرة الخروج من تونس علاش جيت؟
5: والله الحقيقة كأي شاب تونسي نحب نخرج نبدل الوضع, نخدم نشوف الدنيا نشوف العالم. بحكم كنت نخدم سياحة تعرفت على مرتي السابقة روسية وبدأت الحكاية من غادي من 2017.
1: دونك الحكاية مرتك كانت سبب هي الاختيار الوجهة هذية. احكينا شوية على حياتك غديك حسين, شنية تعمل, كيفاش تأقلمت مع مجتمع بعيد علينا في عاداته في تقاليده؟
5: وخمس سنين اخرين وما ليش نتأقلم, انا تونسي وما تأقلمت. انا نحكي معك توا وعنا مطر تصب البرة ورعد وبرق برة يعني جويلي الدنيا مطر.
1: والله يصح عليكم, احنا هوني كلتنا سخانة يا حسين, ماذا بينا هكا على شوية مطر.
5: محنك الكاميرا توا تفرح اللي في تونس تخونة هزنا الماء
1: ماني برشا برشا أمطار. قل لي أعطيني الصعوبات بتتر اللي تعرضت لهم, المواقف اللي ممكن ما تنساهمش حسين اللي مشيت الغديكة قلت لي ما صعيب نتأقلم معناها كتونسي في البلاد هذيك, ولكن قاعد تتعايش أكيد 5 سنين غديكة, ممكن لقيت الأدوات باش أنك هكا تلقى روحك في وسط الـ الـ الـ المواطنين الروس غادي.
5: صعيبة روسيا, صعيبة برشا على خاطر عالم بعيد علينا بحكم احنا توينسا ونعيشوا في الافريق, عندنا فكرة على الاوروب اللي الاوروبيان استينسوا بهم, اما روسيا بعيدة ياسر صعيبة خاصة اللغة والطقس, يعني انسان ولد ديما اقل يعني درجة الحرارة 18 توصل 45 في الشتاء 12-11 جي لاني درجة الحرارة صعبة حتى 35-37 يعني السباح ما تنجمش تفيق, ما تنجمش تفيق, تأثر على النفسية, تدخل في ديبريسيون 6 شهور الدنيا ظلام. الشعب مختلف مش كيما احنا التوانسة, يعني تفيق السباح تسمع صباح الخير بونجور تعمل قهوة تيك في عقلك, لاني تفيق من نوم اختي تجري طول للخدمة ماشي, يعني العباد كلها هكيك عالم هكيك هم يعيشوا مستنسين بلاد متاع حروبات هم هكيك مستنسين يعني فهمت. انت كي تصبح عليه ولا تحكي معاه تجي بيزار ولا تبدا تضحك يقول لك شبيك تضحك عليش تضحك ولا شبيك تبسم ما فهمت كيفاش يعني مونتاليتي مختلفة جملة, طريقة حياة مختلفة جملة, كل شيء مختلف علينا احنا سيرتو احنا التوانسة ناس نحبوا الدنيا ونحبوا العيشة ونحبوا التدليك وعن أمل بربي ونفدلك ويسر يعني ما جينا صعيبة ونتعب ويسر كل التوينسة كل التوينسة يسر طول التوينسة يعاني والمشكلة هذه والناس يقول ما نجمش الأقل فما اللي يروح فما اللي باقي فما اللي يحب يروح كل واحد وظروفه.
1: حسين كيفاش نجمت تلقى التوازن متاعك, كيفاش نجمت تتقاوم خليني نقول الحالات مثلا الاكتئاب اللي تجيك وإلى الحالات بتتر متاع الضغط اللي تعيشهم مع ناس ما همش فاهمينك ولا مع ناس ما نجمتش تتواصل معهم, خاطر الإنسان مدني بطبعه يحب يتواصل مع العبد يحب يحكي مع العبد, وكما قلت انت احنا توانسة عنا الخصوصية متاعنا عايشة ونحبوا الجو ونحبوا الامبيونس, دوك انت كيفاش حسين لقيت التوازن متاعك؟
5: والله ما كانش بسهل, من العام الاول والثاني كان صعيب, ولكن نحكي وحدي في الشارع انا كالمهبول نحكي وحدي
1: تلمام
5: والله صراحة يعني ما عندي شيء خبي, وليت كالمهبول حتى الاصحاب اللي كلموني يقول لي راني اعظم منك فهمت. اما انا كوتش يعني انا بيرسونال ترينر نخدم في سال دي سبور, كنت ديما نحكي مع الروس في سال دي سبور نحكي انجلي انا فهمت, كان عندي حرفية نحكي معاهم بالانجلي فما عبيد كانوا يفهموني نمشي معاهم يصدقوني نمشي ونعملوا يعني خرجة فهمتني, كنت نحكي باللونجلي وبحكم كانت معايا زوجتي السابقة زادة نحكي معاها في الدار كان أخف شوية الوضع فهمتني.
1: توا ولا هكا تحس في روحك صعبة عليك شوية حسين؟
5: هو أختي الدنيا تخوف, الدنيا قايدة مش تخوف الدنيا تختر. أنا والله العظيم يعني نحكي في حاجة, أنا الفيديو اللي هبطها هكيك في ديلي حد أصحابي, أما بالحق هي عملت بيرس كبيرة, أما الدنيا تخوف حروبات الموت كل يوم الدنيا واقفة بالحق يعني ربي وكا هو يعني توا فتنا كحكاية اللغة ما عادش أما واحد اللغة يتواصل مع شعب واحد عطيه أي تفيق الصباح ويحل عينيه ويشوف السماء يفرح ولا فهمتني, فتفيق الصباح احنا يجيبني اس ام اس لهنا رد بالك فما صواريخ تطبيق يطير في السماء يعني مال خبر على الصباح ومحلاه
1: يعني الحياة يعني كانت صعيبة وأصبحت أصعب بعد اندلاع الحرب حسين, ونتخيل معناها وكنا سمعنا قصص متاع توينسا عايشين الغادي كما قلت, فما اللي اختار انه يروح, فما اللي ظروف معينة تلزمه انه يكون موجود غادي, فما اللي ما نجمش حتى كيفاش يروح, وهذه حقيقة الوضع في روسيا. ومع هذا حسين ما زلنا نشوفه في توينسا قاعدين يعتبروا روسيا وجهة للدراسة, يعتبروا روسيا وجهة لتحسين الوضع رغم ما قاعدين نسمعوا فيه من أخبار, رغم اللي قاعدين زادا نسمعوا في قصص متاع توينسا اللي قاعدين عندهم مشاكل في علاقة بعقود العمل اللي قاعدين يوصلوا بها روسيا, في علاقة أيضا بمشكلة التجنيد دوبا يوصلوا لروسيا. أنت أقرب حسين غديكة للوضع, حكينا هل أنه القصص هذه صحيحة غلطة؟ شنية اللي قاعد ترى فيه يوميا في علاقة بالتوانسة؟
5: بيه أول حاجة نبدأ لك، أنا نرمال مو سنين نخل الباسبور الروسي متاعي، عندي 5 سنين في الباسبور متاعي، أنا نخدم في روحي يعني أونر. يعني أنا خلص فترتي تاع الدولة دوبل وتعاد تريبا خمس أكثر من المواطن العادي.
1: أوكي.
5: يعني كل شيء قانوني، كربتي داري كل شيء قانوني، نخلص ما عندي حتى مشكلة، نخل باسبوري ورأسي الفوق. حبوش يعطوني باسبوري إلا ما تمشي تحارب، هذه حاجة. توا ما تاخد باسبورك ولا إقامة مؤقتة ولا إقامة دائمة إلا ما تمشي تحارب.
1: يعني هذه أصبحت مش شروط، أي
5: شروط أساسية. معرس تجيب ولدك تجيبش 5 أولاد ما تاخدش الباسبور الروسي إلا ما تمشي تحارب، صح كونترا كي تموت، كي تموت غادي في الحرب ليا وليك ربي، أقسم بدين الله هذه من القلب يعني متاع الأمن هكا بفمه. نحكي لك حاجة، كي الموت قلت له يعمل لي ليا وليك ربي، هاي سامحني خليه عندكم الباسبور ما عادش حاجتي به.
1: دونك هذه الخطوه هذه حاجه من الحاجات اللي يعانيوها توانسه في علاقه بالاوراق الرسميه نتاعهم، دونك ما ينجموا يتحصلوا عليهم كان ما يشاركوا في الحرب ويقع تجنيدهم. اي
5: واللي يمشي بطبيعته يمشي ما عادش يرجع، ما فماش واحد مشى ورجع.
1: فما توانسه مشاو حسام
5: حاليا فما توانسه توا حاليا في الحرب، وفما توانسه موقوفين في الحبس كيرثه راي، راه ما عندناش واحد محامي تتابع الدولة ولا تتابع القنصلية ولا تحكي بالروح.
1: حسين فما مشكل مع الصوت قاعد يتقطع يا حسين، مانيش قاعدين نسمع فيك بالقدي. حسين تسمع فينا انت؟
5: تسمع فيك.
1: اي تفضلي قل لي.
5: قلت لك عنا عبيد في الحبس موقفين على حاجات تافهة ما يستحقش يمشي يحارب، تعطية عركة متاع مشكلة هكا عادية متاع فيزا وفيت الحبس. المشكلة ما عندناش شكون في الدولة ولا في السفارة ولا لهنا في روسيا إنسان يحكي لغة روسية أهل الاختصاص، كيما أنا مدرب نحكي لغة روسية مش كيما واحد متاع محكمة متاع قانون ومتاع الدنيا وكل شيء، فهمتني؟ ما عندناش كارثة، فما عباد تعيش 10 سنين ما تحكيش لغة، فهمت؟ هذه مشكلة. يعني فما عبيد غلط صحيح ولا وفيت الفيزا ولا فما عبيد تحب تروح ما يعرفش يحكي لغة، كي يجي يحكي مع الأمن الأمن ما يفهموش
1: اهو
5: بيحطوه غاديك ويعدوه يعني فهمت.
1: هذه في علاقة معناها يمكن اللغة خليت برشة توانسة اليوم يتعرضوا المظالم في روسيا، ولليوم ما همش لاقين شكون يدافع عليهم، وهذه ممكن من المواضيع اللي نجموا نتواصلوا مع الجهات الرسمية ونحاولوا نفهموه أكثر، لأنه شغمة العائلات متاعهم متحير عليهم، سيرمو العائلات متاعهم ما همش عارفين شنية الوضع بالضبط. فمهم جدا أنه اليوم ملو إلا تونسي يعني ولد بلادنا، مهم جدا انه يكون عايش في ظروف كريمه، فاذا كان تكون عندنا معطيات من نوع هذايا مهم جدا انه نحاولوا نفهموا اكثر. تحكي ايضا حسام على موضوع العقود نتاع العمل والا الدراسه في روسيا، وفما يقال انه فما شبكات استغلال اللي تستغل في الناس اللي عندها حلم الهجره ولكن تهز فيها لمواضع ممكن ادخول سهل ولكن الخروج منها صعيب.
5: بيان سير اي مش تدخل الحمام كي خروج. ده عقود عمل ما فماش عقود عمل في روسيا، هذيك اكبر تحايل وكذبه، ما تعملش روسيا عقود عمل للاجانب باش يجوا يخدموا لهنا. علاش؟ على خاطر عندك الأوزبكستان التاجيك الشيشان الدغستان وطوع يجيو الهنود يخدموا لهنا ما تستحقش خدامة، ما عندهاش مشكلة يعني في العمل، ما فما حتى هذيك تحيل كبير. اثنين نبقى ذات انا توينسك بيش يبعت ولده ويقرأ يعني بيش تعلم اللغة الروسية، يحب لك على الأقل 4-5 سنين بيش تعلم يعني بيش يضيحها من عمره وهو لهنا ويخلص في فلوس التلميذ بيش يقرأ لهنا بيش يتعلم اللغة وما يتعلمش اللغة. بالنسبة للقراية ذي اللي هنا في روسيا هي أصلاً الأسوام اللي يجيبوا فيها من الناس أسوام فوات رواه فوات كاد ما تتحقش، يعني تنجم تدخل على الانترنت تسجل وتجي تقرأ وحدك. لكن المشكلة شنو؟ الطالب يجي يحكي مع واحد ولا مع أجونس يحلوا في الجنة ذراع، يعني جو به وتخدم وتعمل فلوس وشعب محلي وشعب طيب وكذا، يجي لهنا يتضم يعني تصور انت يعني حتى دارهم كي باش يبعثوا له حق القرايه ولا باش يخلص الكري ولا مصروفه ما نجموش يبعثوا له. تعرفش علاش؟ على خاطر احنا العقوبات الاوروبيه ما نجموش نبعثوا فلوس من روسيا لتونس ومن تونس لروسيا. يعني الوزير ما يخدمش لهنا ما نجموش نبعثوا فلوس.
1: واضح. دونك عديد الاشكاليات اللي قاعدين يعيشوا فيها توينسا في روسيا وظروف صعيبه قاعدين يعيشوها الغديكه. ممكن الوقت ما يسمحناش باش نغوصوا اكثر في التفاصيل، ولكن بعض الملفات اللي مهم جدا انه اليوم نتابعوهم ونشوفوهم. واكيد كل الشكر ليك حسام على توضيحك بعض المسائل. خلينا نرجع لحسام، وبعد السنوات هذه اللي عشتها في روسيا، شنو هي اهم درس تعلم وتحب توصلوا أي تونسي يفكر يعيش وإلا يخدم خارج بلاده؟
5: ساعة تحية للتونس كل مرة أخرى. تونس نمبر أعز واحد. أنا هزيت علم تونس هنا ثلاثة مرات، نشارك في ماراثون جيلول، هزيت علم بلاد تونس والله باقيت وكعبتين عظمت بيت شبعان وتفضحك وتلعب مع الناس ومع جيرانك رقم واحد. أنا عرفت قيمة تونس بعد ما خرجت. الناس الكل في الغربة يكلموني يحبوا يروحوا، لكن الله غالب ما تعرف تونس أحسن واحد يحبوا تونس. وبربي يا ناس ويا توينس يحبوا بعضكم، الدنيا فيها الموت، اليوم حيين غدوة يا بالصاروخ الموت وكانت فما حياة. وإن شاء الله ربي يفقي الستر وربي ينصر تونس وإن شاء الله ربي يفرج علينا.
1: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يحميكم ويحفظكم. حسام النفاتي، وتحية ليك وتحية لكل الجالية التونسية اللي متواجدة في روسيا. إن شاء الله ربي يبقي عليكم الستر، وكل الشكر ليك على مقاسمتك معنا تجربتك في روسيا. حسام النفاتي كان معنا في طنطن دو بلاد.
2: طنطن دو بلاد، طنطن دو بلاد،
4: طنطن دو بلاد.
1: كانت هذه طنطن دو بلاد لليوم. احنا نوصلوا معكم بالموزيكا في ويكاند على الكيف، نرجعوا بعد شويه ما تبعدوش.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: هذه موزيكتنا على ديوانا فهم في ويكند على الكيف. تحياتنا لكل المتابعين وين ما كنتوا. نهاركم فلو ياسمين. ويكند على الكيف متواصل معكم حتى النصف نهار, وفي متابعة لآخر الأخبار وخاصة في علاقة بالحريق اللي اندلع البارح بغابات وجبل الشحبة اللي تابعة لولاية زغوان, واللي رينا عديد الفيديوهات اللي داروا البارح. حبينا نشوفوا آخر التطورات والوضع حاليا في ولاية زغوين في علاقة بالحريق هذية. حضر معنا سي فتحي الأبيض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوين باش يعطينا آخر المعطيات. صباح الأنوار سي فتحي, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
1: أهلا وسهلا, مرحبا.
0: مرحبا سي فتحي, إن شاء الله تكون الأمور خير. تورينا حريق للحقيقة خفنا, وخاصة أنه بدأ يتطور بشوية بشوية. الحماية المدنية كانت متواجدة, وتحياتنا لكل الوحدات اللي متواجدة غاديكا واللي قاعدة تحاول أنها تطوق الحريق. ولكن اليوم أصبح كيفاش الوضع سي فتحي؟
1: والله الوضع وضع صعيب برشا صراحة, خاطر جبل الشحمة هذايا هو جبل واعر برشا, ما نجموش مشكورين الاخوين نتاع الحماية المدنية والإدارة الدار الجهوية للغابات والسلطة الجهوية راس مشي الدولي انهم بجبل ما نجموش يتغلبوا عليه, برغم دخلوا زوز طائرات هليكوبتر. وان شاء الله ان شاء الله اليوم يتغلبوا عليه ان شاء الله, خاطر جبل واعر برشا ما نجموش يدخلوا للالات نتاع
0: الحماية. يعني العملية الإخماد بتاع الحريق اللي ريناها من قبل جيش الطيران صارت على في الجبل الفوق, ولكن اليوم نحكيه على أسفل الجبل هكا ولا لا سي فتحي؟ اللي مازال
1: حتى هي تفرق, نقولوا احنا بلغتنا العامة هي تفرقت فرقت النار وتسحت على الجبل الكامل. إن شاء الله اليوم إن شاء الله بإذن الله حسب, حتى حبيت أن نتصل بالسيد رئيس دائرة غابات تليفونه مسكرين, ولا رئيس مركز الغابات مسكرين تليفونات, مش مسكرين نتصور حتى تليفوناتهم وفات من الشهر اليوم في الجبل البيتي.
0: أكيد أكيد, وتحييتنا لهم. نعرف أنه موضوع كما هكي صعيب. النار اللي حاليا قريبة من المواضع متاع السكن, قريبة من السكن وإلا بعيدة؟
1: مش بعيدة, هي في قريبة لسيدي مدين.
0: سيدي مدين
1: أي, وسيدي مدين دي ولت منطقة سياحية وفيها نقولوا احنا مساكن ذو جودة عالية, معناتها قيمتها غالية برشا على خاطر الناس يعني المواطنين بنين فيها ديار بهي. وستر الله, احنا نقول ربي يستر وربي يبقى على الستر علينا وعلى تونس
0: ان شاء الله يا ربي. دونك للحد الان الوضع مازال صعيب شوية, دونك ما عندكش معطيات قديش قريب؟
1: ما عنديش معطيات, اذا كان اول ما نحصل المعطيات نسل بيكم. أكيد. اما تقريبا بحسب الفراس نتاع, عندي زوز من نعرفهم من الفراس نتاع الغابات الجهه هذيك, اتصلت بهم يقولوا لي احنا ان شاء الله اليوم يتغلبوا عليه
0: اليوم يعني. ان شاء الله هذاك اللي نتمناوه ان شاء الله يا رب, وما يوصلش للمنطقه نتاع سيدي مدين كما قلت انت اللي هي منطقه سياحيه, ومهما كانت معناها المنطقه المهم ما يوصلش وين فما السكان. ان شاء الله ربي يعين الرجال, ان شاء الله ربي يعين الناس اللي اليوم واقفه باش انها تخمد الحريق هذايا كما قلت. وحدات الحمايه المدنيه اداره الغابات, ما عندكش فكره على الاسباب نتاع الحرائق هذايا اللي قاعده هكا تتواتر سي فتحي؟
1: هذوما اشياء من بعد الاداره الجهويه للغابات والحمايه المدنيه هم اللي يقيموا الامور, وبعد الابحاث اللي قوموا بها يبان منش. انا ما جبت نعطيك حتى شيء على خاطر ما ثم حتى سبب واضح الى حد
0: الان. الحد الان نتابعوا ان شاء الله معاك سي فتحي المعطيات في انتظار
1: ان شاء الله نخلط وتتفاهم نار. أيه. وبعد يا الله دليل في الأسباب والمسببات
0: إن شاء الله, هذيك أهم حاجة إن شاء الله يا ربي معاكم. أكيد باش نقعدوا نتابعوا الموضوع هذايا معاك سي فتحي.
1: من حسب من أحد الحراس الغابات أيه. اللي سألته يقول لي جات النار شالت فرات في الجبل الفوق
0: أي ومن بعد
1: انت ما نعرفش يمكن من قوه السخانه خاطر نهار البارح
0: اي نهار السخان
1: ما شفته سخانه كبيره
0: أي.
1: وهو الجبل فيه معناتها فيه حجر كبير برشا ممكن ينجم يسقط الجبل الحجر على النار ممكن ما نعرفش
0: معناها
1: هذه تقيم الحمايه والغابات
0: دونك البدايه نتاع الحريق كانت في راس الجبل ومن بعد انتشرت بشويه بشويه وهبطت معناها وقع الاخماد على مستوى راس الجبل ولكن في اسفل الجبل حسب المعطيات الاخيره اللي قالهم سي فتحي من خلال بعض الحراس اللي متواجدين غاديك انه ان شاء الله اليوم يقع اخماد الحريق كما قلت لك سي فتحي نقعدوا على تواصل ناخذوا من عندك اخر المعطيات وان شاء الله خير يا رب
1: تكون عندي معطيات نطلبكم ونقول لكم نوصلوا في الخماد الحريق وربي يطفي على خير
0: وكو. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يحميكم ان شاء الله يحمي اهالينا في في زغوان وكان هذا سي فتحي الابيض
1: رئيس الاتحاد
0: ويحمي تونس اكيد هذيك اهم حاجه سي فتحي الابيض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بزغوان كل شكر ليك على اخر المعطيات في علاقه بحريق جبل الشحمه كما قلت لكم البارح رينا عديد الفيديوهات اللي دارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشكور جيش الطيران اللي دخل لإخماد الحريق على المستوى رأس الجبل باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات ولكن اليوم قفم محاولات على إحاطة الحريق على مستوى أسفل الجبل إن شاء الله يا ربي معاكم الكل أهالينا في زغوان وخاصة أهالينا في منطقة سيدي مدين بزغوان احنا نكملوا معاكم بالموسيقى في ويكاند على الكيف بعدها عندكم موعد مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية زميلتنا بهيرة العوجي تقدم لكم الأخبار نواصلوا المشوار في ويكاند على الكيف ما تبعتوش

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز واتسعة. ديوان اف ام صباح الخير. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يساند الاحتجاجات السلمية التي ينفذها أهالي مدينة المتلوي دفاعا عن حقهم في التزود بالماء الصالح للشراب إثر انقطاعه المتكرر منذ أكثر من أسبوع بالجهة، ويستنكر في بيان له البطء الذي رافق التعامل مع هذا الإشكال من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، داعيا سلطة الإشراف إلى تحمل المسؤولية كاملة والتسريع بإيجاد حلول جذرية تضمن حق المواطنين في الماء الصالح للشرب. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يشير إلى أن سنة 2025 سجلت نقاط إيجابية تعكس تحسنا في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، حيث حققت نسبة النمو الاقتصادية ارتفاعا لتصل إلى 2.5% مقارنة ب 1.6% في سنة 2024، والمالية العمومية تسجل تراجعا في عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 6.3% سنة 2024، توازيا مع انخفاض نسبة الدين العمومي إلى 82.1%، وهو ما يفسره السوسي خلال حضوره في برنامج هنا تونس بتوجه الدولة نحو تسديد الديون القائمة بنسق أعلى من الاقتراض الجديد.
2: هذا طبعا نظر البنك المركزي. ثم الفكرة الرئيسية اللي موجودة في هالتقرير هذا هو كونه هناك عجز طاخي، معناه يطرح إشكال كبير يمكن تركيز على العجز الطاقي ودور العجز الطاقي وما هي الحلول، نلقاها في الكلمة تاع المحافظ البنك المركزي في فتحي زهير نوري اللي نحييه، واللي هو عنده تكوين أكاديمي في مجال البترول. يعني
1: العائدات السياحية التراكمية لتونس تسجل في السداس الأول من السنة الحالية ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 2025 التي بلغت فيها العائدات 3211 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق تحذيرا أخيرا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف بعد أن تحولت السيارات المتبقية إلى ركام متهالك لم يعد صالحا للاستخدام اليومي، مما يهدد بقطع شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات. وأضافت الوزارة أن الحصار المستمر والاستهداف المباشر وتراكم الأعطال الفنية ومنع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع قطع الغيار والزيوت أسفر عن خروج 70% من سيارات الوزارة عن الخدمة تماما. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، وتؤكد استهداف حوالي 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل إثر قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. هجمات روسية بالصواريخ وطائرة المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنته سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني دعوته لحلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: التسعة 21 دقيقة. مرحبا بكم الكل مكملين معكم مشوارنا في ويكاند على الكيف. نسلم برشا على أصدقائنا اللي قاعدين يتفعلوا معنا على شين يوتيوب دي وانا فهم يزمني نصبح عليهم. هذوكم هما أصحابي اللي من الصباح يبدأوا معايا: معاذ منوبي، نهارك فل، صديقنا كمال، فدوى الديلي، بوبكر وفاء، إبراهيم أيضا موجود معنا، نهارك أسعد الأيام، صديقنا ياسين مزهود، سامية الهواري، نهاركم أسعد الأيامات يا رب، ورب يعطيكم على قد قلوبكم المزيانة وكلامكم الجميل اللي قاعد يوصلني هذية في علاقة بمتابعينا. سينا أحمد ومحمد مصبح موجودين، بشير موجود قبل أحمد ومحمد، ما عنده برشا خدمة قاعد يحضر فيها في الأوف. كوتش صباح الخيرات.
2: صباح الخير، صباح الفل للناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. كالعادة نفس الفورمة نفس الانرجي، جوست حاجة واحدة إيمان. نعرفوا ديما في الصيف يكثر الحرائق، وديجا كنت تحكيه والكل دونك بالله نداء صغير للي للي يمشيوا كامبي ولا يمشيوا للبحورات اللي جنبها الجبولات والكل، بربي حتى كان شعلتوا النار ما نحاولوا نطفيه ونحاولوا معناتها البونتة تاع السيجار وما نطيشوهاش وهي تشعل، راهو الدنيا سخونه برشا ونعرفوا في ساعه
1: الاحتكاك يصير
2: وشد وفي ساعه تشعل النار. ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ تونس، وان شاء الله تعديوا معنا درجين باهين. نقص ثلاثة سوايع
1: هما خمسة سوايع ان شاء الله يكون الوقت مزيان. مع جيل المشاغب يحكي لكم على هكا النشاط والحيوية. الجروب نهار السبت ما سكتش ليلة السبت البارح، قريب نحكيو مع بعضنا بالحواجب تلمو التعب نتاع ليميسيون نتاع البارح باش تفهموا الانرجي قاعدين منين قاعدين نلقاو فيها. اكيد متابعين على الكيف اللي تابعوا فينا، خلينا نمشيو توتسويت الفقرة توين توك. فرحانة برشا باستقبالهم توأم بنيت، وانا عندي مدة وانا كل مرة نحب ندخل للموندو هذية، عالم ساحر، عالم التوامة، عالم اللي فيه علاقات ممكن تختلف على العلاقات متاع الأخوة العاديين. ملك وملكة الجسمي ضيافنا اليوم في توين توك. ملك صباح الخيرات.
3: صباح النور.
1: قمرتك يا ملك. مرحبا.
3: يا عايشك.
1: شنو حوالك؟
3: الحمد لله.
1: جست ملك ميكو سمعوك بالكدا أنسنا ملك، صباح الخيرات.
3: صباح النور، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، وان شاء الله اوكي
1: باش نعديو قايت مزيان سيغما. جست قرب الميكرو ليك انت مثالش عادي باش يسمعوكم بالكدا ملك وملكة. خلنا ندخلوا للعالم نتاع ملك وملكة. فكره انه عندك اختك توام فكره جميله هكا ومحليها.
3: والله فكره ما نعرفش كيفاش كنت نجم نعيش معناها كي ما جيش جينيش توام والكل معناها بالرسمي حاجه صعيبه، خاطر حياتنا الكل مقسومه على اثنين، فهمت؟ روح واحده في زوز اجساد.
1: روح واحده في زوز اجساد، محليها الكلمه هذية. ملك نتعرف عليكم، اعماركم، شنو تعملوا في الـ في الـ في الدنيا، ونبداو بشويه بشويه.
3: ملك وملك الجسم اسمي. الجمعة جاي 25 سنة نعملوا إن شاء
1: الله. نحتفلوا بالعيد ميلاد متاعهم.
3: إن شاء الله. عنا باتيسري في حم الأنف. قرينا BTS باتيسري، وبعديك ديريكت دخلنا في الإجراءات وحلينا باتيسري متاعنا. حبينا على بروجي يجمعنا الزوز، معناها باش ما نبعدوش على بعضنا. ومغرومين الحقيقة شوية بالبزنس. دونك ماذا بينا نتطور ونكبر ان شاء الله.
1: واكيد اكيد مادام مع بعضكم، مادام عندك شكون سيندك وانت عندك شكون سيندك، سيغمو توصلوا تحقوا الحاجه اللي تحبوا عليها. الموندو نتاع الباتيسري تحبوه زوز ملكه، ولا فما شكون اللي اختاروا، ولا غرامكم الزوز؟
3: الحقيقه لا.
1: جمله بعيده عليكم.
3: اول ما خذينا ديسيزيون اللي احنا باش نمشيو نقراو باتيسري، ساعه زوز قصينا من الفاكولتي ومشينا قرينا بي تي اس باتيسري. ما اخترناه خاطر اكثر حاجه تمشي في تونس هي الماكله، دونك احنا اخترناه كبداية خاطر احنا معناها طموحنا كبير برشا ونحب ندخل في مجالات برشا. اول حاجة اخترناها باش نبداو بها هي الريستوراسيون، دونك اخترنا ان نقراو بي تي اس باتيسري. وطول
4: الحقيقة من الاول ما كناش مغرومين،

0: أما من بعديك كدخلنا في وسط الدومين والكل فيه برشا فينا وبرشا بنا معناها دونك تغرمنا وبدين نعملوا في دي غوشيرش والكل باش نطلعوا دي برودوي بنين ومعناها الحمد لله لي برودوي اللي عندنا برشا اللي جاونا وذاقوا معناها عجبهم وبدينا نعملوا في اسم الحمد لله معناها جوست ما هوش غرام كبير صحيح اما فما جانب نتاع غرام اما فما اكثر غرام بالبزنس
1: دونك هذيا وسيغمون مادام يحكيو على البزنس سيغمون معناها هذه الخطوه الاولى في موندو كبير ملك وملكة قاعدين يحبوا يدخلوا له قاعده نتفرج في تصويرتهم وهم صغار ما حظهم وما شابهم قولوا لي ان هي ملك وان هي ملكاية
0: بالرسميه نتصور اللي على اليسار انا وعلى اليمين ملكه خطره تضحك
1: خلينا ندخل في الطبيعه توا عندكم حاجات اللي مختلفين فيهم في الطبيعه اي خلي ملك تحكي لي على ملكه وملكه تحكي لي على ملك
0: ملكه اجتماعيه اكثر مني انا و معناها عرفت في ساعه دخل روحها في الواحد انا لازم تبربسني شوية باش نحكي فهمت دونك هو زوز اجتماعيين زوز عنا مع معناها زوز من النوع اللي ندخلوا رواحنا والكل اما هي تحكي اكثر مني بيسر
1: درجة اكبر اي
0: صحيح و تخمم ياسر بقلبها بارابوريانا معناها فهمت تاخو قراراتها الاغلب بالعاطفة فهمت كاو والفرق بيناتنا يظهر في النقطة هذه خاصة
1: أكثر حاجة معناها في اللفت أحكي لي تاو أنت على ملكي
0: ملك
1: ملك
0: ملك تخمم برشا بعقلها بارابوريانا مثلا إلسوفي قالت كلمة معناها راي ما عاش ترجع فيها فهمت مثلا قبل كي كنا نستحقوا باش نعملوا حاجة حكاية باكي تمشي له هي مثلا تقولوا عطيني كهرباء يقولها راو فيها حكاية ولا حكاية ترجع طول امبوسيبل تعاود
1: تطلب كل حاجة
0: أنا انا منكبش ما نسيبه كان ما عرفت يقول لي يا اخي شبيك تجي كان انت شبيه مليك يا اخي ما تحكيش عرفت قال لي ما عنديش الروح الريح بيني يدور
1: يا اي لي وكها
0: يا لي انا لي انا انا عندي المفاوضات
1: تفاوض اكثر وممكن الفكره هذه نتاع انكم تكملوا بعضكم على الاقل في القرارات وفي الخيارات في الدنيا وفي الخدمه ولا حتى في دي سيتوياسيون تتحطوا فيهم بتتروح واحدة تخمم بقلبها الأخرى تفايقها تقولها ليه أمان في قرا وفما الكوتي هذية والعكس بالعكس وهذية التكامل اللي محليه اللي
0: القرار بالحق ياخذوه القرار من ياخذوه كان الأغلب نحلوه نحلوه من شيهة العاطفة
1: ومن شيهة حتى في الخدمة والأغلب قرارات شكون اللي تمشي ولا أرى شكون اللي تمشي القلب ولا العقل
0: والله أكيد العقل
1: العقل
0: صحيح
1: ملك هي اللي مسيطر على الديسيزيون الكل
0: وأنا عندي مثلا حاجة عندي ساعات عادي نقول حاجة من غير مفكر فيها عرفت ملك
2: حياتنا الكل فما حاجة تفضحت في حياتنا راي ملكة
1: راي ملكة فضحت
0: وعندك مثلا في الخدمة زيدة مقسمين مثلا هي الإدارة والكل والكونتاكت مع الخدمة وأي حاجة يستحقوها الحكاية ملك عند ملك عندي انا عرفت كلي ساعتي يستحقوا حاجه كي يقول لي اسمعني راني برجولي ما نجمش نقولها الملك
1: الملك انت تسلك
0: للي انا عندي هكا السوشيال ميديا والكونتاكت مع الكليون والكل عندي انا دونك
1: عارفه صعيبه ظهر فيها ملك
3: تبيع
1: خلينا نحكيوا على صغركم الطرايف اللي عشتوهم الحاجات اللي ممكن ما تتنسيش هكا وقعدوا ماركي في حياتكم اللي تحب تبدا وانتم ما تخيلوا ملك وملكة يحكيوا مع بعضكم
0: احنا تو قاعدين نحكيوا بالبلوتوث معناها
1: بالبلوتوث فما فكره انه فما
0: فما
1: الفكره هذيك في التوأم
0: وعندنا كلي بالرسم ساعه نقولوا برشا كلام مع بعضنا فرد وقت هذيك فهمت ونفكروا ساعات مرتين وثلاثة قمنا حلمنا نفس الحلمة بنفس الأشخاص معناها فهمت
1: سبحان الله
0: والله بالرسم
3: حاجة عديتوا الدفوار لبعضكم تحب نعرف ان احنا عملناها
1: هذيا العميل نتاعهم عملوا لي برشا مشاكل في لي ريزو سوسيو
0: مرتين
3: شفت كيف
0: عملناها عام في الباك ومش في الباك برانسيبال عملناها في دفوار تاريخ وجغرافيا
1: دفوار
0: انت عطيت لها اشاره البروف على السلامه مدام سمحنا دونك شعملنا احنا وقت ليله صلاله بشريفزو دونك اخترنا واحده تلبس التاريخ وواحده جغرافيا
2: وليكو تاريخ وجغرافيا
0: الجغرافيا يتعديوا مع بعض.
2: يتعديوا مع بعض. دونك شامل ملك حفظ التاريخ وانا ما حفظتش الجغرافيا.
1: يعني حتى ولو كان قاسمين وهي ما
2: صحيح انا لبست له هي
1: دونك انت عديتكم
0: شيخي. انا عديت لها جيتني ورقتها
2: شنو هذا
0: نتاع ملك هندس وحدك واكتب وحدك
2: يا اخي في الاخر شنو جمله زوج 13 في التاريخ و7 7 في الجغرافيا رغم اللي هي ما خذيت شيء من الوقت هي من جمله نفس
1: النوت هذوما
2: انا في دوفور في الباتسيري
1: زيد هذوما باش نحيوا لهم شهاده الباك وانتم عسوا على روحكم
0: لا مش ياسر
2: لا ماشي حاجه جراف اما شنو ساعه نهار الدوفور عملنا له البروف كل شيء كيف كيف حتى مستيلو حطينا له ستيلو ازرق واحمر باش ما يقمرش
1: ما عندكوش حتى قمر
2: صحيح ديجا هو واش قال لي قال لي معناك تغلط واحده نقص للزوز ولا شنو نعمل انا كهو بعديك كملنا دوفور مريغرين والكل جينا في بارتين باش نقصوا لي تاغت اللي عملناهم احنا اول دوفور هذه دونك مالك ما تعرفش وقت بزيت ما تعرفش تقصينا نقص خير من يا اخي اش عملنا هو فما عرسه بحذا الفريجيدير يا اخي انا درت حطيت دوفوري وجبت مالك وعلى اساس انا مالك اللي رجعت فهمت مشيت قصيت
1: له قصيت رجعته كهو هذوما
3: اللي ما نعم من عند ربي لازم الواحد يستغل في حاجات كيما هكا
1: لا عاد ما نستغلوهاش في حاجه كيما هكا
2: حاجه تافهه
3: حاجه ما نفعل المجتمع ما شاء الله هكا ما خدتوا الشهاده
2: صحيح في الاخر حالين نفيدوا في المجتمع في كرش
1: في اي الوالد والوالده كيفاش كانوا يفرقوا فيكم بيناتكم وانتم صغار
0: والله حقيقة ما حتى بالصوت بكل شيء تفرقنا فهمت با برشا مرات يغلط ملي احنا صغار ديما يغلط
1: شكون كليت التريحة مرتين
2: بوضي ما سرتنيش اما
0: التريحة نكلوها مع بعضنا ديما العمين مع بعضنا فهمت اما صار انه نتحايلوا مثلا كما مثلا ميما الله يرحمها مرة عملت ساندويتش الملكة وعنا فرح في الدار وقت دخلت عملت ساندويتش الملكة ملكة عاودت رجعت لها عملت ساندويتش وانا خدت على الساندويتش الثاني متاع ملكة جيت قلت لها ميما تعمل الملكة وانا ليه قلت لي برافك علي يعني عملت لكم الزوز خاطر انا بعد ما كملت مزلت يعني رجعت لها قلت لها ميما شبيك عملت الملك وانا ليه يا اخي مالك شافتني في الثاني دوك واش هي واش تعاود
1: انتحلت الصفة في في الماكلة ربي يرحمها ميما ونتخيل وانتم صغار كنتوا مش غبين صغار
0: والله الحقيقه اللي مش برشا
2: مش برشا لا لا
0: نعملوا عمير عاديين معناها كيما الصغار
1: كيما
0: ما استغليناش متنا برشا كيما عملوا برشا ناس فهمت كنا من صغار مش القرايين برشا ما اللي شادين الرجلة فهمت أمي مربية
1: كان قتل المعلومة هذه من الأول نفهم الديسيبلين اللي عايشين فيه وتحياتنا
0: واحنا جمعت كشافة 14 سنة كشافة دونك تفهم اللي فما ديسيبلين
1: في الكشافة صارت لكم طرايف
2: والله شنو اللي يصير مثلا احنا عندنا في الكشافة عميد وعميد ومداء والكل دونك انا وقتها في الطليعة متاعي عميد مي ملك عميد العمداء فهمت هما يخافوا من ملك اكثر من يخافوا مني انا خاطر انا يعني صحاب برشا والكل دونك شنو ساعات يسالوني انت ملك ولا ملك ملك
1: ملك ديما ملك
2: صحيح كي نعطي اوردر ولا حكي انا ملك باش ما يقعدوش
1: لا هذه والله صح عليكم بشير اش قولك بشير يعني انه يكون عندك توأم شنو اكثر حاجه ممكن هكا تستغلها اذا كان يكون عندك توأم
4: انا على حسب ما سمعت مع تحيلات صغيره انا كان جاي عندي توأم الحقيقه راهي كانت تحيلات اكبر برشا اما الحقيقه محليهم ايمان كي حكيو وقالوا واحد العقل وواحد المخ احنا اللي ما عندناش القلب احنا ديزوني ما عندناش توامة والكل القلب والمخ في جسد واحد انتوما سبحان ربي المخ والقلب في زوز بدونات وقديش معناتها تكملوا بعضكم وهذه الحاجه اللي خلتكم معناتها تقدموا الكل ان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله تنجيو الحمام لنف ونجيو نذوقوا
1: نهار ياسر لازم كان ما يستغلش هو البلاصه هذه باش يقضي قضيته
4: هذا بلبز الرجيم تنجيو
1: الملك وملكة نحكيوا شويه اصحاب عندكم اصحاب مشتركين ولا كل واحده عندها
0: كل مشتركين اغلبهم معناها بون
2: واغلبهم تويما زيد
1: صحيح اصحابكم
0: اصحاب تويما اما بنسبه 99% اصحابنا مشتركين معناها نفس الجروب نفس الاصحاب تلقاش ملكة عندها شكون ولا صاحب معناها ولا صاحبه ما نعرفوش انا ولا حاجه فهمت دونك
2: ويوليو يفرقونا راهو بالمدة
1: بالتصرفات
2: بكل شيء
1: بالطبيعة. أي. أي. أي أنا عملت قمارة سيبون على الأقل نقمركم باش نجم نسلك روحي في الحلقة. الأسرار فما حاجات مخبينة على بعضكم ولا كل شيء تحكيوه؟ فما حاجات اللي هكا تفضل انك بتيت باش ما توجعش اختك ولا باش ما تحيرهاش تقول لا خليني نحتفظ بالحكاية هذية الروحي وإلا كل شيء مفتوح بيناتك؟
2: والله كل شيء مفتوح اما ساعات هكا يصيروا حاجتهم في الاخر نحكيوها امبوسيبل يقعد فما سر عندي في قلبي
4: مش تحكي كل شيء
2: برزق معناه نفس الشيء معناه
0: 99%
2: ما يبقاوش فما اسرار
4: ما لو 1% شنيا اللي ما تعرفوه
2: الواحد بالمئة والله ساعات معناها
5: ممكن خاشة ما عنديش معنى ما تحكي هيش
2: بالضبط وقال تعديت وتفسخت من المخ فهمت خاطر سيرتو توا مع البروجي والكل تكثر المشاغل ساعات ما نلقاش وقت حتى باش نبقاو مع بعضنا
0: صحيح
2: دونك حتى كان تعديت حاجة راهي في غلطة
1: في
2: اي وتويتي من بعديك القدام تتحكي معناها فماش أسرار
1: فماش أسرار
2: جملة
1: تقريبا نفس الكلام اللي سمعناه من أحمد ومحمد معناها وكأنه العالم تاع التوامة ما يبعدش على بعضه. احنا باش نعملوا فاصل بالموزيكا ونرجع أحمد ومحمد عندهم ما يسألوا أكيد الملك وملكة والعكس بالعكس حديث التوامة بعد شوية.
6: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
4: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف
5: 9:33 دقيقة رجعنا لكم من جديد موصلين معكم الويكاند على الكيف وزارة الصحة تدعو للالتزام بإجراءات الوقاية من موجات الحرم البارحة هبطت جملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة على موجات الحر المنشور هذا تحت شعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك من عدد من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية لتفادي الأثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة أكدت الوزارة على أهمية شرب الماء بانتظام بكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش نجم تشرب الماء الناس الكل إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و4 متاع العشية والحرص على البقاء في أماكن متاع ظل أوساط أيضا بارتداء ملابس خفيفة قطنية استعمال القبعات المظلات للوقاية من أشعة الشمس إضافة لتهوئة المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة هذه توصيات وزارة الصحة إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل نهار اليوم أكسح شوية من نهار البحث ما فماش عمين مادام فما ويكاند على الكيف العمين في وسط الجماعة ديما أحمد ومحمد المعلومة اللي عندهم أنه البحر مسكر في الويكاند خلينا نكملوا في حديث التويمة عزيز نمشي وتوين توك
6: توين توك
5: بشير باش نخليهم متوامه في بعضهم تو ويسالوا اللي يحبوا اللي يحبوا عليه دونك خليني نبدا بمحمد سؤالك تختاروا الملكه والا تختاروا الملكه
7: الملكه حساسه اكثر سؤالي الملكه هي وحده فيكم باش تمشي 5 سنين البلاد في اخر نقطه في العالم لكن بوحدها لكن باش تروح ببرشا فلوس ما عادش تخدموا بعد
5: هذه لغه البزنس توا دخلت الفلوس في الحكايه يا محمد
7: وحدك تقعد غادي
8: لا مستحيل خاطر احنا ديجا كي نتقسموا الريزوتي كده بعد شوي ديجا صرت قبل وقت عادين استاش في اوتيل يا اخي انا وقتها ساقي ضربت دونك بقيت 3 أيام في الدار عايشك وقتها احنا حكينا ديجا مع الشيف باش يعطينا كونجينا زوز فرد نهار قال لي تو نخمم يا اخي شيف مالك كيفاش معناها وحالتها والكل اسمع قال لهم مازم تعطيهم كونجي فرد نهار
5: جست باش نركز كيف تبعدوا على بعضكم شنو يصير معناها كيفاش شنو الاحساس خلي تحكي شوية ملك
8: والله كي نبعدوا على بعضنا المدة بالرسمي تبعد مثلا شنبيت وساعة ما صارت مرة انه بتنا على بعد على بعضنا وبالغلطة معناها فهمت مش مقرر انه تمشي ملكة وكي كنا صغار زوز نهارتها مرقدناش توا الحقيقة صارت برشا مرات انه ساعات كي الخدمة الحقيقة هي راي فرقتنا شوي اما ما نبعدوش برشا على بعضنا ماكسيموم نهار فهمت ما نقعدوش نراو بعضنا حتى ولو حتى كان باش نبعدوا على بعضنا تاع الجمعة توا كبرنا فهمت اما مش نبعدوا على بعضنا متاع شهر ومتاع
5: ما توقش الاحساس
8: معناها مبدئيا نقول لك اللي راهو ما نجموش
0: مثلا احنا صغار ايمان انا كنت نفرح كي واحد من اخواتي يشيل شيبات في بلاصه اخرى تتفضلي البلاصه
5: تفرغ الداء
8: نجاوب على سؤاله هو الحقيقه معناها سيرتو كانك تركز على البزنس انك باش تمشي تخدم 5 سنين وتجيب برشا فلوس انا نفضل انه معناها
6: وجودنا مع
8: احنا وجودنا مع بعضنا
6: 5 سنين هذيكم
8: نجيبوا اكثر فلوس من
5: الزوز مع بعضنا ما احليها الكلمه باش نقعد في النقطه هذه ملكة القات الشريك المثالي في حياتها وقصة حب وسي بون باش تاخذ ديسيجن تاع العرس كيفاش باش تكون الموقف نتاع ملك
8: والله الحقيقه ما يقلقنيش انه المفيد السكنه هنا خاطرش نسكن معاهم حد لينا شريك
5: طول هكا
8: فضلك عليك الحقيقه قبل كانت عندنا فكره انه باش ناخذوا تماما توا الفكره هذه نحات شوية وألا نجم بعدت أصلا فكرة إنه باش ناخذه أصلا توا مبدئيا
5: ما زلنا في الفانتساين
8: دونك هذا موضوع حطيناه ما عشان خموا فيه حاليا
5: وإذا تحطيته في موقف كيما هكيكا
8: والله كنت حطينا الحقيقة اللي يلقى شكون الإنسان اللي شي يحبه الكل
6: مفيد نسكنه قرب من بعضنا
8: قرب لبعضنا وكهو نفرحوا لبعضنا معناها
5: أكيد هي وضعية إن شاء الله ما تتيحوا إن شاء الله تلقاو معناها الأخوات التوامة اللي هو ما بيشتهدوا في الكونتس
6: وقتها قبل عخطر ما يفهموا لي أحنا ما نجموش نبعدوا على بعضنا كانت توامة فهمت هذيك عليش خذينا هالديسيزيون قبل ما توا عرفت كلي ساعة مع البروجي والكل ناحية الفكره الجمله مخي 10 سنين قدام خمم فيها
5: 10 سنين توفق لمامون
6: وكان يعني سبحان الله ينجم واحده فينا تحب شكون معناها معناها كاو
8: المفيد قرب مع بعض
5: المهم تكونوا فرد
8: صعيب انه كل واحده في ولايه صعيبه
5: اوكي احمد
9: خلينا في نفس الموضوع انا حابب نمشي اكثر في التبايع الكيسه مثل الكيس انا محمد كيف كيف فرد كيسه
8: احنا كيف كيف بالضبط نفس نصرفه من نفس الكاس
6: ساعي ما تحتيش فلوس ديما
5: عند ملك عند ملك ملك تعرف تصرف خير تعرف
9: اللي عندنا نحن الكاسه ديما ناقصه في الليل ترجع في الصباح لقاها ناقصه الكاسه انتم كيف كيف ولا عندكم شكون يصرف اكثر
8: هي احنا ملكة تصرف اكثر بطبيعه كان سايب لها نفلسه معناها اما جوست ما نعرفش معناها انتم ما فهمتش انتم
6: معناها تعملوا معناها واحد فيكم يز من غير ما نقول الاخر
9: لا لا مش ما يقولش اما يصرف
5: يصرف اكثر من الاخر معناها
6: والله هو راهو الاغلب اني خرجيتنا كل شيء مع بعضنا معناها بريسك نصرفوا نفس الشيء فهمت مي
8: يصير انه اللي يخرج هز عادي الحقيقه ما تقلقش
6: ما تقلقوش فهمت
5: محمد مازال عندك دي كيستيون
7: اكيد سؤال
5: ولا خليني خليه الكيستيون تاعك خليني نقلب توا خلي اموا شويه يسالوكم هم
6: والله بريسك نفس لسه اللي كنت نسالهم لهم
5: تليباتي بينات التوام
0: انا شايف حسين وشيخ نتفرج فيهم صلي على النبي
5: كنت في الكرو شوف الكرو ما
0: حليتش بلا قاعد نتفرج في الكرو ساعات يحطوني معاهم نظهر لك كعبه الحمص
6: والله ريت علاش خاطر الاسئله هذوما احنا التوام رانا فضناهم راهو كل يوم يسالونا فهمت نتاع سيرتو كان لي تو صحيح قال لي كي تبعدوا على بعضكم ما نموتوش والله لا نموت معناها كيف قعدنا على بعضنا نعيش وما نجموش فهمت على طول فهمت بسؤالي كان نفس الشيء اللي سالته لي انت كان واحد فيكم تجيه فرصه نتاع خدمه لبرا ومده كبيره معناها والاخر شيء يبقى لهنا اسكو تمشي ولا
7: صارت وفرضت على شريكة باش نهزوا معايا فرضت عليهم
5: قالوا يا نخدم انا واخويا يا ما نخدموش معناها
9: شفت على قد ما احليها حياتي توا ما فيها زادة بجانب اخر اللي ما ينجموش يفارقوا بعضهم
5: وي قالوا لكم شهريه واحده ولا زوج شهري عزيز
6: حتى هنا وقت دوبا كملنا القرايه وحبينا نخدمه مشينا يمكن العشرة وتلا ولا قديش ما شرطنا ذيك هو راهو يتقبلونا مع بعضنا يا ليه فهمت دونك باش في الاخر هكا تقبلنا في
7: هذاك شرطنا كان على ايمان زاد يتقبلنا مع بعضنا
5: الزوز كنت انا باش ننتدب واحد يا اخي الزوز مرحبا بكم انستوني الكل محليها العيشه نتاع التويمه وممكن كما قلت من المره اللي فاتت قلت معناها ملي نفقدوهم نوعيه العلاقات هذوما خاطر اون فان كونت اخواتنا العرق اكثر منه
9: بالضبط ان شاء الله كنت بشير ربي يرزقه بتوابع
0: والله شهيتوني في
5: مش هو ان شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل باش نختم معكم ملك وملكة في كلمة كل واحدة توصف أختها ولا كلمة تقولها لأختها
6: والله بالنسبة لي أنا ملك روحي اللي ما نجمش نعيش بلاش بها معناها
7: كيف نجم تقول تحبك نحبك
6: بيان سور نحبك برشا مليك ما نزيد نحبك برشا وما نتصورش انه معناها بعمري في حياتي لا خممت انه نجم ونعيشوا بعض على بعضنا سيرتو انه تولدنا مع بعضنا معناها ستينس الانسان يعيش فما شكون في حياته فهمت ما تعلمنيش انه شي يعيش واحد وحده رغم اللي لازمنا نتعلم مهارة على خاطر الدنيا ساعات تفرض علينا انه شي يكون واحد فينا وحده لازمه يتأقلم ومعناها يلقى روحه فهمت
8: جا البريود اللي فات معناها الدنيا فرضت علينا اللي احنا موليت مثلا انا نخرج نعمل مارش وحدي نمشي فهمت بيسك الخدمة والكل دونك حسيت روحي الفترة ذيك بالرسمي راني دبرمت معناها عرفت كلي حسيت فما حاجة جديدة صايرة في حياتي انك باش تعيش وحدك اللي هي الناس كل يعيشوها كحاجة عادية احنا تولي حاجة جديدة
5: حاجة جديدة دونك يلزمك تتأقلم ممكن الكلام اللي قالته ملك مهم كما قلت انت ساعات ظروف معينة تخليك انك يلزمك تتأقلم معها ولكن ان شاء الله ما يجي حتى ظرف يفرقكم وان شاء الله يا ربي تقعدوا بالعلاقة المزيانة هذية وتعيشوا كل التفاصيل وتعيشوا الحلمة الكبيرة متاعكم مع بعضكم ميساج وتجيب حذايا هوني تقولوا لي إيمان تيا بعد 10 سنين أرانا عملنا كذا وكذا وكذا ومع بعضنا والخطوة بالخطوة وكل 5 سنين اللي حاب يضيعهم لنا محمد بعد على بعضنا أرانا جبنا الدوبل متاعهم فلوس
6: إن شاء الله
5: ملك وملكة أنستونا برشا في صبحية اليوم في توين توك نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على كيف نرجع بعد شوية ما تبعدوش
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM

0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: 59 دقيقة، مرحبا بكم الكل، مكملين معاكم في ويكاند على كيف. بدينا حديث الاتوامة وعدينا ترانت الويكاند، خلينا نمشي مباشرة لفقرة ترانت الويكاند.
0: ترانت الويكاند،
1: محمد ايش حضرتنا في ترانت الويكاند؟
2: ترانت الويكاند عنده علاقة بالكونتيوم بتاعنا، انه اغلاق مضيق هرمز مرة اخرى، واغلاقه باش يأثر على اقتصاد العالم ككل، كيف وقود الطائرات، اسعار الوقود اللي باش نشهدوا ارتفاعها في اخر هذا الشهر.
1: هذا الاخبار العالمي واللي في بين اللي الامور بدأت تتحسن شوية،
2: وللأسف زاد الموضوع بالشرق الاوسط، وفاة الشيخ حماد
1: الله يرحمه،
2: ربي يرحمه وربي يصبر عائلته والناس اللي تحبوا في قطر، فاجعة، ربي صبرهم الناس القطريين
1: إن شاء الله. هذية في علاقة بأخبار العالم. أحمد،
3: ترند الويكاند، أهالي متلوي أسبوعين ما غير ماء، شو واحد أقل حاجة سيف، أقل واحد راوي يدوش مرتين في النهار، الناس هذو مروا حتى بيش يشربوا مش لقين. نداء يرحم والديكم، شوفوا لهم حل عاجل، راو جمعتين من غير ماء، راو حاجة كارثية، شوف روحك انت نهار ما تنجمش عاديه من غير ماء، وبالك جمعتين.
2: شفنا البلاغ اللي عنده ايامات كيف منطقة سوسة والمهدية والمستير باش يقص عليهم الماء من نص الليل خمسة صباحا، بيقصيت على المواطنين. انا متأكد انه النزل ما تقصش عليهم المياه، ونحن هوني صوتكم مواطنين، لازمكم تدافعوا على رواحكم، ونحن هوني ندافعوا عليكم، من حقكم المياه توصل لكم، ومن حقكم انه مش خاطر مش غلطتكم علاش لا تنقص الفاتورة، خاطر مش السبب متاعكم الماء مش متوفر من نص الليل لخمسة تاع الصباح.
1: هذايا في علاقة بالأهالينا في المتلوي، والحقيقة بعثولنا برشا برشا مساجات، وخاصة حتى على اللي لايف امتانا، وضعية صعيبة قاعدين يعيشوا فيها أهالينا في المتلوي، إن شاء الله على قريب نلقاو حل. كما قلتوا الأولاد معناها واحد هو توا مع السخانة هذية، معناها أقل حاجة أنت تحكي على الدوش، أبسط الأساسيات اليومية تحتاج الماء، فإن شاء الله تتحرك السلطات من أجل إيجاد الحل السريع مشكل هذا. بشير، ترند الويكاند
4: اليوم الحقيقة إيمان باش نحكيو في موضوع شوية حساسة، مش نحاولو نحكيو فيه بمسؤولية، خطر الحكاية تتعلق مستقبل صغيراتنا ومستقبل جيل كامل. الحقيقة نعرفوا اللي البريود هذية هي بريود متاع لي تيست اللي يعملوهم ليزيكيب سيفيل معناتها في الأصناف الشابة للصغيرات، ونعرفوا شنو قاعد يصير فيهم والكل. أنا نحب نقول حاجة، إنه إحنا ديما نسمع كلمة تونس تسخر بالمواهب الشابة بالمواهب السعدة. نحب نسأل سؤال، عناشي صغير تكون من الأكاديمي وتعدى بالأصناف الشابة، وبعد تعدى فريق الأكابر، وبعد تعدى للإيكيب ناسيونال، وبعد احترف في البطولات الكبرى، ولا حتى كان فما راهي نسبة قليلة برشا. فما حاجة أخرى زاد نحب نحكي فيها، أنه الفرق الكبرى ذي اللي متسمية كبرى عندها عدد لباس بيه، وعندها عدد كبير برشا في الـ في الـ في الأكاديمية متاحها والكل. هل أنه فما باساج من الأكاديمية معناتها الأصناف الأخرى؟ الحقيقة الجواب شي يقول لا، ونعرف شنو قاعد يصير في الأصناف هذيك. فما شعور سائد عند الأولياء وعند الصغيرات أنه مش بالموهبة كهو توصل في تونس، سيرتو في الرياضة اللي هو دوميني النجم نحكي فيه، ما تنجم توصل، كان نجم توصل بشوية وموهبة وبرشا إمكانيات مالية، وما غير ما ندخله في التفاصيل،
2: خلنا ندخله في كاس كروتيتو
4: نتصور فهمتوني كيفاش؟
2: ندخلوا فيهم كاس كروتيت وماء وكور،
4: يا حسرة كي كانت كاس كروتيت تولات برشا، معناتها برشا امتيازات. الحقيقة قاعد نختار في كلامي، خاطر نعرفوا اللي نجم يصير فيها برشا مشاكل، من اللي يسمعوا فينا واللي مهتمين واللي عندهم صغيرات في معناتها تعديوا بالمرحلة ذي، يعرفوا انه ما تنجمش بالموهبة كهو توصل، وما تنجمش تكون في مستوى اجتماعي معين توصل، ما توصل الا ما تكون في معناتها مستوى اونتر بارونتيز راقي. فما حاجه اخرى نحب نقولها، انه باش وهذا نداء للزملاء والليكوتش اللي يخدموا معايا الحقيقة وصحابي واخواتي راهو مسؤوليتنا كبيرة خطر احنا الحلقة الاولى في تكوين لاعب نجم يكون نهار اخر هو بطل ونداء زاد للمسؤولين بربي يحطوا معايير معينة ومعايير صارمة للاختبارات اللي تصير للصغيرات راهو نحب ونختب نحب نقول نجمو نخسروا ماتش ونخسروا تورنوا ونخسروا شامبيونا ونخسروا أما إذا الصغير حس أنه ما فماش عدل وما فماش مساواة بينه وبين الصغار الآخرين راهو نجمو نخسروا جيل كامل.
1: أنت حكيت على مشكل كبير بشير والحقيقة ممكن اللي قراب من الدومين متاع الكورة إذا كان عندك في عائلتك من أخواتك من ولاد أخواتك من كذا تفهم على شنية قاعد يحكي بشير وتفهم خلينا نقوله بين ظفرين الترافيك اللي صاير في علاقة بال بال بال بالصغار اللي يلعبوا بالكرة أو الكل اليوم قاعدين يدفعوا أنهم صغارهم يدخلوا للموندو هذية وهذية موضوع آخر ولكن فما برشا صغار اللي ظلمت فما برشا صغار اللي كرهت الكرة بسبب ممارسات معينة قاعدين يشوفوا فيها سواء من نوادي وحتى في الأكاديمية زيدة فما ناس اللي كما قلت لكم وليت كان الشغف متاحة والحلم متاحة أنها تتكمل في كرة القدم وتتحلم وتطمح انها تدخل للكيب اللي تحب عليها وتكور فيها في المقابل وقت اللي يلقى روحه خاطر ما عندوش امكانيات يلقى روحه وقت اللي يلزمه يدفع فلوس من اجل انه يدخل النادي معين ولا يدفع فلوس من اجل انه يكون عنده بعض الامتيازات فكيفاش باش يطلع لك صغير هذية للأسف عنا برشة كفاءات شدين القاوي برشة كفاءات كورجية مساكن يلعبوا في البطاحي ما لقاوش حتى فرصة في انهم يثبتوا الموهبة امتاحهم والامكانيات امتاحهم في وسط الترانات ملف كبير ان شاء الله يتحل يا بشير وانت من قلبه حكيت بما انه الاختصاص امتاحك هذه كانت تراند الويكاند ادم بحذية هون يا ادم ظهر لي باش يجيني موعد الاخبار باش ناخذك بعد الاخبار من بكري نعيط لك يا ادم مرحبا ادم الزواري
5: بكم ومرحبا بالمستمعين الكل وان شاء الله هكا عرفت صافي بليزير بور موا انه نكون في كادر بروفيسيونال هذا
1: احنا زيدا فرحانين بوجودك ادم باش تكتشفوه ادم مشموم خليني نقولكم وتعرفوا حكايته بعد الاخبار في تونسي وراسي عالي خليكم معنا في الاستماع لدي وانا فهم صوتكم
0: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوانا فهم صوتكم
6: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوانا فهم هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوانا فهم صوتكم
7: Publicité.
8: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين
8: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا يلا جو
9: عندك أورانج
0: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
10: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزوة العشرة ديوان فم عسلمة
11: مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توضح في بلاغ سابق لها أن إقرار هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبرته سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع، من بينها أساسا تفعيل زيادة في التعريفة خلال شهر جوان الماضي. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تأجيل إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع مع صندوق الوطني للتأمين على المرض، والذي كان مبرمجا غدا الاثنين، وذلك إثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين عن الأكنام، أسفر عن تقديم تعهدات بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق أجل متفق عليها. وبينت النقابة أن الاتفاق ينص على صرف دفعة أولى قبل 15 جويلية الجاري، تليها دفعة ثانية بين 30 جويلية و5 أوت القادم، والثالثة بين 31 أوت و5 سبتمبر، وذلك بهدف تقليص أجل الدفع إلى 90 يوما. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشواد يشرف على إشغال الاجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج تونس المهنية، ويؤكد أن البلاد تعتبر التكوين المهني خيارا استراتيجيا قادرا على تحقيق التنمية والتشغيل. إلى الشأن الدولي، فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن غلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة أنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. مقتل 44 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في بنغلاديش. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع محمد مخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمر الله.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. مونديال إكسبرس.
2: صباح النور، اهلا بكم. بداية مع مقابلات يوم امس واليوم الاصبح لحساب الدور الربع لنهائي منتخب انجلترا. فاز امام المنتخب النرويجي يوم امس هدفين مقابل هدف. مباراة تم فيها مرور الاشواط الاضافية بعد نهايتها في 90 دقيقة، هدف مقابل هدف. تقدم منتخب النرويجي عن طريق لاعب بنفيكا لشبونة اندرياس شيلدروب في دقيقة 36، في دقيقة 45+2 جود بيلينغهام عدل، وفي الشوط الاضافي الاول في دقيقة 93 بيلينغهام اضاف الهدف الثاني لمنتخب انجلترا. منتخب انجلترا للمرة الرابعة في تاريخه باش يلعب الدور نصف النهائي بعد مونديال 1966 1990 و2018، وقتها ضد كرواتيا وكانت الهزيمة هدفين مقابل هدف. منتخب انجلترا بيشكون في مواجهة المنتخب الارجنتيني اللي كان ربح البارح منتخب سويسرا بعد المرور ايضا الى الاشواط الاضافية. مباراة توفيت في 90 دقيقة، هدف مقابل هدف. تقدم المنتخب الارجنتيني بهدف ماكاليستير، ثم عدل دانون دوي لمنتخب سويسرا في دقيقة 68، ثم في الشوط الاضافي الثاني جوليان الفاريز سجل هو الهدف الثاني في دقيقة 121، لوتارو مارتينيز اضاف الهدف الثالث لمنتخب التانجو الارجنتين في المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه في المونديال. قابلت الأرجنتين وسويسرا عرفت احتجاج كبير من مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين، كيف قائد منتخب سويسرا تشاكا بعد إقصاء أمبولو بالنظر الثاني في دقيقة 70 اللي جاء عن طريق الفار بسبب أن أمبولو كان مثل على حكم المباراة في كونتاكت بينه وبين متوسط ميدان المنتخب الأرجنتيني باريدس. وبعد العودة للفار جو بينيرو حكم المباراة أقصى بريل أمبولو بالنظر الثاني. روما فرويلر لاعب وسط ميدان سويسرا قال مش فاهمين علاش حكام الفار عيطوا للحكم على مخالفة في وسط الملعب وقت اللي فما برشا فوتات زفروا ضدنا والفار لم يتدخل، ومرة أخرى معايير تطبيق الفار تكون مختلفة ومحل جدل كبير وقت ليبدأ المنتخب الأرجنتيني طرف في المباراة. بالنسبة لبرنامج الدور نصف النهائي، فرنسا اسبانيا يوم 14 جويلة بداية من الساعة 8، ثم انجلترا الأرجنتين يوم 15 جويلة كيف بداية من الساعة 8. أخبار المونديال متواصلة على موقعنا ديوان FM. نخليكم مع برنامج ويكند على كيف
0: مونديال

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: العشرة وخمسة دقائق مكملين معاكم في ويكند على الكيف. فكرني عزيز ساعتنا الثالثة ولا الرابعة ولا الثانية؟ ساعتنا الثالثة سيبو شيد لحسب عزيز. نسلم عليكم وين ما كنتوا، في دياركم، في الطريق سليمة لكم الكل. شاء الله نكونوا مأنسينكم إن شاء الله وين ما كنتوا. حكاية من حكاية التوينسة اللي عندهم إغرام، حكاية من حكاية التوينسة اللي عندهم حلمة نكتشفوها تسويت في تونسي وراسي عالي.
2: تونسي وراسي عالي
1: من الموندو متاع الفيزيك انرجي للموندو متاع المشموم. شاب تونسي اللي اختار عالم مش سهل، بعد على الجو متاع الأساتذة والبروفيت والقراية، ومشي للشارع وين يلزمك تقنع الحريف باش يشري سلعتك، للشارع اللي يلزمك تفرض روحك في مجال ممكن منعرفش بعيد عليك وإلا ليه. هذا الكل باش نكتشفه في عالم آدم الزويري اللي حاضر بحذية هوني وفرحانة باستقباله. مرحبا يا آدم.
3: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: مرحبا آدم. آدم اللي عرفته في شنو تحلم مع صديقنا زياد بوفتاح اللي يخدم في خدمة جبارة ويخلي فينا نسمع في حكايات وحلمات التوينسة اللي محتاجين ندعموهم، محتاجين ندزوا معهم، خطر بالحق حكاياتهم ياسر مؤثرة. نتعرف عليك آدم، وخاصة خاصة فكرة دخولك للمجال متاع البيع متاع المشموم رغم اللي انت متخرج وماخذ ليسانس متاعك، كيفاش كانت؟
3: السلام عليكم ورحمه الله. انا ادم الزواري، نقرا فيزيك انرجي، والمشموم التونسي بديته مليانه صغير الاج دو 9 ans. وقتها مامي الله يرحمها عطاتني زوز مشمومات وقالت لي برا اعطيهم لجدك الله يرحمه. انا في الثنيه كي عرضني راجل قال لي هات نشريهم من عندك. انا هكا قاعد بوش بيع، عرفت؟ قلت اش بيه هذا اخي؟ مد لي فلوس قال لي برق لجدك اللي انا شريته، نسيت اسمه الرجل.
1: ايه
3: حصل، مشيت لجدي كنت تكلي خايف لايك اللي ما وصلتش امانه وكل. اخي جدي شجعني وقال لي هذه هي العقليه الاستثماريه اللي نحبها متوارثه جيل بعد جيل.
1: ايه
3: وعرفتك اللي قال لي هكا ثم ياسمينات في دار الجيران برا، ومن غاديك كبرت الحلمه وعرفتك اللي غرسنا ياسمين وفلفل الدار لي نلقى روحي بعد الباك نفيزي على انه نقرا حاجه باش نولي نعمل برودكسيون 12 على 12 ولا نقوي الكاليتي نتاع المشموم ولا حاجه، فهمت؟ قريت الفيزيك انرجي. كي قريت الفيزيك انرجي عاونتني بالباه الحمد لله. انه مثلا احنا تو مثلا تو نعطيك اكزامبل هكا، مثلا شجره الفل لازمتها رطوبه ما بين 60 و70%. كان المناخ يعني كان الامور طبيعيه هكا قاعدة تعمل في برودكسيون، كان الأمور غير طبيعية كوم ليزانجينيور في الطاقة يدخلوا يعطيوا دي سوليسيون ويحاولوا كيفاش يلقوا حل.
1: أوكي.
3: مثلا أنا كي نلقى الرطوبة طايحة مثلا نجي الصباح بكري نبدأ كنبخ بالماء ودوكو هيك الماء يبدأ في الأوراق بعد جي الشمس هيك البخار هذاك يخلق لها رطوبة.
1: أوكي.
3: هذه واحدة من ليزاستيوس عرفتها.
1: أي يعني استغليت القراية متاعك في
3: قاعدة وقاعدة معاونتني بالباهي والحمد لله. تو قاعدة نفيزي على أنه نخلق برفان في اللابو متاع المستير والنقره.
1: أه؟
3: والحمد لله هاني قاعدة ستيب باي ستيب إن شاء الله.
1: ممكن المشموم عند برشا توينسا مجرد ورد
3: مشموم؟ المشموم أنا بور موا واحد من الناس فيه سونسيون مزيانة. أصلا أنا المشموم نصنع فيه في دار جدي وجدتي وين تعلمته. المشموم بس عاد لي كليون اللي يجيوني يقول لهم راهو شوف راهو المشموم هذاك قصته قص. اصلا ريت زيتي نصنع فيه بكل حب والله. هاك نبدا شيخ اصحابي مثلا اللي تخرجوا يقولوا لي ادم انت تو تخرجت برا فيزا على ستاج ولا برا اي شركه نوبرتكي، عرفت؟ نقول لهم شوف ادم الزوري سيف يقال مشموم صافي من عمري 9 سنين تو 14 سنه
4: ما شاء الله.
3: ومش وحدي، معايا امي، معايا بابا، معايا اخواتي، ومعايا ناس يكلين كبرت الحلمة الحمد لله.
1: وكيفاش تواجه نظرة المجتمع؟
3: أنا واحد من الناس ما عنديش مشكلة مع المجتمع. الجملة السوفي قاعد نعمل في حاجة مدخل في فلوس حلال ومرضي والدي وربي سبحانه قبل عادي. بالعكس أنا واحد من الناس كي نلقى روحي تو في كادر برو كيما هكا نعرف روحي اللي انا قاعد نعمل في حاجه مزيانه.
1: اكيد انت ما خلينا نجيبوك هوني كان بالحق محبتك للموندو اللي قاعد انت موجود فيه والغرام اللي ريناه بالخدمه اللي قاعد تخدم فيها وعلاقتك الاستثنائيه بالمشموم كيما الاف خليني نقول مئات الصغار برشا سورتو في صفاقس خليني نقول في صفاقس علاقتهم شوف. بالمشموم اللي يلم مصروف قرايته في الصيف بالبيعان نتاع المشموم
3: سامحني راه وصلت المرحله انها

0: بسم الله، ان شاء الله وصل المساج.
1: اكيد يوصل من خلالك ادم. انت حكيت لنا على الشغف وحكيت لنا على الحاجه اللي تعمل فيها بحب، ولكن فيها برشا تعب ادم، التعب اللي ممكن احنا ما نشوفوهش. احنا ساعات تبدا في كرهبتك ويتعدى واحد يبيع بالمشموم، تسكر كرهبتك ولا ما تحكيش معاه ولا تقول ويا برا بعد عليا، ولا يدخل لك وليد صغير. ساعات للاسف ممارسات نشوفهم كل يوم تحقر ولا تكش عليه باش ما يمدلكش هكا المشمومه. هذي الكل حاجات اللي نراوها يوميا تقريبا
0: موجود
1: في الفترات
0: هذي.
1: كيفاش يعيشهم ادم؟
0: انا واحد من الناس استانست، يعني وليت اصلا الكليون كي نشوفه نعرفه باش يشري ولا من غير ما نوصل له نقول له تاخو مشموم. وليت انفيزي مثلا على مثلا لي كوبل لي سالون دو تي توس سيرتو لانستا، ولات ناس تجيني عندي فرحه، عندي نزول، عندي خطبه كذا، هيك الكادر اللي حاجتي بيه لمحالة، فهمتو؟ الحمد لله أصلا ريت حتى المشموم والكاليتي، ويبدأ بلاتو هكا مزيان وتبدأ أنت بريزون. الناس تجي تشري إن شاء الله ورزقك تاخده.
1: أصعب موقف عشتو آدم؟
0: أصعب موقف وقت عمري 12 سنة، وقت في غيوت صبت مطر، وقت عندي قريب 100 مشمومة، والمشمومات هذوما ما همش متاعك، اللي شاريهم لازم تنبيعهم ورجع راس مال وأنا صغير، فهمت؟ صبت المطر ومانيش عارف شو نعمل، يعني كياس فراغ والعباد روحت وكل. الحمد لله كنت ذكيت عليه، قلت انا صغير وقتها شعري طويل، دخلت للقهوة اخي الناس كل سخفت عليه، اخذت مشمومات وروحت
1: سخفت
0: والله كنت ذكيت عليه.
1: المهم
0: الفايدة رجعت راس مالي.
1: المهم رجعت راس مالك.
2: الفكرة ايمان سيكورة، وما فهمش دومين هو اللي فيه الفلوس ودومين اخر ما فيهش الفلوس. مثلا كنجي ونقول نمشي للدومين هذاك خاطر فيه فلوس والناس تستقات منه، ولا لا لا، هي الفكرة انه الغرام متاعك كيفاش تطوره، كيفاش تنفستي في العلم باش تطوره. هو من اللي عمره 12 سنة حتى الوريونتاسيون بعد الباك حب يعملها باش بعد يرجع للغرام متاعه بالحاجة اللي اكتشفها وهو صغير فيه، وما شاء الله معناتها. وانا متأكد معناتها بعد ما سمعته انه نهار اخر باش نسمعوا بيه وشركة
1: ادم الزواري الكبيرة متاع الشغمة. يا ادم باش نخلي لك كلمة الختام، واعطي لي ريزو متاعك زيدا للناس اللي تسمع فيك، اللي تحب المشموم وتحب تدعم حلمة ادم. ادم قال لي من حتى اذا كان نحب نكمل قرايتي يلزمني نلم فلوس، خاطر القراية متاعك يلزمك تبعد على صفاقس، يلزمك بيدجي متاع الكريم،
0: معناها فما ربي مش بعيد. والله الحق متاع ربي انا فرحان برشا اللي وصلت المرحلة هذه، ونحب نقول بابا وامي اللي هما تو ديجا يسمعوا فيا انه السوفي ولدكم قاعد يتطور من الناحية العلمية والناحية الاجتماعية وسيرتو الاخلاقية، اعرفوا اللي راهو ولدكم في الثنية الصحيحة.
3: تحية لهم.
0: لأن محمد صلى الله نعطي لي ريزوم تاعي مثلا. انا ادم الزواري، عندي باج الانستغرام متاعي اللي هي فلاورز باي زواري، وتسحقوني اتو مامون بريزونتي لكم المشموم، نعملوا الجو والشو مشموم فل وياسمين على بعضه كل.
1: ربي معاك يا ادم، انا فخوره بيك واكيد بوك وامك فخورين بيك، واكيد التوانسه اللي يسمعوا فيك توا فخورين بيك بالحق، خاطر اللي في عمرك توا مازال يخو في مصروفه ما عند دارهم، اللي في عمرك توا ما يحبش يتعب، ما يحبش يحب يلقى الفلوس حاضرة.
0: ربي راهي صعيبة، راهو إنسان في المرحلة ما بين 20 و30 سنة راهو مطالب إنه يكون نفسه بأي طريقة كانت، أما لازم تكون طريقة حلال هذاك أولا وليس آخرا.
1: خلي ديما راسك عالي آدم، وهذه هي الفقرة متاعنا لليوم، تونسي وراسي عالي.
4: تونسي وراسي عالي.
1: نوصلوا بالموسيقى، احنا في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: هذه أغنية ليهم لطفي بوشناقي. وصلنا العشرة وتسعتاشر دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا مكملين معاكم الويكاند على الكيف مع مستمعين على الكيف وضيف على الكيف. والحقيقة حكيت إيدم قديش أثرت فيا وهي رسالة الكل تونسي عنده حلمة مهما كانت يلزمه يدز ويلزمه يواصل ويلزمه يتحدى كل حاجة من أجل أنه يوصل حاجة اللي يحلم بها ملغي ظروف الكل. لكن إيدم يصنع في ثنية في عالم ممكن أحنا كما قلت لكم نراهم في الشارع يبيعوا في المشموم ساعات حتى ما نتلفتوا لهمش ولكن برشة تعب وبرشة محبة وبرشة غرام بالموند. وهذه تحياتنا من جديد الآدم ضيف جديد بحذية زيدة فرحانة أنه موجود هوني ضيفنا عزيز بالوذنين وبش نحكيه على موضوع الدريفت توت سويت في المغرمة. المغرمة المغرمة زميلة قبل ما نحكي في الغرام. مرحبا بك نسنا عزيز.
1: عايشك مرحبا. ميرسي بوكو سي على الاستضافة وبطبيعة شكر لكل مستمعين وكل مشاهدين اللي يتابعوا فينا ديما.
0: تحسها الرياضات الميكانيكية مظلومة في تونس
1: على الاخر
0: ما تحكيش عليها وي
1: اه على الاخر منين تحب نبدا؟
0: يعني بديت لك من غادي نبديت لك بالتنهيد بالتنهيد نتاعك
1: مظلوم على الاخر خاطر شنو ماهيش تاخذ في الصدام نتاعها ماهيش تاخذ في كيما نقولوا احنا الفالور نتاعها القيمه نتاعها هي وقت اللي سي ان سبور تري بو سي ان سبور تري ريش معناها من ليموسيون من الادرينالين والكل لو فيت انه ما عندناش سيركوي اول حاجه مادام فماش سيركوي الباقي الكل يقعد ظل معناها من مادام فماش سيركوي ما نجموش حتى نكملوا نحكيوا معناها فهمت
0: تو نحكيوا على المشاكل والظلم اللي موجود في الـ في الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الرياضات الميكانيكيه بصفه عامه في تونس. مريم تقول لي احكي له على فيلم راش باش يذكرك الفيلم هذا.
1: اوف تاريخ البدايه فيلم راش سا رومونت 2014 سا رومونت 2014 الفيلم هذاك هو اللي صنع في شعله بالحق في السبور اوتوموبيل في الفورمولا وقتها تو الموند ا كومونسي سوا بار لا فورمولا سوا بار لو دريفت فهمت كي بديت وقتها تفرجت الفيلم جي ادوري ومن غاديك
0: اكتشفت انه غاديك الغرام نتاعك
1: هو شنو والله العظيم هو انا كي ندور وقت نتفرج معناها في التلفزه وقتها في التلفزه والمره ريتو معناتها الفيلم Il y avait une scène, il y avait Niki Lauda et James Hunt. Mm-hmm. C'était les deux pilotes de Denia, mais c'était interprété par Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Kalou, est-ce que tu penses que nous sommes une star ou que nous sommes quand vous me traitez de rat mm-hmm. Non, Kalou, les rats sont très intelligents et c'est pour ça que je gagne. انا حسيت كلي معناها قلت اوكي سي اون بون اكروش خلينا نكمل نتفرج في الفيلم اي دوبوي بدايه اللعنه انا موجود
0: بي البدايات اكيد ديما نحكيو على اول كهربه تساقط واول حاجه بدات تطلع لك في الادرينالين ومنين بدا الادمان سيغمون من اول مره
1: والله بون كاول كهربه سقطت بتبيع الكهربه نتاع الوالده كليتها 16 مره اي 16 مره كليتها توا الحمد لله سائق سباق سيارات محترف بطل تونس 2023
2: كل جواد كبوه
1: لي بون خويا لما حلم يكون ما عرفش كيفاش يعلمني وقتها وانا مانيش مغروم كليتها 16 مره 6 فواج مو رابيل سينو بالنسبه للكورس وقت اللي بديت بتبيعها سوغ معناتها لي جو فيديو فهمت بتبيع الاكس بوكس في الكل معناتها كلي مانيت وكل هكا واحد يتعلم فهمت C'était la Formule 1 2013. Bessie, ça, Bessie, ça, le gramme ou le simulateur.
0: Ok.
1: Le mot de Tower, très bien, le permis. La Kaye, de Tower. On a carouché et retoust. Femme de. Quand t'as marre, tu une vie normale, on connaît. بس كيما انا كاكلي نوصلنا على النيفو هذا
0: للنيفو هذا واكيد كيف نقولوا النيفو هذا نحكيوا على برشا خدمه
2: وهذا هو اللي لاحظته ايمان سيكو مغروم مالغري المشاكل ومالغري اللي كل شيء معناتها مش مقلقه معناتها في الغرام هذا مي مكبش ومكمل ويقول لك هاني لهنا اما راني فادد وما تقلق من داخله هذا مهم راهو الغرام والشغف راهو مش بالساهل تسيبه
1: صحيح
2: معناتها مالجري اللي ما ظروف ومشاكل والكل ما مكبش وتقعد تعمل في الحاجه اللي تحب فيها.
1: نحبش نجاوبك عليها. ما تنجمش تنحيها من بدنك. قديش من بيلوت تونسي من غير ذكر الاسماء الكلهم رجال ونساء كبار وصغار. راهو ديما نقولوا كهويزي ما عادش نحب نلعب كهوي. ما تنجمش. على خاطر يمكن ناس عندها دم هوني ا بلوس او موا احنا عندنا 10 دبليو 40 و 5 تو دبليو 30. فهمت ناس تشرف الشامبيون 95 معناها في بقعه الماء والجازوز معناها.
2: هذا المهم رايح فما حاجات من داخل تحكم فينا ما تخلينيش
1: تسمع صوت الكهرباء تخليك ترجع بالسيف. تعمل هكا ديريكت تقول نحب نهبط. قديش من بيلوت بيعكر هبطوا يجي يتفرج يقول يقعد ديما ولد الدار معناها يجي يتفرج والكل عرفت ديريكت يقول لك
0: اش عملت
1: اش عملت من عامله ولا يقول لك حد باش حضر كهربه جديده من قد كهربه ما خير عرفت مشكله فيش من فوق انا نقولوها سي انا معناتها لو فيروس انجكتي دو سبور اوتوموبيل كو سوا دريفت كارتينغ تي تي سي سي معناتها تورينغ كار بصفه عامه سي ما عادش تخرج منه.
0: أكثر الذكريات وإلا لي مامون فور اللي عشتهم في الموندو هذايا تحديات معينة دي زاكسيدون ديزون بوتيتر صاروا هكا وما ينساهمش عزيز.
1: فما دي لي زيموسيون موجودين برشا معناها شاك كورس راكونت اون هيستوار تحكي قصة. ديما عندها القصص نتاعها. الظروف الصعبة بداية درايف تايم خلينا نقول كان صعيبة ياسر صعيبة وبش يجي نهار باش نعمل عليها دوكيومونتير تاع 45-50 مينوت كاملين كيفاش بديت من لا شيء بديت وانت جبت قلت على اكسيدون صار افكتيفمون اكسيدون باش نحكي عليها توا لأول مرة صار ان اكسيدون خفيف مي لومبلور نتاعو كانت كبيرة كان في أول حلقة لدرايف تايم خفيفة هي سلخة صغيرة مي كبرت باش نحكي أكثر عليها تعبتنا برشا تعبتنا على الاخر حتى الكهرباء ما كانتش كهرباء عاديه سيتي اون فواطور دو تري غروند فالور معناتها تسلخه صغيره ما كسلخه هذيك تو جينهار وتنمر عليها دوكيومونتير
0: نحبوا نعرفوا اكثر تفاصيل انت شوقتنا توعطيتنا عزيز هكا واحنا مركزين
1: تصليحها كان غالي برشا
0: قداش
1: ما نجمش نقول هو شنو هي التخبيشه لكن حسب سيد ما كانش تونسي هو معناها فهمت التخبيشه نتاعها كانت قال على الاساس انه معناها سسبنسيون تمست سوف كو نو معناها نو بعث لنا دوفي من البلاد الاخرى على فكره ماهوش سفيان عرب جي تي راهو
0: باش ما نبداوش نخمنوا في الاسم
1: على خاطر عندي علاقه معاه مزينه برشا والكل يعرفني معناها والناس تعرف احنا عندنا علاقه قريبه لا ماهوش سفيان
3: نحكي على كلكان دوت
1: جوستومون سبونسور سي لوي كي كوفير سي لو سبونسور كي كوفير فهمت
0: انا ما ركزتش مع سبونسور انت سال كاسكيت هذيك لازمك تنحيها عزيز ما ركزتش في كاسكيتك يا عزيز
1: انا ما نجمش انا ما قلتش انا ما قلتش
0: يا عزيز نحيها كاسكيتك لا يطردوني جماعه الكوميرسيال انا اليوم اي عزيز
1: انا ديما نمسح عليها في كونترا انا ما نجمش انا ما قلتش الاسم
0: سينو سي بون الحلقه باش
3: تقفل نعرفوا ديما الام تبدا متخوفه كيفاش كان رده فعلها كي عرفت لي انت بديت بالغرام هذا ومتواصل فيه حتى تو تقول لك بطل ولا ايه
1: سي حقبب في الدار
0: اي نتخيل تخاف عليك
1: كانت تخاف بطبيعه الحال كانت تخاف على الاخر كانت تقول معناها ليه ما ماذا بينا اذا كان ما تلعبش عزيز في اطار غير قانوني ما نجموش معناها ما نجموش قلت لي ليه انا واحد من الناس ما نكون ضد معناها الحكايه هذه مي لكن ما العزيمه والكر والاصرار
0: وي
1: اشتمي نعمل قلت لي
2: بليتي. انا نحب ندخل في شويه هكا اخطانا من الكورس اللي في الكادر البروفيسيونيل وفي خدمتك انت في كرهبتك في الكياسات التوانسة قديش وصلت فيتيس
1: اللي تحب تفوتني في مشاكل المنصوره الامنيه نو صارمون قبل ما ندخل في الدومين بروفيسيونيل ترجع على عام 2017 في لوتوروت التونسيه ما تنجمش تجري اكثر يظهر لي وقتها 230 240 ماكس ما تنجمش تجري اكثر
0: هذه
1: لوتوروت
2: التونسيه 160 حسيت روحي شو
0: خلينا نحكي توا على الممارسات اللي نشوفوهم في حوم نشوفوهم في بلايس واللي قلقوا المواطنين العاديين وتشكيات ودخلت حتى البلديات من اجل انها تنبه على الممارسات هذه واللي ترجعنا انه اليوم ما عناش دي سيركوي في علاقه بالرياضه هذه دونك انت موقفك والا رايك في اللي صاير هذا يا عزيز
1: شو كلام منطقي والناس اللي تتشكى عندها الحق وهذا الكل راه حتى حد ما ينجم يخالف الراي هذا واللي يخالف الراي هذا راهو غلط ولكن ما فماش بلاصه وين يتمرنوا راه كاينك عندك الكوره وعندك كل شيء وما عندكش استاد وين تلعب اوتوماتيكمون باش يلعبوا في الحوم باش يحطوا حجره منه وحجره منه باش يلعبوا خاطر ما فماش لي زيسباس فهمت مالوروزمون هو سبورنا في بوكو يا بوكو ترو دادرينالين معناها فهمت راه الادرينالين فوا تبدا موجوده راهو الناس الكل اللي تتحرك احنا مثلا تابعين الجامعه التونسيه للسيارات لا اف تي ا فيدراسيون تونيزيان دو لوتوموبيل وتمنع منعا باتا لكل السائقين المحترفين بالتظاهرات معناها في وسط معناتها الكياس الطرق
2: العمر
1: بدون ترخيص اي سائق راهو يحط روحه في الموقف هذايا راهو يتم اقصاؤه من الشامبيونا من الجامعه في جوست في السيزون هذيك
0: okay.
1: والعقوبات تكون بحق راهي وخيمه وصعيبه صعيبه صعيبه الجامعه صعيبه في الحاجات هذه ما تلقى حتى سائق محترف في الشارع راهو اللي ترى فيهم اللي معناتها اللي في الشارع سو سون دي جون كلونديستان كيما احنا بديناها قبل لكيك قبل ما نبداو ريخي ما جرينيش في الشارع ما درفتينيش في الشارع ما عملناهمش معناها مي شنو كي دخلنا معناها في الكادر بروفيسيونيل ولينا اوتوماتيكمون منعا باتا انه باش نعملوه هذا بالطبيعه يلزم يصير كيما هكا لكن ما فماش سيركوي
0: يعني اليوم طالبوا انه اليوم
1: نجي نحكيوا على كارتاج مثلا كارتاج راهو جامعه تعبت السائقين تعبوا رؤساء الفرق تعبوا انا بسيفتي درايف تايم بروغرام ميدياتيك تعبنا الناس كلها تعب ما تلقاش الاجابه يقول لك هذيك منطقه اثريه ما تنجمش تعمل تظاهرات في الكيس في الطرق العامه والكل برغم انك تاخذ تراخيص في الاخر تلقى شكون يقول لك لازم يفو اليني لي بلانيت بور كون بيش سافوار معناتها باش يقولوها لوكي لازم لنا سيركوي انا شفتوا لي كاميرا وين الكاميرا لازم نغزر لها
0: هذيك مقابلتك ديجا
1: ما نعرفش انتوكا لازم سانسيرمون circuit les mouvements les halab how man baadouch le bayd on va pas raconter ma ta l'histoire entre les européens ou les américains
0: OK
1: jiwar haw jirena libye achqaana ma sha Allah jaw bahdana ghadiou quelques jours rahou amlo circuit
0: direct
3: man tu qadesh tkhod blasa sabahni
1: la question mish le blasa enti w discipline tahab tahtha معناتها نجم تعمل انت سيركيو صغير كيما موناكو كلكو كيلومتر كيما تعملو كيما نوتش لايف في المانيا 22 كيلومتر فيرغول 4 اكثر من حتى اكثر اذا كان تحسب معاها النوربغرين فهمت دونك اسمع قلت رانا حايرين في بطحه
0: اعطيونا بطحه باش نبعدوا على المشاكل الكل عزيز باش نختم معاك ورسالتك للناس اللي مغرومين للناس اللي تحب تدخل للموند وهذه وللناس اللي تحب تولي بروفيسيونيل وتتقدم بشويه بشويه شنو تنجم تقوله
1: شنو بالضبط معناها رسالة بصفة عامة كونسي ولا
0: اي كونسي لي بيان سور نمشيو في لي كونسي
1: في لي كونسي اول حاجة قبل كل شيء يلزمك تعرف روحك اسكو حاجة هذيك انت بالحق مستعد باش تكمل فيها للاخر والا لا روبور دوفنيغ ان بيل بروفيسيونيل خاصة في تونس وباش تكمل وتحب توصل للاخر ايدفو بخي ا ساكريفي باش تضحي بوقتك باش تضحي بالتزاماتك باش تضحي بحياتك راك للسبور هذايا خاطر سبور سي ان سبور كي كو تري تري شير سبور غالي على الاخر بطريقه غير عاديه واحنا في تونس هذو اللي نعرفوا الديوان اللي ماشي مسهله الوزاره ماشي مسهله معناها دونك احنا النيفو نتاعنا كلي فوا دو معناها صعب هذه دو ان دو دو اذا كان وصل الجواب ترى قلت انا سي بون متمكن ونحب ومستعد على مهما كان خويا العزيز ننصحك ابدا بسيمولاتور ما ننصحش بالخروج في الشارع جملة حتى إذا كان مراكش يا سيدي الأمن وفي بلاصة بعيدة والكل راهو تنجم أنت بيدك تضرب كرهب يا سيدي ما قلناش تدخل في العبيد اللطف تضرب كرهبتك حتى العجيلي راهو يكونسومي أكثر الكرهب الموتور راهو يسخن لك أكثر معناها سا كوت أنكور بلوس دارجون
0: وي
1: خو سيمولاتور ترينا في دار يا énormément de plateformes
0: oui.
1: soit pour la course soit pour le drift soit pour le rallye soit même حتى les super cartes
0: OK
1: اعمل اللي انت تحب عليه تسرحك بعد انت متمكن
0: حاضر
1: شوف انت اكيبا متاع كورس فريق يعني رياضي تحت okay. اشراف الجامعه التونسيه للسيارات فركس دي كونتاكت يسوفي دو بوزي لي كيستيون يسوفي جوست مش تبعث لي ميساج ولا تمشي للتظاهرات الرياضيه لي مونش دو كورس والكل تدخل مع اكيبا هما تزيدوا ياطروك من غاديك هذه نصيحه
0: لك اهم
2: ايمان عندك الشجاعه انك وقت هو يبدا يعمل في كورس تركب بجنبه
0: وي بوركوا با اذا كان يستدعاني بوركوا با نجي عزيز ما عنديش حتى مشكل انا سني بحضورك برشا عزيز بالودنين وهكا دخلتنا للغرام نتاعك الموندو نتاعك والحكايه كما قال هي بدات بمشهد في فيلم وكل واحد اكيد عنده ناس يتبع فيهم على مستوى العالم ولا حتى على مستوى وطني دونك اعطاكم على الاقل الخطوات الاولى اللي تنجموا تبداو بهم وكانت هذه فقرة المغرمة لليوم المغرمة المغرمة Alors on danse هذا Stromae tout de suite نسمعوه ونرجع بعد شوية في Lucky Kids

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم مشوارنا في ويكاند على كيف. ما زلتنا سبيعة ونص يا جماعة في الميسيون. حييكم برشا سواء كنتوا في تونس أو خارج تونس. تحية الجالية التونسية اللي متواجدة في الخارج, تحية لتوينسا اللي جاونا زيدة بعد مديدة غياب وقاعدين مستمتعين بالأجواء بسخانة, متوحشين السخانة يا جماعة. نسلم عليكم الكل. نمشي وتدسويت الفقرة لكي كيتس.
2: Lucky Kids
1: من أقرب الفقرات القلبي, خاطر يحضروا فيها صغيرات, خاطر نسمع أحلام صغيرات, نعيش معاهم تفاصيلهم طموحاتهم, والأهم من هذا نعيش معاهم الغرام متاعهم والهوايات متاعهم. نبدأ بيوسف شيخ روحو. صباح الخيرات يوسف.
3: السلام عليكم.
1: مش نحويلك؟
3: الحمد لله.
1: مرحبا بيك أنسنا. يوسف تعدى 6 سنين, نجح زاد في الكونكور متاع النموذج. نقول لك ألف مبروك يا يوسف. واليوم باش يتقاسم معنا غرامه في علاقة بالحساب الذهني, وأكيد عنده عديد الهوايات الأخرى باش نحكيو عليه. ماما تونيجي زاد بحذينا. صباح الخيرات.
4: صباح النور. صباح الفل والياسمين.
1: مرحبا بيك مدام نيديا. نمشي توا الأمير فتوح, محمد أمير فتوح. صباح النور.
5: صباحي.
1: أصغر واحد بحضنا هوني باسانكي. مرحبا بيك يا أمير. أنسني شنو أحوالك؟
5: الحمد لله.
1: في فورما؟
5: أي.
1: تسمعني ديما الصباح تقول لي ماماتك أو كل يوم بحذية باش نسمعك أنت. أيضا محمد مالك فتوح تعادى زادة 6 سنين ونجح في الكونكور متاع النموذجي. صباح الخيرات. مرحبا.
6: صباحي روبيك عايشك.
1: مرحبا بيك أنسني يا ملوكة. ماماتك نرجس أكيد تعودتوا بها وتعودتوا بصوتها. صباح الخيرات نرجس.
6: صباح الفل يمين. صباح النور للناس الكل.
1: محليها لما ولولاد
7: ليزيليت
1: أكيد كيف تقول ليزيليت, وهذوكم هما مستقبل تونس. نحكي على تجربة النموذج ميسالش كيفاش كانت مع الأولاد, كيفاش عاشوها الريتم متاع القراية كيفاش. دونك نبدأ بيك يوسف, التجربة كيفاش عشتها؟ برشا تعب برشا ضغط, كيفاش كانت؟
3: برشا تعب وضغط وتوتر, معناها تحس روحك انك داخل الحاجه كان معناها ما نجحتش سي بون مستقبلك مشي. معناها
1: كيفاش وصلت للاحساس هذا يوسف؟
3: معناها وصلت قاعد راه برشا عبيد كمان شحوش في البيلوت, معناها سي بون طاحوا في مستقبلهم وماشي نجموا معناها يوصلوا حاجه كبيره في مستقبلهم.
1: حسيت انه هذيك هي الباب للنجاح هكا ولا ليه؟ اي با الفكره راهي فيها وعليها يوسف. اما انت كان من احلامك ومن اهدافك انك تدخل للبيلوت. ممكن الصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فينا ولا لي بارون يتسائلوا الريتم نتاع القرايه كيفاش كان التحضير؟ اكيد كان مش في السيزيام هكا, ونتخيل على امتداد 6 سنوات الكل.
3: ريتم صعيب على الاخر, الدروس معناها صعاب كي لازمك معناها تراجعهم كل يوم شجم معناها تقد روحك.
1: دونك برشا مراجعة وبرشا وقت. نشوفوا مالك, كنت عندك نفس الفكرة معناها في علاقة بالكونكور؟
6: والله الحق متاع ربي ليه, انا كنت نخدم اون جينيرال قاعد نخدم على نيفو حتى لا يقدر ما مشيتش بيلوت. كنت نخدم على نيفو باش يكون نيفو يا بي حتى كان مشيت الكوليج نورمال معناتها. كنت نخدم باش نكون متميز حتى في لي كوليج العاديه, ومعناتها كان كنت نخدم جدا بالقداء على البيلوت خاطر انا كنت جدا نجيب في دي موين بهي برشا في معناتها في السيزيام في وسط العام. هذاك علاش معناتها زيد معناتها زدت تاكدت لي معناتها انه فما شانس اكبر باش نمشي بيلوت.
1: المراجعه كيفاش كانت؟ عشت برشا ضغط والا
6: فما ضغط؟ صحيح اما مش لك الدرجة برشا برشا ضغط خاطر كانوا معناتها برشا عبيد مسانديني اللي هما كيما ما وبا ومعلميني ونقدم لهم تحية كبيرة. ومعتها كنت نخدم صحيح وفما ضغط أما مش لك الدرجة متاع ضغط كبير وكل شيء ديجا معتها كان ما خطفتش في السيزيام تنجم تخطف في النفيام
1: يعني عادوا البلو أول
6: ديجا أنا عملها كإكسبرينس باش ما نتصدمش في الباك وتجيني أول معتها شوك كنت معتها باش يكون عندي معتها إكسبرينس ونكون
1: تهيأ في روحك للكونكور يوسف كنت صعيب مع روحك أنت حسيت كنت صعيب برشا تحكي لنا مدام ناديه جست قرب للميكرو يعني حاط بلافون عالي ونوعيه الناس هذوما راهو بالحق يوصلوا اما صعب برشا مع رواحه
2: هو يوسف ملي هو صغير كي يحط اوبجيكتيف في مخه يعمل كل شيء باش يوصل له الحقيقة ملي هو صغير متميز في قرايته في كل شيء معناتها وما شاء الله عليه أما ديما عنده ان اوبجيكتيف اللي هو البيلوت باش تكون فما ضغط في الدار لما كانش فما ضغط في الدار
1: وحده حسيته هو اللي
2: بالعكس أنا كنت ديما يوسف بشوية كما كان يحكي توا دونك حاجة فعلا نحطوها في مخنا نحبوا نوصلوا لها نعملوا لي مويا بقدة ربي نوصلوا لها أما ما نفخطوش على رواحنا بالعكس أنا جيتي معناتها
1: أنت كنت تخفف عليه
2: هو أما هو ديما يحط دي زوبجيكتيف عاليين وديما الباغ نتاعو عاليه والحمد لله هو ربي ما خيبوش تعب وليدي والحمد لله وصل وان شاء الله ديما فيما خير
1: اكيد
5: هو
1: اكيد
5: هو ايمان تنجم تقنع ترامب ورئيس ايران بالصلح ما تنجمش تقنع يوسف
1: لا ظهر يوسف معناها ظهر حلمتك الكبيره شنو يا يوسف
3: نخدم في الناس
1: في النازة وي وي مسايسي حل مسايسي بالديسيبلين اللي انت عامله لروحك سيغمان يوسف باش نراوك غاديكا نرجس كيفاش عشت تجربة عشت معك شوية الفترة بتاع الامتحانات نرجس تعدي في بلاصة مالك
8: صحيح كما حكي مالك هو إليتي الحقيقة أوتونوم احنا نحاول نقص الضغط عليه ممسي فما ضغط علينا حتى احنا ان طنك بارون اما نحاول نقص الضغط عليه مالك ديما في العوامل كل الحقيقة مالك وأمير نبدأ ديما ليلة الامتحانات نخرج ونحوس وما نقرأوش ليلة صلى الله جمعة الامتحانات ما نقصوش على الاكتيفيتي اللي نعملوهم الموسيقى السبور نمشي ونواظبو السيزيام الحقيقة سي أوتر شوز بطبيعة كان أصعب شوية الوقت غصرنا ما عادش نجمو نلقاو الوقت للاكتيفيتي هذوما الكل مي هو كان ريسبونسابل نقول له مالك ارتاح يقول لي ليه ماما يزمني نخدم نقول له رتح روحك شوية دوك مخليته على راحته الحقيقة
1: خليني نسأل أمير شو عملوا فيك في فترة التحضير تلهيو بيك ولا ليه ولا تسمع كين خلي خوك يقرأ خلي نقص من الحس في الدار خوك عنده كونكور كيفاش عشت الفترة متاع الكونكور أمير
9: لي والله لهين بي
1: لهين بيك أي بيه هنيتني
5: هو إيمان كتشوف مدام نرجس في الأوف كيفاش تحضر فيهم باش يشدوا بلايسهم تفهم اللي راهو فما عدل ومساواة
1: أكيد أنت زادة عندك أحلامك وطموحاتك أمير ومتميز زادة في القراية متاعك حسب من تبع فيك حكي لي الحاجات اللي تحلم بيهم الحاجات اللي تحب تحققهم قلدي خلينا نعيشوا العالم نتاعك اميره
9: الحق نحلم كيما ماو باب شنو الاركتيكت انتيريور
1: تحب اركتيكت انتيريور شنو اللي جلبك في الخدمه هذه برشا تعب مسيكنا ماماتك نهار كامل من شانتي لشانتي وسخانه وحاله حليله شنو اللي جلبك في المهنه هذه
9: ماو باب يقولوا لي ملي وانا صغير يقولوا لي باش تولي اركتيكت انتيريور لازم تكون متميز في الحساب وانا متميز في الحساب ديما نجيب في بون موين
1: دونك انت غاديك تميزت في الحساب اوتوماتيكمون تحب ترى روحك كيما ماماتك وباباتك وتكمل البروجي نتاعهم سيغمون باش توصل امير نحكيو شويه على الابار خلينا نحكي شويه على القرايه زايده فما ضغط فما لي كيفاش تنزل تقسم وقتك في نهارك امير
9: والله ما فهمش حتى ضغط وقت اللي نروح مثلا من المكتب صحيح الراجع ما نلعب زيدا
1: عندك وقت للعب وعندك وقت للقراية وهذاك هو التوازن اللي نفركسوا عليه نرجع ليوسف خليني نحكي شوية على هواياتكم على غرامكم أبار القراية ما شاء الله عندكم ديز اكتيفيتي أخرين أحكي لي يوسف أبار القراية شنية تعمل بالضبط
3: في القراية مثلا كنحب نخاف الضغط نعمل كالكيومونتال نعمل فوت وساعات كمان يبدأ الاكتيفيتي معني مازال وقت نعمل شوية فيديوهات معني
1: تعمل كرياسيون دو كونتوني شنو هي المحتوى اللي تخدمه يوسف
3: جيمينغ
1: جيمينج تهبط فيهم ولا تهبط فيهم على لي ريزو اقرب حاجه لك انت في اللي حكيتهم الكل ما بين الكالكول مونتال ما بين الجيمينج ولا الفوت شنو اكثر حاجه انت تحبها وترى روحك فيها وتحس بالحق انك انت اكثر حاجه اللي تتفرهد فيها
3: الحقيقه الكل كيف كيف
1: الكل كيف كيف معناها الكل هم معناها المجال اللي تحب تكمل فيه تقدم
3: كل
1: فيه
3: كل واحد يعاونني في مجال
1: كيفاش مثلا نزيد فسر
3: مثلا الجيمينج يخليني نتفرهد الفوتي نحي لي الضغط ككموطاي نحي لي التوتر اوكي كمان
1: دونك كل حاجه عندها عندها عندها لفي على على حياتك يوسف
5: من بقربي الحقيقه ليوسف والكل عنده الحس النقابي هذا توكي يكبر يكتشفه
1: يدافع على
5: ديما يدافع على القسم ويدافع على مدرسته ويدافع وديما ضد ديما ضد القرارات اللي حاصله ان شاء الله نستنى نقابي كبير
1: نقابي كبير مالك نحكي وزاد انت على الهوايات جيتنا بالميداليات يوسف عنده زاد راه ميداليات وكؤوس ما جابهمش دونك ما يسالش انتم زاد عندكم الميداليات والكؤوس احكي لي على غرامك الحاجات الهاك اللي تفرهد فيهم هوايتك اللي تعملهم
6: والله انا نحب برشا نلعب فوت وغسمو ديجا دخلت نترينا في الفوت والكاكيل مونتال الحق مانيش معناتها حاطه كهوايه هوايه كيما الفوت وكيما الديسان وكيما الكولورياج حاطه ك مش اقل شويه من القرايه معناتها باش نركز عليه بالكدي خاطر انا كي حاجه نعملها كهوايه وقت اللي يظهر لي نمارسها وقت اللي ما يظهر ليش ما نمارسهاش اما الكالكول مونتال باش نوصل ما لازمنيش نعملها كيكه خاطر لازم نعملها اكثر شويه من الهوايه باش نمارسها بالكدي ونتفوق فيها خاطر اي حاجه نمارسها كهوايه ووقت اللي يظهر لي نمارسها وقت اللي ما يظهرليش ما نمارسهاش ما ساعات ما نتفوقش فيها بالكدي
1: اما هذه فيها ديسيبلين معين ومعني حاجات معينين لازمك تعملهم باش تنجم معناها توصل في النيفو اميري خلينا نعرف هواياتك وغرامك والمسابقات اللي شاركتوا فيهم انت ومالك
9: ديما نحب نشارك في مسابقات تاع حساب الذهني بالطبيعة
1: كيما مالك تحسوا حاجة أقل من القراية ولا حاجة اللي تعمل فيها جو هواية
9: نعم فيها جو
1: تعمل فيها جو أي شنو آخر عندك
9: كهواية
1: أي
9: هواية الفوت حتى أنا مع مالك
1: تحب الفوت
9: نحب الفوت ونحب الرسم والتلوين
1: هذوما الحاجات لي زكتيفيتي اللي تعملهم اللي تعبي بهم وقتك احكي لي على اخر مسابقه شاركتوا فيها اميره
9: والله اخر مسابقه شاركنا فيها تعديت به الحمد لله ونجحنا فيها وخذينا كوب وميداي
1: كيفاش كانت التجربه صعيبه سهله
9: سهله
1: كانت سهله يوسف شاركت انت زاده في دي كومبيتيسيون كيفاش كانت التجربه برشا صغار ما شاء الله اليوم ماشيين في الحساب الذهني ومعنا مشاركات على مستوى عربي على مستوى دولي راهو برمي المجالات اللي بالحق التوانسه متفوقين فيهم برشا انت شاركت في مسابقات وطنيه يوسف
3: اي ما الفوز انا بديت معناه العام هذايا شاركت كان في مسابقه الحقيقه
1: مسابقة
5: جهوية
3: أما ترشحت فيها ما زي عادي مسابقة من عاش وقتيش بالضبط
1: دونك مازلت بشوية بشوية كيف دخلت للعالم هذية أمير ومالك أفانسي في النيفو ده في السانك
6: احنا في النيفو سانك شاركنا في أنا نعرفش الحق طالب نسيت اللي هو شارك فيهم معايا الكل أما لين نتذكر شاركت فيهم مسابقة الأولى على وطنية جيت فيها الثاني وسبقة الثانية على مستوى العالم العربي جيت فيها زادة الثاني والمسابقة الثالثة اللي هي هذه جيت فيها على مستوى المغرب العربي جيت فيها الخامس وعلى مستوى الجهوي جيت فيها الأول
1: الأول هذا المستوى الوطني. برافو لكم لأولاد ثلاثة، قداش فخورين بكم، وأكيد أمهاتكم فخورات بكم. مدام نادية، نقول أنا وراء تميز الصغير زادة فما أولياء اللي واقفين، أولياء اللي يدعموا، أولياء اللي يساندوا وقت الأوقات الصعبة. وديما نحب نعدي مساج للبارون اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يراو صغارهم متميزين في كل مجال يقوموا به، شنية نجم تقولهم؟
2: أنا أول حاجة نحب نقول ليوسف اللي أنا فخورة به برشا، معناتها جولي أكومباني في الباركور متاعو الكل، كنت ديما نحاول أني مش نقص الضغط، باش نوجهه بالقدية، باش نعطيه شنو ما لي ريكومونداسيون اللي نجم يقدم بهم في حياته. أهم حاجة كانت بالنسبة لي أنا الحقيقة ماهيش لا فورماسيون أكاديميك، ماهيش القراية، أني يوسف يكون رجل سوي، أنه يعرف يعيش في المجتمع متاعنا تو، في أنه كيتحط في دي سيتواسيون صعاب ينجم يجاري ستريس متاعو، ينجم يكون إنسان متكامل، وانه يكون انا ان شاء الله نكون اديت رساله وكنت قد الامانه باش اني نكون انسان ينجم غدوه يفيد بلاده ويفيد نفسه ويكون ينجم يعيش في مجتمع. دونك اهم حاجه انه صغير لازم يكون متكمل في كل شيء، من القرايه، من هو في ذاته، حقق طموحه، هو عنده هدف كبير. كان ديما يقول لي ماما صعيب اني باش نوصل، قولوا في بحث شيء مستحيل.
1: أكيد.
2: هو يحب يكون استرونوت إن شاء الله ربي يوجهه خير، صحيح حلمة كبيرة، أما أنا قلت له حتى شيء ما هو مستحيل.
1: أكيد طالما عنا توينسة دخلوا للموند، وهذه طالما عنا ناس اللي دخلت يوما باش نراوك غديكا. نرجس اليوم سباق التميز ولا الهاجس متاع الأولياء، ونراو فيهم قدم المكاتب وقدم الكوليج وحتى قدم الليسي كيفاش عاملين هرس للصغار متاعهم، علاش نوتك هكيك، علاش ما جيتش الأول، علاش صاحبك خير منك، وكالمقارنات اللي بالحق اللي تنجم تأثر على التوازن كما حكيت مدام نادية. في تجربتك أنت نرجس، كيفاش تنجم هكا توجه لبارون اللي قاعدين تبعوا فينا؟
8: والله احنا بالعكس بالنسبة لولادي ما عناش الستريس هذاك كل مش موجود في الدار. بون ما همش نفس الكاراكتير لولاد الحقيقة،
1: ظاهرين.
8: امير ديما متميز، ديما parmi les premiers، اما في الدار الحق
1: المشاغب مشيت فيك يا امير المشاغب.
8: امير ما معناتها برسك ما يقراش برشا في الدار، يركز وسط النهار، دونك الدار للراحة وللتفرهيد، ومعناتها يحب يلفس ويغبوزي معناتها في الدار الحقيقة. مالك إلي بلوز أوتونوم، كيبدأ عنده خدمة، كيبدأ عنده مراجعة وحده، يهز روحه ويقوم ويمشي ويراجع. مي احنا الضغط ذي مش احنا عاملينه معناتها. سي فغي كو لونتوراج برشا ضغط، نغزر للي بارون وبوان اللي نقول معناتها يبدأ ولدي لول، أما أنا ما في باليش اللي فما برشا دروس يقولي ماما سيئة خدمتهم إلي غابيت، ومعناتها وقت القراية قراية
1: وقت
8: والدار بالنسبة لي اللعب معناتها، فهمت؟ دوك باركونتر احنا نركزوا برشا الحقيقة، نركز على ليزاكتيفيتي، حاجة مهمة برشا اللي تكون شخصيتهم. احنا من اللي صغار دخلتهم للسبور للموسيق، امير يعزف بيانو، مالك يعزف عود، كما قلت لك جست سنة عملنا كابوز صغيرة على الوقت معناتها. مسينو ان حاجة مهمة هما ليزاكتيفيتي ان جينيرال كو سوا سبورتيف والا ارتستيك، راهم هذوك اللي تنمي شخصية، على خاطر قراية من غير شخصية، من غير ما يعرفوا نهاريخ يواجهوا المجتمع باش يتعبوا
1: باش يتعبوا.
8: دونك هذيك هي هذيك سلاحهم. نقول احنا
1: انستوني برشا محلها قاعده معاكم، قديش فرحانه بكم الاولاد، قديش فخوره بكم، ان شاء الله يا رب يتحقوا احلامكم والطموحات نتاعكم. نخلي لك كلمه الختام لك انت امير، اصغر واحد فينا، شنو تحب تقول للمتابعين؟
9: نحب نقول للمتابعين
1: الصغار اللي كيفك هكاي، قولهم شيخوا في الصيف، استمتعوا وعملوا جو،
9: واللي يقرا في الحساب الذهني ننصحوا ما يقصش، واللي مازال ما يعملش ننصحوا يعمل،
1: يدخل للعالم هذه كلمه.
6: وانا ننصح كل واحد باش يعمل في الحساب الذهني ولا عنده كونكور ولا حاجه، ما يخصصش وقته كل القرايه ويعمل ديزاكتيفيتي اخرين.
1: يوسف نصيحه عامه مش بالضروره حساب ذهني،
3: أنا يقرأ على روحه ما يضغطش روحه ماني حاجة عادية معناه من الجلسة هذه فهمت اللي هي حاجة عادية معناه حتى كمان ينجحش معناه عنده النفيام والباك شو متى يتميز فيه
1: يتميز فيهم هذية بالنسبة للناس اللي يعطيك الصحة اللي ما نجحوش في الكونكور. احنا مكملين لولاد باش يمشيو مازال المشوار متواصل ساعتنا الأخيرة في ويكاند على الكيف بعد شوية ما تبعدوش
10: يلا جو سيفي سني حافلة كدويت
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
10: فيش تستنى خاطر سيفي سني حافلة كدويت ملا يلا جو
11: عندك أورانج
12: مع متجر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك
13: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
12: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس
14: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ديوان افام عسلمة. المعهد الوطني للرز الجوي يرفع مستوى اليقظة إلى درجة إنذار كبير في ولاية باجة جندوبة سليان القيروان سوسة المنستير المهدية سيدي بوزيد توزر وقبلي محذرا من ظواهر جوية خطرة متوقعة نتيجة تواصل ارتفاع درجة الحرارة وظهور ريح الشهيلي. وأوضح المعهد أن هذا الوضع المناخي يستوجب اليقظة التامة من المواطنين في المناطق المعنية وبيّن أن صلاحية هذه التحذيرات تتواصل إلى غاية الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد واتخاذ جملة من الإجراءات على غرار شرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير ضروري في أوقات الذروة الحرارية. وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات تواجه صعوبات متواصلة في السيطرة على حريق اندلع بجبل الشحمة بولاية زغوان إثر تمدد النيران واقترابها من التجمعات السكنية والمرافق السياحية بمنطقة سيد مدين جراء التضاريس الجبلية الوعرة. ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يقول في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على الديوان فام إن تضاريس الجبل منعت تقدم آليات الأطفاء البرية وأن السلطات الجهوية مرابطة بمكان الحريق لتنسيق عمليات الإخماد ومحاصرة النيران. الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد تتمسك بتفعيل قرارات الإضراب العام الوطني الذي كان مقررا يوم 21 من جانفي 2026 وتدعو إلى تحركات نضالية جهوية ووطنية كما طالبت السلطة باحترام التشريعات الشغلية والالتزام بالاتفاقيات المبرمة. إلى الشأن الدولي وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت دون التوصل إلى أي تقدم ملموس. ووزارة المواصلات القطرية تعلن وقفا مؤقتا للإبحار وممارسة الأنشطة البحرية حتى إشعار آخر. نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
11: ديوان فام صوتكم
15: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم.

0: Zion FM, صوتكم. Publicité.
1: يلا جو
0: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هذيك.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. مرحب بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا. نهاركم فل وياسمين للناس اللي قامت كهو نهاير لحد نهاير النومة اللي تطويل واللي عنده قضيات بيان سور ما يقضيهمش في الوقت هذايا. كما قلت لكم من بين العشرة لأربعة متاع العشية لخمسة متاع العشية ماذا بينا إذا كان ما عندناش حركة لازمة ماذا بينا نقعدوا في ديارنا وربي يحفظكم وربي يحميكم الكل. فرحانة برشا باستقبالها. لقاءاتي السابقة كانت أور الاستوديو ولكن اليوم بحذية هوني باش نمشيو نرافقوها ونعيشوا حلمتها ونعيشوا تجربتها في فقرة بودكاستر. بودكاستر عرفناها في هي وهو وعرفناها في خلابز الديجيتال وعرفناها بالانرجي اللي محليها في لي ريزو سوسيو. عليا الحكيم صباح الخيرات مرحبا بك بحذين.
2: صباح النور مرحبا بيا في ديوانا فيم ومرحبا بيا بحذيك ايمان. واخيرا
1: واخيرا نتلاقينا بالحق من خليني نقول من المؤثرات اي نعم في لي ريزو سوسيو من الناس اللي تبعتهم من البدايات نتاعها من اللي كانت تتحسس في الموند نتاع الديجيتال وقت ما كانتش فما الامكانيات وقت اللي كان الانسان يصور بتليفون وقت اللي ما كانش فما الميكرو ولكن عنده الحلمه وعنده ما يقول للناس وعنده خاصه يحب يكون عنده اثر جميل عند العبيد. وهذه اللي ريتو في عليا.
2: يعيشك يا ايمان يعيشك. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. فرحانه بهاللمه وفرحانه عندي جديده على ديما نفهم ده اللي عويه ما كما لازم فما ديما فما باساج في حياتي في العام لازم طلع
1: تكون بحذينا. ولكن اليوم باش نحكيو على تجربتك في عالم البودكاست. الكلمة اللي ولينا نسمعوها برشا واللي ولينا برشا ناس اليوم قاعدة تخوض في التجربة هذه. برشا ناس اللي تحب تخوضها ولكن مش فاهمة منين تبدأ كيفاش تبدأ وراها برشا تعب وراها صحيح. برشا خدمة وراها زيدة برشا شغف خاطر فماش حاجة اللي نجموا نقدموها وتوصل لقلوب الناس من غير ما يكون وراها شغف. دونك خلينا نبدأ معاك ونحكيو على حكايتك مع البودكاست والموندو هذية كيفاش عملت الخطوة له.
2: شوف هو هي الحاجات معناتها كيفاش يقولوا حاجة تكر الأخرى وتجربة تكر الأخرى. لأنه أنا بديت بنت راديو نحكي مع الأولاد في الأوف قلت له البداية وتعلمت من الغاديو وتعلمت القواعد متاع الغاديو من بعد فيو السكسي متاع هو وهي اللي كسر الدنيا. دونك العبيد طلبت أنه جستمون بالتليفون العادي هذاك وما فماش ميكرو وقتها ليبوك 2021 هكاك عليا كبرت توا ذكرت لي عندها برشا 2021. دونك بديت بتليفون عادي جدا وبديت نعمل الفقرات هذوكم كل سا كارتوني جابت لي كوميونيتي بشويه بشويه اكسيتيرا. كان ديما عندي الفكره انه ودايغ من وقت الراديو تجربتي الاولى في الراديو الاول راديو بديت بها كنت نقول لهم راهو في الانترناسيونال راهو فما حاجه اسمها بودكاست. تفكر ان ريسبونسابل علينا في ذكر الاسامي قال لي بودكاست شنو بودكاست؟ قلت له بودكاست معناتها انفيتي وبودكاست وراهو من بعد فما دي كابسول ويخرجوا اوديو اكاهو مش لازم يتفرجوا فيهم العباد في اللايف وحده كل سي دي كابسول انرجستري واحنا عندنا البوسيبيليتي عندنا الماتيريال خلينا نجرب واحد. لا لا قال لي احنا بلاد مش متاع بودكاست. سبحان الله خمسة سنوات بعدها نفس المسؤول هذايا ولا يلوش كيفاش باش يعمل دي بودكاست ناجحين في الانتربريز نتاعو. لانه ساعات وهذه ممكن نبدا بها اول فاكت ولا نصيحه معناتها كان انت من داخل مقتنع بفكره حتى كان من بعد فشلت قول أمو جربت. وانا قعدت شاده صحيح انه ليه فما تيران كبير نتاع بودكاست. بديت وقتها البودكاست الاولاني سيتي هو وهي تولكس معناتها جبت شويه من الكونسيبت نتاع هو وهي وميكرو والله العظيم فما سيت اي كوميرس معروف مشي على روحه خذيت ميكرو ب 35 دينار
1: من غاديك بديت
2: الرحله وبديت نسجل البودكاست نتاعي بالميكرو هذاك العادي. نصيحه ثانيه ابداوا لين وتوا في جينيراسيون تاع توا بالاي اي وبكل شيء تصليح الصوت راهو بوسيبل وراهو زاده فما ناس وتحيه كبيره للي تكنيسيان دو سون اللي تعاملت معاهم ولا اللي يخدموا لهنا في الراديو وفي التلفزيون وحده كل لين هذوكم راهم معناتها متمكنين راهو كي تكونسلتيه راهو يجاوبك راهو تقول له مثلا نحب نصلح الصوت اكسيتيرا. دونك مهم جدا انك تسال. دونك دورت روحي بناس نعرفهم وخبنت علموني كيفاش نصلح، كيفاش نمانتي، كيفاش نقص، كيفاش. وبدأت بشوية بشوية التجربة تقدم. ما أنا قاعدة أحلامي كم تاع الميكرو.
1: أي ليه ليه تقدم هذيك هو أسمع نقولهم دودة الميكرو.
2: دودة
1: أي هذيك هي اللي
2: والميكرو هذاك بتاع 30 دينار ما عطانيش الريزلتات اللي أنا حبيت عليه. خلابس ديجيتال جيت فرصة في الوقت هالبوك متاع أورغانيزاسيون كبيرة في الجيزات طلبوا عبيد مغرومة، يحبوا عبيد مغرومة وتتعلم وعندها شغف وتبوستولي بوستولينا برشا خذوا 30 بيرسون وفما اون فورماسيون وفما ان كورسوس كامل وحده كله. انا شديت صحيح ما قلتش انا نعرف والراديو وحده كله شديت صحيح لانه فما من بعدها معناتها لا بوسيبيليتي دافوار لو ستوديو وحده كله. دونك انا رافي روحي نخدم باش نوصل للستوديو هذاك. اي بان فينالمون قعدنا زوز من الناس سيتي موا خلابس ديجيتال وخالد العليمي اللي عنده بودكاست فما منه اللي كسر الدنيا زاده كيف كيف. دونك هذوما زوز العباد اللي قعدوا ملك الفورماسيون هذيك واللي وصلوا خلابس ديجيتال
1: وكملوا بشويه بشويه. نرجع معك شويه عليا من اكثر الناس اللي مغرومة بالعالم متاع العلاقات والحاجات الـ الـ الـ الـ الـ الإنسانية وتفصيلات الـ الـ الإنسان واللي خدمت عليهم برشا وعندك أسلوب متاع سرد اللي تخلي تشد الناس خاصة أنك تحكي في حكايات واقعية متاع عبيد وكانت انطلاقتك من غادي. الشغف للعلاقات كيفاش بدأ اختيارك للمجال هذية من خلال تجارب شخصية بتتر عشتهم أنت وخليك تتعمق في المجال بتتر باش ترى روحك خير في المجال هذية وإلا جست ريت خلينا نقول أليشي العرب من أكثر المواضيع اللي تبيع في الديجيتال هي مواضيع العلاقات دونك خليني نمشي فيها.
2: سؤال مهم سؤال طيارة. كيفاش بديت هو وهي كان البداية متاعه إنه أنا نلوج على محتوى في تونس يهم العلاقات. دونك أنا من البزوان متاعي معناتها أنا ما لقيتش محتوى وقتها في تونس 2018-2019 وقت أول ما بديت كي بديت هالكرونيك ما لقيتش وما فماش سيغ لو ديجيتال. الوغ 2020 و 2021 ما فما حتى صانع محتوى اعي ما اقول يحكي على العلاقات وقتها كان كانه سوجي شويه تابو.
1: اوكي
2: انا خذيته بمنطلق انه انا من العباد اللي في الجروب صحاب عرفتوها كالصاحبه اللي تسمع على صاحبين اصحابها وتسمعهم الكل تسمع المشاكل نتاعهم. دونك انا نحب الحب باش نبداو متفاهمين ونحب نسمع فقلت علاش ليه ما نبداش ديما الاقربون اولى بالمعروف نبدا بحكايات اصحابي. خذيت منهم لاكور قلت لهم راه ما فماش سيديو انونيم اما باش نحكي حكاياتكم بطريقه الخرافه وانا نحب الخرافه فن الخرافه
1: ستوري
2: تيلينغ ودايوغ معناتها من كلك موا معناتها تم اختياري واحده من احسن ستوري تيلر في افريقيا واللي هي حاجه معناتها اول مره نحكيها في الراديو حكيتها في البلاتفورم تاعي اول مره نحكيها في الراديو. دونك الفن الخرافه بديت هكا خرافه كاني نحكي في الحكايات نتاع اصحابي وحده كل ساعه كختوني والعبيد عطات فيا الثقه. دونك وليت العبيد تبعث لي ميساجات وتبعث لي حكاياتها وانا بيان سور نخيط ونزين ونزيد حاجات وننقص حاجات للضروره الحكواتيه ومن غادي بدا معناتها الهدف ليس معناتها فقط باش نحكي حكايه ولكن لانه حسيت روحي انا وبارشا بنات والاولاد كان معناتها كنا في عنا البزوان انه نسمع حكايات في العلاقات بالكش نتعلموا
1: منهم وهذيا تعلم بالتجربه هذيا زيد مهم. انت في تركيزك ديما كان على البنات واختيار شريك الحياه المناسب اغلب النصايح
2: ما خاطر البنات يبعثوا اكثر.
1: اي ما انا ليه مش نسالك شكون يبعث مش نسالك انت شنو احوالك العاطفيه.
2: شوف حكيت
1: مره حكايه من حكاياتك حكايه
2: شوف إيمان
1: اسمعي ما لازم
2: شوف إيمان شحلك جملة بارك
1: من حكايتك.
2: أي حكيت فما الانترو متاع السيزن 2024 حكيت حكايتي والانترو متاع السيزن 2023 زاد حكيت
1: حكايتك
2: ديما الانترو اللي نعملها حاجة سبيسيال متاع السيزن اللي نبدأ به. ولكن فما جملة جميلة وجميلة جدا الكوتش يدرب ولا يلعب. لا بالحق اختلف هذا الكب بيان سور تعلمت من حكايات يعني انا كي الناس توقفني في شارع تقول لي كسوا نساء ولا رجال بون العدد نتاع النساء اكثر ولكن راهو راجل يوقفك في الشارع ويقول لك راني صلحت علاقتي بزوجتي بعد ما تفرجت في حلقه واثنين وثلاثه في هو وهي
3: الهدف وصل
2: صحيت معناتها الفلوس تنحكيو فيهم معناتها خاطر تعرفوا معناته يعني مش لازم نحكيوا فيه معناته الموضوع, ولكن الأثر هو اللي أهم. ممكن رسالة رسالتي في الحياة أكبر من انه فما دي كولابوراسيون ولا فلوس وحده, كل سيك الاثر هذاك. ولكن انا شخصيا طبعا تعلمت من العلاقات
1: اكثر حكايه اثرت فيك في في الحكايات اللي حكيت
2: برشا ايمان من نجم شنو نظلم برشا حكايات. معناتها فما حكايه الحمايه مثلا اللي معناتها كانت معناتها بيرة بها كنتها, لانه ديما نحكيوا على الحاجات الخايبه. الكنة كانت ياسر برا بحمايتها معناتها, والحمايه في اخر سويعات دعت عليها بالخير, والاطباء قالوا معناتها مستحيل المراه هذه باش تحبل في الاخر بكل حبله من دعوه خير معناتها. نتفكر زيدا برشا حكيت انه راجل يقول لك عليا قلها تسامحني وانا ما نجمتش ما نوصلش صوته, وقلت له ان شاء الله تسامحك معناتها, وفي الاخر بكل سامحت وتعديت الحكايه. دونك نوعيه الحكايه هذه ما نجمش ما تاثرش فيا معناتها. فما حكايه بيان سور اللي تغشش مثلا حكايه العنف ولا حكايه قله الاحترام ولا الغولاسيون توكسيك ولا ذوكم الكل زاد يقلقوا. فاي معناتها فما حكايه تاثرت فيا صحيح.
1: عليا قبل دخول هالعالم الديجيتال وعليا اليوم شنية اللي تزيد لك وشنية اللي ينقص من عليا؟ شنية اللي تغير؟
2: تغيرت عليا ليه تغيرت كومبليتمون, لانه حكايه الناس معناتها التجربه ككل في الديجيتال ككونتنت كرييتر. انا من 2014 انا قاريه تسويق معناتها في بنت الجامعه العموميه اللي هي قاريه تسويق, ديما الباك اوفيس معناتها مستنسه بالك باك اوفيس. حتى في الديجيتال نخدم باك اوفيس, نخدم مع براندات في الباك اوفيس في المنتالي مانيش الضوء عليه. معناتها كي قررت, وهذا قرار انه نحط روحي امام الميكرو امام الكاميرا ماهوش سهل. كان فما تضحيات, كان فما انه حاجات من ناحيتك لازمك تخبيهم. معناتها سي تون ريسبونسابيلتي راه مالوغوزمون ما نعرفش ايمان توافقني الراي والليكيب معناتها يوافقوني الراي ولا لا. نحسوا ساعات اللي انه استسهلناها شويه معناتها تحط كاميرا وتعدى وحط تليفون وصحيت وراهو الميكرو. هذا علموهن العباد اللي اكبر منا لي جورناليست ولي زانيماتور والناس, لو الميكرو مسؤوليه راهي الكاميرا مسؤوليه. دونك انت كي باش تحط روحك في الاطار بتاع الديجيتال راهو ماهيش سهله, فلازمك تحسب الخطوه. فطبعا تبدلت فيها حاجات وتعلمت من اخطائي وتعلمت من النجاحات نتاعي وديما فما يعني فما انت قلت على الشغف. انا الشغف لولا الشغف راني جاي ابوندوني معناتها, خاطر الوضع صعيب والوضعيه صعيبه, لانه فما بارش حاجات مازالت ناقصتنا في صناعه المحتوى ولا في الـ في الـ في الـ معناتها في هالدومين نتاع البودكاست.
1: وهذا سؤالي بالحق باش نسال يعني انت اكيد قبل ما تكون انت معناها بودكاستر انت مستهلكه زيدا للبودكاست. كيفاش تقارن تونس اليوم بارابور العالم العربي في المجال هذايا؟ شنو ينقصنا بتتر باش نطوروا اكثر من المحتوى نتاعنا؟ اعطيني تقييمك للوضع اليوم.
2: هما ثلاثة حاجات الحقيقة. فما اليوم احنا في إطار اللونسمون معناتها في الفاز متاع أي كورب متاع أي براند, فما لانسمان كرواسانس ماتوريتي وديكلان. انا من رايي الشخصي والمتواضع ما زلنا في لانسمان, ما وصلناش للكرواسانس, بادين شويه في الكرواسانس. علاش بادين شويه في الكرواسانس؟ خاطر الكرواسانس وقت اللي سي فما العجله تدور وعباد قاعده تدخل بالقدا فلوس, وفما ميكانيزم كامل قاعد يخدم وستركتور كامله قاعده تخدم. احنا ما زلنا في لانسمان راهو, واللانسمان ودايوغ هاك ترا معناتها ايمان فما برشا دي بودكاست وقفت, فما برشا دي بودكاست معناتها يتلانسي وبعد يختفي. تحس العجله ماهيش قاعده تدور. المنظومه نتاع البودكاست في تونس مازالت ماهيش واضحه بالقدا. توا وليت بدي براند تخلق البودكاست نتاعها من غير فيزيون, وهذا معناتها شيء اسف, لانه اليوم اذا كان شركه ولا براند تحب تعمل بودكاست يبقى تعامل مع الناس اللي عندها تجربه في البودكاست ولا اللي عندها في تجربه في صناعه المحتوى وفي الراديو ولا نقولها. هنا اليوم الصحفيين والاعلاميين راهو نورمالمون هما صناع المحتوى رقم واحد, لانه هما ميتريز ديجا لارد دو راكونتي دي زيستوار ولا دو كري دو كونتينو. دونك الحقيقه فما معضله، العجله ماهيش قاعده تدور بالكدا، وفاهمين البودكاست بالغلط، فاهمين انه اليوم البودكاست راهو باش نحط 1000 دينار لازم يدخل لي 3000 دينار. نحب نقول لكم مثلا انا كانت لي تجربه خارقه للعاده في خلابس ديجيتال، كانت عندي انتروتيا مع حكمه وهبي، تعرفوا حكمه وهبي البودكاستر العربي، معناتها ثاني احسن بودكاست في العالم بعد انس بوخش. حكمه كي نحكي معاه واحد وكل، قلت له معناتها سؤالي كان ايتي، قلت له الريتور سور انفستيسمون، قال لي راهو انديريكت مش ديريكت، معناتها مش من البودكاست نصرف 3000 دينار يجيوني 6000 دينار. يقول لي لا، يقول لي ولكني نخلق توت وين ايدنتيتي في وسط البودكاست اللي تنجم تخلي العباد تثق في حكمته في الليكيب نتاعو باش نجري حاجات اخرين. والحقيقه باش ما نكذبش عليكم انا ذاك اش عملت حاليا، انا البودكاست الغوتور سور انفستيسمون كو سوا نتاع هو وهي ولا نتاع خلابس ديجيتال ولا غيره، راهو ماهوش غوتور ديريكت، راهو غوتور في الثقه في عالية وفي ستركتور وراء عالية.
1: وهذه ممكن زاد النصيحه الاخرى اللي نوجهوها للناس اللي يحبوا يدخلوا للعالم هذيا، كما قلت انت الحكايه ماهيش مساله ميكرو كاميرا كريسي كما نقولوها الكلمة المادية، ولو زوز ميكرويت والناس تحكي، ساعات الناس اللي ما عندهاش الخبرة الكافية باش انها تحكي، ساعات الناس اللي ما هيش من الاختصاص وتحكي في مواضيع ما هيش متاحة، وخرجونا برشا حكايات اللي ممكن ضربوا بطريقة سلبية صحيح. معناها واللي صحيح. كان عندهم أثر سلبي عند ال
2: وكان الهدف متاعك فلوس إيمان امشي اعمل حاجة أخرى خير والله
1: مش هذا
2: صح. أما إذا كانوا عشق الميكرو وحب انك تقدم مادة معينة انت مغروم بها وانت تحبها وتحبها توصل، راهي باش توصل للناس عرفت. ومش مشكل الفورما، راهو مش الناس كل لازمنا نعملوا زوز ميكروات، وراهو الميكرو فضاح مع كامل احترامي زاده معناتها انا اليوم جايه ومود كلاس. الميكرو يفضح الاكسبرتيز نتاع العبد ويفضح النويه نتاع العبد وحده كل، فانك ما تحترموش راهو يفضحك الميكرو يضحك. ويخرجك في صوره خايبه، وشفنا والامثله عديده.
1: شكون التابع في تونس عليا من البودكاست؟
2: والله ديغنييرمون فما اسماعيل بن عيسى نوجه له تحيه. البودكاست عندي معناتها حب للبودكاست الصوت، انا ما نحطش الفيديو ما نعرفش كان بالي برشا توينسا برشا
1: اصل البودكاست هو الصوت والتطور
2: التوا انا حتى كي نحطه على بلاتفورم يوتيوب ما نحطش الفيديو، معناتها ما سامنتيريس با الفيديو، خاطر الحقيقه ولينا الفيديوهات الكل تشبه بعضها، زوز كريسي والفون البلون تعوضني الخايب هذاك ياسر خايب، معنا ياسر خايب الفون البلون هذاك اللي تعملوا فيه اللي هو عامله انس، شوفوا فون روز بلو لي خايب برشا، معناتها علاش الناس كل نعملوا في نفس الفون. فنحط نسمع دونك فما اسماعيل بن عيسى نسمعه في تونس. شكون اخر في البودكاست ديغنييرمون؟ فما يا ربي خلينا نتذكر ذا هابي كاست، حلو الخدمه نتاعهم، ناخذ هكا دي شورتس ونكونسومي لي زيد لي شورتس القصار نتاع كلك بودكاست. لكن مش منكذبش عليك ايمان، معناتها ما عنديش بودكاست في تونس اكل لي ادكتد الحقيقه، نكونسومي برشا في العالم العربي
1: اكثر واحد. شكون
2: حكمه وهبي نحب برشا الخدمه نتاعو، انس بيان سور، اثر فما زيد في فرنسا، فما لارج دو ماركتينغ طياره على الاخر، فما بودكاست عربي خلينا نذكر اسمه فنجان، فما اسمه نفس زيد مزيان برشا، فما هكا دي بودكاست وراهو محلاه البودكاست راهو سولو زيد ميكرو، راه خاطر فما ناس خايف تخيل انه البودكاست
1: ينجم يزم يكونوا جوج اشخاص،
2: فما دي بودكاست راهو عباره
1: ثيرابي،
2: عباره يوغا، عباره ساعه نتاع ميديتاسيون معناتها
1: تقعد تسمع.
2: فبالحق اكتشفوا فما دي بودكاست راهو مزيانين معنا، ونحب بودكاست معناتها انا نحس انه خلابس ديجيتال ميم سي معناتها نحس ما خذاش حقه كما يجب وحده كل الحمد لله معناتها لاباس، ولكن نحب حلقاته معناتها نحس انه حلقاته كانت حاجات جديده، انه نجيب شاكر بسباس معايا في بودكاست كانت حاجه جديده، انه نجيب معايا مثلا حكينا الكوره في الديجيتال واللي هي عمرها ما تعملت معناتها بالجبنه دي كرياتور دو كونتوني او ميم طون انسيان جوور او ميم طون انيماتور راديو، معناتها حاجة جديدة. فهذوكم نحس حلقاتي بهين
1: أكيد
2: نحب خدمتي.
1: محلي الإنسان عنده ثقة في روحه وعنده ثقة في الخدمة متاعك. علي لي بروجي متاعك القدام
2: يا إيمين؟ ما هو يقول لك ما تقولهمش البروجي لما
1: يصحى إن شاء الله ربي يسر لك في الجو هذا
2: قلنا محلو هكا ببيننا أخذ لي هو ديغنيغمون صارت لي تجربة مع بلاتفورم موم عيطوا لي كبودكاستر معناتها واللي هي بزنس بلان يسر تحفون على الاخر وكنصيحه للناس الكل يعني مش انت البودكاست نتاعك اما يعيطوا لك بالسافوار نتاعك كبودكاستر باش تقدم ماده اعلاميه لبلاتفورم اخرى والحقيقه تجربه فرحانه بها على الاخر لانه خرجتني من الكومفورت زون هذيك وليت نحكي في مواضيع في موم اللي ممكن تابو مره ما حكينا عليهم في راديوات ولا ما حكينا معناتها فريمون سي اكسي للامومه والعلاقات بين الازواج والصغيرات معناتها نلقى روحي نحكي على معناتها على معناتها نسبه الصغيرات اللي تتوفى معناتها في كرش امها وشنو اللي تعيش الام والتجربه هذيك معناتها حاجه عمري ما حلمت اني نحكي عليها معناتها فالتجربه حلوه على الاخر وقاعده نخمم اني نتوجه اكثر في الكوتي هذا يعني انه جاكومباني دي ستركتور ولا دي بروجي ونحب نكون موجوده فك البوكل اللي تعطي اثر اللي تصلح بتتر مشاكل معينه او تعاون عباد معينين يمكن ما تحطش عليهم الضوء فيمكن هذه
1: الفكره ان شاء الله بالتوفيق ليك عليا في كل حاجه تعملها انسانيا من اروع ما تعرف عليا ابار مهنيا ان شاء الله يا ربي تحقق كل الحاجات اللي تتمنيهم وكما قاعده رفيق تقدم بشويه بشويه سيغمون ما زلت بشراك تطير اكثر إن شاء الله ربي يوفقك وكانت هذه فقرة بودكاستر لليوم بودكاستر قبل ما نمشيو للفاصل يلزمني نحكي على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نذكركم أنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي sosv.tn وإن ينجم المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه ويقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة. الجمعية زادة توفر نظام الاقتطاع الشهري القار واللي هو تبرع دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية. المتبرع ينجم زيدا يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعه. الناس اللي في تونس التبرع ممكن زيدا عبر مكاتب البريد أو التحويلات البريدية. معلي كان تصرح برغبتك في التبرع لقرى الأطفال SOS. ما تنساوش أطفال قرى SOS تحق عليهم زكاتكم خاطر هما مصرف من مصارف الزكاة تنجموا تعطيوا زكاتكم وصدقة متاعكم وأي تبرع على الموقع sosv.tn ولا تكلموهم على 58-371-002 نعود لكم الرقم 58-371-002 كانت هذه الفقرة اللي متعلقة بقرى الأطفال SOS احنا نمشيو موزيكا نرجع بعد شوية ما تبعتوش

0: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: لحدش 51 دقيقة مكملين معاكم في ويكاند على الكيف. قبل ما نحكيه على Light My Way، بعد شوية نحب نحكي لكم اليوم على الشمال التونسي. وجهتنا اليوم مع زيد صافي للشمال التونسي. مرحبا بكم في بنزرت. بنزرت المدينة اللي تعتبر أقصى نقطة في شمال إفريقيا، وجهة مميزة لكل اللي يحبوا يكتشفوا تونس من زاوية مختلفة. إذا كنت من عشاق البحر، بنزرت توفر لك شواطئ ساحرة بمياه صافية وأجواء هادئة، ونتنجم تستمتع بالسباحة، الرياضات البحرية، ولا مجرد الاسترخاء قدام منظر البحر. أما إذا كنت تحب الاكتشاف والمغامرة، ما تفوتش زيارة الميناء القديم، واحد من أجمل المعالم في المدينة، وين تختلط ألوان المراكب بأجواء البحر وتعيش لحظات لا تنسى. ولمحبي الطبيعة، بنزرت فيها كنوز حقيقية من بحيرة إشكل المصنفة ضمن التراث العالمي إلى الغابات والمسالك الطبيعية اللي تخليك تعيش تجربة مختلفة وسط الخضار والهواء النقي. هذه وجهتنا لليوم مع زيد صافي. سينو نمشيو لاخر فقراتنا، وباش نحكيو كما قلت لكم مع Light My Way اللي هو الفوروم تاع لوريونتاسيون اوز ايكول دانجينيور. التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند محمد علي الغول، بريزيدون دو لينيت كوم جونيور انتربريز. صباح الخيرات محمد علي، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف. مرحبا. أنسنا محمد علي. خلينا نحكي شوية على الليفانت اللي عندكم اللي هو 6e إديسيون متاعه. أما قبل هذه نحكي شوية على نيتكوم جونيور، أعطينا عليها فكرة.
3: نيتكوم جونيور انتربريز سيت ان كلوب معناتها كريي ان 2012 في نيتكوم اللي أبيت نون ليتراتيف، والبيت متاعه معناتها أن يكون جايد معناتها لو جيد بور لي ستوديون باش انهم يدخلوا لا في انتربرونيال ولا في بروفيسيونيل. سوسي معناتها اترافير دي بروجي رياليزي، اترافير معناتها دي سيسيون ودي فورماسيون، نحاولوا كيفاش ليتوديون معناتها نخرجوه من الموند نتاع قرايه كذا غير الموند نتاع الخدمه اللي باش يلقاها ان شاء الله بعد التخرج نتاعو.
2: هذه في علاقة بالكلوب. نتعديو توا Light My Way اللي هي 6e إديسيون. شنية جديد في الفوروم الاسني؟ شنية نجمو يلقاو كل المهتمين بالليزيكول دانجينيور؟
3: فوالا دونك لبنمو هذي ستان لبنمو دوريونتاسيون il sera comme un forum في الدنيا مي il sera juste en ligne. سوسي معناتا pour faciliter la labade الكل باش تحضر له من تونس كاملة، تكون حاجة لايت معناتا تكون حاجة سلطو إفكاس. اي انسان في تونس كامل يحب يحضر معناتها للفورم هذا ينجم يحضر له وين ما كان، باش يكون على ديسكورد. والبيت نتاعو انه يريونتي العباد لي ستوديون اللي نجحوا في البريبا، فيك بريود تويك نتاع بوست ريزولتا، بريود نتاع ستريس، مانيش عارف شنو نعمل، رونتي وصلني ولا ما وصلنيش، شنو اللي فاق، شنو برشا دي كيستيون اللي برشا عباد توحل باش تجاوب عليها، سورتو النقص نتاع السورس تويكا. دونك نحن نوفروا لهم معناتها في الفورم هذايا دي ريبريزونتون من كل فاكولتي اللي باش ينوروا لهم اسميه، باش ينوروا لهم معناتها لي زيد نتاعهم، وباش يعطيوهم النصايح اللي برشا عباد تتمنى تسمعها قبل ما تعمل الريونتاسيون نتاعها.
2: بالنسبه للبلانينغ في البرنامج شنو نجمو نلقاو محمد علي؟
3: باش نلقاو ان تي مود اوفرتور من عندي انا اللي باش نرحب به معناتها بالبارتيسيبون اللي معانا، ومن بعد كان باساج مسيو شكري عبد المولى ديريكتور دو لينكوم، وباش يحكي على لينكوم معناتها وعلى لي زيكسبلوا ولي فالور نتاعها. بعد جست بعد الباساج تاع مسيو شكري باش نتعداو للرومز كما قلنا احنا. الرومز هذوما معناتها في كل فاكولتي وفي كل فيليير سبيسيالمون باش تلقى روم فيها ان ريبريزونتون اكومباني دا مومبر دو ليكيب لوجيستيك، وين تنجم تمشي تسمع البريزونتاسيون نتاعو وتسالو لي كيستيون اللي تحب تسالهم له، وهو يل سوغا موتيفي ويل سوغا معناتها اتي كوتي طول لو لونغ دو ليفينمون.
2: هذايا في علاقة بالبرنامج طول الناس اللي تسمع فينا كيفاش ينجموا يشاركوا في الفورم هذايا؟ لو كان تعطينا اذا كان فما باج نجموا نتبعوا فيها لي ديتاي.
3: Voilà, c'est très simple. L'événement, je suis en train de la page Light My Way, forum d'orientation, Light My Way 6.0, forum d'orientation, je suis en train de lien de Discord, radical, le code QR, le code QR, parce qu'il y a directement, il est comme le serveur Discord d'internet. Mm-hmm. Le serveur Discord, ma cette interaction, il y a un chat là, je me suis en train de un chat là, sur le canal général. وتبدا الحكايه من غاديك تبدا تعمل لورينتاسيون نتاعك من غاديك اللي هي باش تكون لك احسن فرصه وغارونتي 100% باش انك تعمل لورينتاسيون باهيه وفي غالي دي بيان كلير.
2: بون كوراج ليك انت والجروب الكل محمد علي الغول وكل الشكر ليك على التوضيحات الكل اللي اعطيتها لنا اليوم بخصوص لايت ماي واي وبالايفينمون هذايا. نوصلوا لنهايه موعدنا من ويكاند على كيف مقبل هذاك عندي بعض الاهداءات نحب نقولوا هابي بيرثداي لاسماء العلاقي ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير وان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى اسماء الغاليه سنين دايمه وان شاء الله يا ربي يفرح قلبك باللي تتمناه. ايضا محمد الدريدي واسماء بشيني حب يقولوا لولدهم غالي ان شاء الله كل عام وانتي بخير ربي يعطيك الوقت الطيب ويخليك لينا وراك غالي يا غالي بوسه كبيره ليك يا غالي ربي فضل ربي فضله ليكم. محمد واسماء تروه ان شاء الله ديما في اعلى المراتب هكا نوصلوا نهايه موعدنا من ويكاند على الكيف. ميرسي لولاد احمد ومحمد. شكرا. ميرسي كوتش بشير. ميرسي ناديه بالحاج عزيز عوني في الاخراج امونه شابي في الاخراج الرقمي مريومه ايضا امتراوي استجر لي معنا في الاعداد وتحياتنا لكل ضيافنا اللي كانوا موجودين معنا. بعد شويه ابتسام شويخه تقدم لكم برنامج هنا تونس احنا ملتقانا الويكاند الجاي. اجمل تحيات ايمن سكوهي.
1: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: يلا جو سيف السني حافلة كادوات
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كادوات ملا يلا جو
5: عندك أورانج.
0: Vous écoutez D1 FM.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي. ومن أبرز الإجراءات الجديدة عدد دليل خاص لتنظيم وإجراءات المناظرات يحدد بدقة القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل اللجان الوطنية، إلى جانب توضيح مسؤوليات رؤساء اللجان وأعضائها. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تؤكد على ضرورة مواصلة رفع درجة اليقظة الوبائية وتعزيز المراقبة الميدانية والتطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي ومزيد الإحاطة والإرشاد لفائدة المربين، بما يضمن التدخل السريع عند الاقتضاء والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية الوطنية، وكذلك دعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي بتونس وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم الاجتماع الافتتاحي للدراسة الخاصة بتفعيل الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية النشطة في مجال التحكم في الطاقة، وذلك في إطار مشروع شمس الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع الإطار المؤسساتي والقانوني الملائم لإعادة تفعيل الشبكة من خلال مراجعة نظامها الأساسي وحوكمتها وتحيين قائمة أعضائها وإعداد برنامج عمل واستراتيجية اتصال للفترة 2027-2030 بما ينسجم مع الاستراتيجية الإفريقية للانتقال الطاقي والأهداف المناخية للاتحاد الإفريقي. إلى الشأن الدولي، باكستان تحث الولايات المتحدة وإيران على ممارسة ضبط النفس والسعي نحو خفض التصعيد. وبرنامج الأغذية العالمي يعلن عن تفعيل بالتعاون مع حكومة جنوب السودان أول خطة استباقية لمواجهة الجفاف في البلاد بهدف حماية أكثر من 65,000 شخص. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق بعد قليل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفاق. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان فام. كالعاده والعوايد معدكم الاسبوع يلقار كل نهار سبت وحد برنامج هنا تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين من زمان كالعاده باش نحاولوا فيهم نرجع معكم على ابرز الاحداث، الاخبار، الملفات الوطنيه الجهويه والاوضاع الاقليميه، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، شنو صاير في العالم. حاولوا قدر المستطاع نقدم لكم اخر الاخبار والمستجدات، وانتم متوقعين اكيد مهم جدا تعرفوا اخر تطورات الاحداث باش نحكي. واكيد جدا الحقيقه البارحه احنا في وسط الحصه شفنا برشا تفاعلات من اهالينا في المتلول يحكيوا على الانقطاع المتكرر للمياه بالمدينه تقريبا منذ اكثر من اسبوع. شفنا تقريبا منذ ساعه هكيك واقل بيان وبلاغ من الولايه في علاقه بالموضوع هذا، على ما يبدو تم حل الاشكال. احنا تنرجع بعد على التفاصيل ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عضو المجلس الجهوي بولايه قفصة وجيه العليمي تنرجع معه على الإشكال ونرجع معه هل تم تدارك الوضع في علاقة بالوضعية من الولاية. أيضا في أخبارنا لليوم باش نحكيه على قروض لدعم قطاع الطاقة في البلاد، نحكيه على الستيج أساسا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان وعضو لجنة الطاقة عصام الجابري زادة بالتليفون. في فقرة بالأرقام شوص ونحكيه على القطاع الطاقي، وتونس تستهدف إنتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2050. نعرفوا تفاصيل الرقم هذا وكل ما يخص من معطيات مع نور الفارسي. أكيد الساعة الثانية بدايتها تكون في فقرة في الجهات باش نزوركم الحقيقة لي جيبسون. نذكر مرة أخرى أنه المرة هذه في الموسم هذا حابين نركزوا أساسا على المشاريع العمومية المعطلة اللي تعطل إنجازها، اللي بدأت اللي ما بدأتش. طبعا تلقاو معنا التفاصيل مع ثامر مزود النائب عن الجهة. ما هي أبرز التحديات المطروحة أمام تنفيذ مشروع مخطط التنمية 2026-2030؟ الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم باش يكون ضيفنا إن شاء الله بارتير من ماضي ساعة وأربعة في البلاتو. وآخر الحصة فقرة جيوبوليتيك، هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات يستهدف الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والأردن، شنو التفاصيل تلقاها آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة باش نرافقكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم، وإذا كان فما مواضيع مقترحات لملفات تحبوا طبعا نطرحوها في الحصة نتاعنا. وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب،
1: خليني نقولكم الخبر اللي صار الحديث عليه منذ أيام وشفنا حتى البارح الحقيقة وبرشة تفاعلات حتى من الناس ومواطنين وأهلينا في المتلوي اللي تبعوا فينا واللي طلبوا فينا نوصلهم، طلبوا منا نوصلهم صوتهم ونحكيوا على الموضوع. نحكيوا على الانقطاعات والاضطرابات في توزيع المياه في مدينة المتلوي. نحكيوا ربما أكثر من أسبوع وممكن حتى أكثر، معناها أنا مش نفهموا أكثر تفاصيل الموضوع الوضعية بالنسبة لي المتلوي وأهلينا في المتلوي. وكيفاش تحركت ولاية قفصة خاطر هبط بلاغ اليوم الصباح وحاضر معنا احنا عبر الهاتف عضو المجلس الجهوي بولاية قفصة وجيه العليمي. سي وجيه اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ديوان فام.
1: مرحبا بك سي وجيه، مشكور على قبولك التدخل معنا هاتفيا. بعد شويه نرجع على تفاصيل بلاغ ولايه قفصه في علاقه بالاشكال هذايا نتاع الانقطاعات المتكرره للمياه بولايه قفصه. الحقيقه نحكيوا على المتلوي، شفنا برشا نداءات، شفنا تدوينات على الفيسبوك، شفنا صور، شفنا تشكيات من مواطنين ومطالب بضروره ايجاد حل جذري وعاجل لمشكل المياه في الجهه وفي المنطقه. هات في البدايه نرجع معك اخر تطورات الوضع في المنطقة، شنو أسباب الانقطاعات المتكررة للمياه؟ تم حل الإشكال إلى حدود اللحظة بعد النداءات وإلا ليس وجيه؟ تفضل.
3: مرحبا بكم مرة أخرى. الإشكال بتاع المياه في معتمدية المتلوي ما هوش إشكال بتاع الشهر هذا وعلى السنة هذه بتاع 26، عنا ثلاثة أو أربع سنين حتى في برنامج المنوال التنموي معناها طرحنا الإشكال اللي هو يلزم حل الجذري، اللي هو الحل الجذري هو نقطتين.
1: نعم.
3: هو تفعيل اقليم السونات بمدينه المتلوي، هذه النقطه الاولى.
1: نعم.
3: والنقطه الثانيه هو تجديد القنوات في مدينه المتلوي، لانه هو الاشكال الاكيد والمؤكد والسبب المشاكل هذه كلها هو الليبان اللي قاعده توقع والقنوات المبتدئه. نعيدها ونقولها، قنوات المتلوي الموجوده كل بارتو غير قابلة لاستيعاب معناها ضغط كبير من المياه. والدليل على حديث هذا أمس بعد ما نعم ربطوا الزنبيه في بعضهم باش يعطوا فرصاج معناها المدينة بتلوي حرمة معناها وقع ضخ الماء وقع طعن معناها بس فقط معناها وقع طعن في بلاثة أخرى. اليوم الصباح حي الزهور حرمة بدأت تدفق المياه كيف كيف وقع طعن أخر على مستوى كيف كيف الصب بتاع المياه. معناها وقت اللي قلناه نحن عندنا 3 سنين التالي وعامين التالي قلنا راهو المشكله ماهيش حكايه ربك الابار وقهو المشكله راهي تسمى كانيليزاسيون مفترقه. هذا الموضوع ما هوش حابين يقتنعوا به صحيح. قامت معناها اولاد احتقان كبير ياسر بالمكلوي وقامت احتقان اكبر واكبر لانه وقت اللي نشوف معناها الاهالي نجوا 10 ايام و15 يوم العباد ما عندهاش ماء وحتى العباد كانت تتزود معناها من مراكز تصفيه المياه الماء قسى عليهم حتى مراكز تصفيه المياه معناها ما عندهاش الماء لا ما تشرب ولا قراءة الحاجات الاخرى معناها ايه. هذه مش كبيره يا سراوس تشوف في نحكي 2026 على الماء ماناش نحكي على التشغيل ماناش نحكي على بنيه تحتيه نحن على حاجات حياتيه
1: به سواجه
3: هذا
1: إشكال كبير. به نحكيه على معتمديات ولاية قفصة وجه العليم يذكر عضو المجلس الجهوي بولاية قفصة حضر معنا عبر الهاتفون نحكيه على مشكل الانقطاعات المتكررة للمياه. سواجه العليم يذولي مشكل معتمديات المتلوي كما كنت تحكي اللي انت قاعدة تعيش على واقع الإشكاليات هذية ومشكل الانقطاعات المتكررة للمياه. قلت المشكل هذية والأزمة هذية مش نحكيه على شهر التالي ولا شهرين ولا ثلاثة شهور نحكيه تقريبا على بين 3 و4 سنوات وانتم تعانيوا من المشكلة هذية وانت طرحت الحلول معناه قلت هذا هو شنو الحل بطبيعة في علاقة بالموضوع وغيره. طيب تقريبا المعتمديات متاع ولاية قفصة أغلبها قاعدة تعاني من الإشكال هذية ولكن أساسا معتمدية المتلوي ربما هي أكثر معتمدية في ولاية قفصة اللي ربما صير فيها الإشكال هذية باش نفهموا أكثر ربما المشكلة على مستوى الولاية ككل. اليوم
3: شوف المشكلة على مستوى الولاية ككل هو ثم غياب الرؤية والحلول الترقيعية. إذا بيشتبقوا نحكوا على حلول ترقيعية بيشتبقوا ديني في نفس الإشكال. وحاجة أخرى علاش الإشكال في متلوي أكثر
1: اقترب
3: بالمناطق الحوض المجد الأخرى الكثافة السكانية في متلوي عن الكثافة السكانية كبيرة وحاجة أخرى عن الشاحنات نقل الفوسفات اللي تصب الباب بالطول والعرض كيف كيف

0: بدل ما وصلش احياء تم احياء فيه وصلتها
1: يعني التزود بالمياه استؤنف في احياء واحياء اخرى ما زال التوا ما زال ما وصلهاش
0: اللي استؤنف فيها الماء تدفق ضعيف ضعيف صحيح راوها الظروف هذه لانه هو التوقيت تاع الماء باش تقع فيها ترتيب باتشو نتاع نهارين وثلاثه لانه تقول ان معناها نطاق التصاعدي متفقين لكن وقت اللي نشوف اول ما بدات تدفق يقع طال في حي الظهور هنا انا اتوقع علامة استفهام هل في ذروة تدفق المياه مش تتحمل القنوات الدفع عليك ولا لا هل المشكلة هذا مش ينتهي والا كل نهار طاق وانا اكده لك انا انه باش تكسر البنات لانه ما همش حابين يعترفوا ويقولها انا اقليم سونات يفصى ما هوش حاب يعترف انه القنوات مهترئه ونحكوا معاه نحن احنا اربع ايام معناها كنا في جلسه معاه نحكوا على الربط العشوائي المواطن ما يهموش حكايه الربط العشوائي المواطن يقول نحب نحل الكباله
1: نلقى الماء
0: حكايه اخرى امنيه غير امنيه الربط العشوائي هذه هي مش مشكلتنا وحاجه اخرى الربط العشوائي معناها الكسب فارغه من زاد الربط العشوائي وحتى هون أكيد كنا موصف حل إشكال تاع الأبار هذية وما زال عنا مشروع تاع تحليك المياه الموجود في التبديل شو تخلص السير المسؤول ممكن عم شيء ما تحلش مش كل ما مقعش ضخ أموال لإقليم الصنات وتفعيل إقليم الصنات مدينة المكلوي إشرب وديما كل صيف نعمل في نفس الإشكال نحن نرى في شوية ما زال قدرنا نقول أنا في أول الصيف يقع هكا
1: بيه ذكر
0: حق انا كنت في تو تعرفوا يمكن لكن جيت انا طول احيانا بعد يسلموا فيا تو حي السنترال حي السنترال جاي تحيش الماء
1: يعني
0: حي السباسه حي الدشره حي طبلسيه اري احياء عندي تبقى بشهر ما تشوفش الماء اروا 2026 اروا عملوا راه معنا نفس الاشكال في بالك انه معنا السنه الفارطه متلوي تمشي بنظام الحساب وقبلنا ما يسالش قبل في الاهالي وثم شكون يحل لها في 12 تاع الليل ثم شكون يحل لها ساعتين تاع الليل معناها سمع باب تبقى في الليل تستنى المساكن باش يعبوا الماء
1: دونك
0: قاعدة معناها الاشكال هذا راه مش متعسنا
1: كيما
0: لكن السلاح حط نظام الحصص رضينا به السلام عاش موجود
1: بيه حضر معنا نذكر وجيه العليم يعضو المجلس الجهوي بولاية قفص نذكر مرة أخرى نحكيه على مشكل المياه في الجهة الانقطاعات المتكررة يقول سواجيه تقولنا بون سواجيه أنه الحلول الترقية مش الحل المطلوب لازم حلول جذرية قلت بيه القنوات المياه اللي أصبحت مهترئة وتقول أيضا الحلول واضحة في علاقة بالإشكال هذي اللي على امتداد سنوات كاملة وفما في كل صيف تطرح التخوف هذي على مستوى أهلينا بولاية قفص على مستوى أهلينا في معتمدية المتلوي حتى رغم الحلول معناها والمعاينة اللي قام بها والي الجهة ولكن الحلول هذية قلت حتى الاستئناف على مستوى تزود المياه جي استئناف بكميات قليلة جدا بالنسبة لأحياء وأحياء أخرى مازال ما وصلهاش وتقولنا زادة أنه برشة تليفونات وبرشة تساؤلات من الأهالينا في المنطقة اللي يتصلوا بك بما أنك أنت في الأخير عضو مجلس الجهوي بولاية قفصة والناس تسأل وتستفسر شنو الحل كيفاش باش نجموا نعملوا بون أنت قلت لي حتى نظام الحصاص اللي رضينا به كحل إلى حد ما وقتي قلت حتى نظام الحصص اليوم ما عادش ماشي في الجهه خلي لي كلمه الختام سي وجيه العليم يكون عندك رساله تحب توجهها
0: والله كلمه الختام امس شفنا في برشا صفحات على الفيسبوك تم برشا عباد تجهل المعلومه وما تتصلش بالمصدر في المعلومه وتحب تشوه مدينه المتلوي وثوره في المتلوي وفوضى في المتلوي مش عارف شنو نحب نقول لهم حاجه راهي ما تم حتى في المتلوي راهو يجيش عباد الطالب بالماء الصالح للشراب وهذا حق دستوري ما سمع حتى حاجه بخيط هدايا في المتلوي رايضه عبادها متفهمين وصابرين عندهم عامين ثلاثه على المياه الصبر ديما عنده حدود وديجا معناها بالتفاهم نتاعهم وقت قالوا لهم انا تم معناها باش تبدا التزود تدريجيا حلت الاعتصامات العباد ورجعت لتياها اليوم وحركه المرور عاديه والعباد تستنى معنا في الماء بربي ماذا بينا العباد وأصحاب السطحات المشبوهة وغيره ماذا بينا معناها يجلدوا المعلومة.

0: من المصدر بالضبط. نحن ما نجد دعاة فتن، نحن ما نجد دعاة فوضى، نحن عباد طلبنا بالماء الصالح للشراب لا غير. ما حكينا حتى على مواضيع أخرى. اللي يحب يدخل السياسة في حاجات أخرى هذيك حاجة تخصه هو. نحن بعاد كل البعد على المواضيع هذيك، نحن نتحدث على حاجات معيشية دستورية قانونية ومطالب معناها ما بزع حتى نقاش، وما يجب حتى واحد يعارض مواطن في قطرتنا.
1: واضح، شكرا لك سي وجيه العليمي عضو المجلس الجهوي بولاية قفصة. إن شاء الله صوتكم يكون وصل سي وجيه العليمي، إن شاء الله تتصل بينا ونتصل بك المرة الجاية يكون تم حل الإشكال هذا. نذكر مرة أخرى كنا نحكي على الانقطاعات المتكررة للمياه بمدينة البتلاوي، وشفنا حتى البارح كما قلت لكم برشا تعليقات وتفاعلات مع المواطنين والناس اللي تابع فينا من الجهة اللي قالونا أحكيوا على الموضوع وصلنا صوتنا. إن شاء الله يكون صوتكم وصل، إن شاء الله يصير إيجاد حل جذري ونهائي لل الأزمة هذية وللمشكل هذية، ويرجع المياه والتزود بالمياه بطريقة عادية في الجهة. شكرا لك مرة أخرى سي وجيه العليمي. احنا نخرج فاصل ونرجعون كامل معكم قيد أخبارنا مواضيعنا اليوم. تفضلوا
2: هنا تونس

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فهم.
2: نصف نهار و 23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين نتابعوا فينا مازلنا موصلين معكم فقرة الجران ريكاب ومازلنا باش نحكيو معكم على آخر الأخبار والمستجدات. نحكيو على جلسة عامة برلمانية انطلقت نهار الجمعة وستستأنف نهار الثلاثة، وتم خلالها النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين نهاية 2025 بتونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز. نحكيه على الستيج للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. شنو نجمو نعرفو على الزوز قروض هذية؟ قديش قيمتها؟ إلى أين مش يتم توجيهها؟ وحاضر معنا احنا عبر الهاتف النائب عضو لجنة الطاقة في البرلمان عصام الجابري. عصام أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين ومستمعات ديوان فهم.
2: مرحبا بك. لكن في البداية تحطنا في الإطار في علاقة بالزوز اتفاقيات هذية متاع الضمان سي عصام الجابري. زوز قروض هذية شنو نجمو نعرفو عليها من معلومات ومعطيات في علاقة بقيمة القروض هذية؟ كل قرض وين بشي يصير الاتجاه متاعو؟ وربما شنو طبيعة النقاشات اللي صارت في البرلمان في علاقة بزوز الاتفاقيات هذية؟ تفضل سي عصام نسمعوك.
3: هو مشروعي قانون 230 اتفاقيات ضمان لشركة التوفير الكهرباء والغاز مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق التكنولوجيا النظيفة. للحقيقة هناك جدل ونقاش معناها وفي هذه القروض، لأنها ليست قروض تقليدية الحقيقة معناها، وخطورة هذه القروض اللي بيرسم مستقبل الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز للمدى البعيد. خاصة أن الجدل للقروض هذه في إطار الحوكمة وفاعلية الطاقة المتجددة. هذا هو العنوان الجميل، لكن وقت ندخل للقروض هذه اللي هي يمس بالاستقلالية والسيادة الطاقية والقرار الاستراتيجي لخيار الطاقة للدولة التونسية، لأن هذه القروض مرتبطة بشروط مجحفة، ومنها معناها ومنها أن 25% من القروض هذه تتوجه معناها للقطاع الخاص. وكان نرجع معناها شهرين ثالث قامت جلسة في إبرام اللزمات لزمات عقود الطاقة للشركات الأجنبية. الحقيقة في الجلسة هاتية كان كذلك جدال اللي احنا وقتها، وهذا موثق ومضمن في تقرير لجنة الطاقة، اللي الشركة الوطنية الكهرباء والغاز لا تستطيع معناها أن تبرم عقود ضمان للاستثمار والإنتاج في الطاقات المتجددة. لكن اليوم يأتينا إلى مجلس نواب الشعب عكس ما قيل في اجتماعات لجنة الطاقة، قروض للشركة الوطنية للكهرباء والغاز للحوكمة، وهذا متناقض بين التقريرين اللي هو لجنة المالية ولجنة الصناعة والطاقة في الاجتماعات للوزارة. وكذا يزن هذه القروض هذه ثم أراء معناها تتسم بالخطورة جدا، خطر هذه راو باش ثم رأي اللي هي هناك اتجاه لخصصة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وهناك رأي اللي هو في إطار الحوكمة والفاعلية للطاقة. لكن احنا كعضو لجنة وما نرى
2: تقول لي رأي شكون؟ سمحني سي سام جبري، تحكي على نقاشات صوب البرلمان، معناه هو رأي في الأخير يقعد رأي، معناه فهمت يعني اي انسان كل واحد رأيته للموضوع ما وكل، ولكن شنو مقصود بالرأي؟ اي هوني باش نفهم من عندك
3: اكثر. لكن شنو هو احنا طالبين اللي هو اكثر نقاش عميق وتوسع النقاش، راهو هذا باش يرسم يرسم المخطط والاستراتيجيه الطاقيه.
2: اي فهمتك، يعني انتم وقت اللي طرحتوا زوز قلود هذيا وزوز اتفاقيه قلود هذيا، فما صلب النقاش اراء او راي اتجاه نقاشات، نحكي صلب البرلمان انه علاش ليه ما يصيرش الخوصصه هكا، معناه باش نكون نفهمك بالكدا.
3: خلينا نفهم. شوف فما جلسه صارت للزمات.
2: اي للزمات.
3: وقتها الوزارة أكدت أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا تستطيع أن تبرم عقود قروض لأن هناك الدفاع على الشركة الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة تحت السيادة الطاقية، لأن الإشكال الحقيقي في الاستراتيجية الطاقية لا يوجد مخطط طاقي واضح وشفاف لرسم الخريطة الطاقية لمستقبل تونس في السنوات القادمة. اليوم معنا اليوم القروض هذه عكس ما معنا، هناك هناك استماع متناقض لنفس الوزارة، اللي هناك اتفاقيات ضمان للشركة التونسية للكهرباء والغاز وقرض ب 1300 مليار دينار 400 مليون دولار. لذلك احنا هالقروض هذه شنو باش نحبوا؟ احنا نحبوا الشفافيه والمصداقيه، لان خصصه هذه قروض
2: هو قيمه الزوز قروض 400 مليون دولار.
3: بالضبط. المشكله الحقيقيه اللي تحميل اعباء ماليه دي شركة الوطنية للكهرباء والغاز اللي هي تاخذ 1000 معناها دعم الدولة تقريبا سنويا 1000 مليار، بدهم يحملوها اعباء مالية جديدة تتحملها المالية العمومية، لكن الاستثمار ليس في الانتاج، وهذا معناها وجه الاختلاف. احنا نحب الاستثمارات بانتاج الطاقات المتجددة وليس في فاعلية وحوكمة النقل والتوزيع لصالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة اللي احنا ما نش ضدها، لكن باش نضمنوا السيادة الطاقية يلزم الشركة الوطنية هي اللي تستثمر في الطاقات المتجددة. ماذا بينا كان يكون قرض 1300 مليار للشركة في الاستثمار في الانتاج وليس معناها في الريزو اللي هو اللي باش نحكوا اللي صارت سابقة في المحطة الفوتوفولتايك في تطاوين، نفس معناها وقتها الشريك الأجنبي رفض في إنشاء المحطة واضطرت استاج لدفع 50 مليار للإصلاح والحوكمة اللي كنا في القروض هذه، ولكن للأسف لما تنجز المحطة نفس الإشكاليات في القروض هذه. راو نحكوا 1300 مليار على 40 عام، راو هذا باش يرسم الاستراتيجية والخريطة الطاقية والسيادة الطاقية للدولة التونسية ومستقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والمشكلة هو استعجال النظر في هذا القروض، وهذا ما يطرح من أكثر من سؤال. وتأجلت الجلسة يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء لزوج قروض هذولا، لأن أنا واحد من الناس هي صحيح القروض تابعة معناها اللي هي ترجع بالنظر للجنة المالية، لكن مرتبطة راو بالقطاع القطاع الاستراتيجي للطاقة، خاصة أن شروط تمويل هذه القروض مرتبطة بإصلاحات هيكلية للشركة، معناها فرضت خطوط التمويل إصلاحات هيكلية للشركة التونسية، معناها صرف القرض مربوط بشروط إصلاح هيكلية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع إضافة فرض هيئة وطنية مستقلة في قلب الشركة، مع فرض 25% من آليات التمويل للقطاع الخاص. ممكن نشوفوا هالشروط هذه اللي هي تمس الاستقلال والقرار الوطني. لذلك احنا نرفض القروض بالصيغة هذه، هذا رأي، ثم راهو معاك نجم تاخذوا الرأي معاك، تبقى هذه وجهة نظر. لكن احنا بمتابعة ملف الطاقة لمدة 3 سنوات نرى أن هذه القروض هي معناها قروض مجحفة وتمس السياسة العامة للدولة والسيادة التقية، خاصة أن البنوك فرضت شروطا تمس الاستقلال وعلى استقلال الرأي الوطني لخارطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لحبنا قروض في استثمار الإنتاج وليس استثمار معنا شبكات النقل. شنو في الأخير شنو ربح الدولة من هالقروض هذه؟ هذا سؤالي تطرح، ما هو ربح الدولة والشركة في قرض 1300 مليار لتحسين الشبكة، مع العلم أنه كله يتعارض مع القانون 12 ل 2015 اللي بوجوبية وجود مخطط طاقي معناه لوجود خطط طاقي والتزام الشركات هي بتحسين خطوط نقل الكهرباء ويلزم الشركة بمعناها فرض قروض من أجل تحسين وفعالية حكومة القطاع الطاقي، وإن شاء الله معناها بالحق يفتتح نقاش لرسم استراتيجية الطاقية لتونس.
2: شكرا لك سي عصام الجابري نائب في البرلمان وعضو لجنة الطاقة البرلمانية على التدخل معنا بهجاس العامة. ستستأنف يوم الثلاثاء النقاش باش يكون في علاقة بمشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على زوج اتفاقية ضمان تم إبرامهم نهاية عام 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين شنو لشكون للشركة التونسية للكهرباء والغاز، علاش كل المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحكومة قطاع الطاقة في تونس. أكيد باش تواصل النقاش على قبي الموضوع هذا تحت قبة البرلمان وحتى على مستوى النقاش الإعلامي والفضاء العام. احنا نخرجوا فاصل نسمعوا كارول سماحة شكرا، وبعد نرجع نكلم معكم في فقراتنا وأخبارنا لليوم. تفضل
0: هنا تونس.
4: Publicité. يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج. على ديوان FM السيف أحلى.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار واربعين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا توا وتابعوا في اللايف على الفيسبوك وإلا على شان اليوتيوب ديوان فام لايف. كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم ومقترحاتكم مرة أخرى، إذا كان فما مواضيع، ملفات، مطالب، إشكاليات تحبوا توصلون أصواتكم وإحنا بدورنا نحاولوا نوصلكم صوتكم. مرحبا طبعا بجميع تفاعلاتكم، احنا اكيد مازلنا باش نوصل معكم بقيه الاخبار، بقيه المستجدات وبقيه الفقرات المبرمجه لحصه اليوم، وباش نوصل نحكيو على القطاع الطاقي، نحكيو اساسا على تونس اللي تستهدف انتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجدده بحلول عام 2025. شنو التفاصيل نعرفوها مباشره في فقره بالارقام.
0: بالارقام
1: كل عادة الفقرة اللي قدمها زميلنا نور الفارسي، واللي في كل مرة نختار لكم رقم، ما نكتفيوش بالرقم فقط، ما نكتفيوش بالمعطيات المتعلقة به، ولكن نحاولوا في كل مرة نتصلوا بخبير أو مختص في علاقة بالرقم اللي اخترناه، باش نزيدوا نفهموا أكثر الموضوع ونبسط لكم أكثر المعلومة والفكرة. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. كما قلت أنت، تونس حتى هدف كبير ابتسام في مجال الانتقال الطاقي، وإحنا كنا ديجا نحكيه على الانتقال الطاقي والقرض اللي معروض توا على البرلمان، ويتمثل في أنها توصل بحلول سنة 2050 ل 80% من الكهرباء باش تنتج من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الهدف هذا يجي ضمن استراتيجية وطنية باش تقلص البلاد من التبعية للغاز الطبيعي وتواجه التغيرات المناخية. الخطة تمر بعدة مراحل، أولها رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35% في إنتاج الكهرباء، إذا مع موفة سنة 2030، وبعدها عنا 50% في أفق 2035 قبل الوصول ل 80% اللي هي موضوعنا ورقمنا لليوم الرئيسي، إذا في سنة 2050. يعني الهدف أنه توصل ل 80% بحلول سنة 2050. وفي نفس الإطار تونس تستهدف التقليص من الانبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 62% بحلول سنة 2035. هذوما هما الأهداف اللي طرحتهم الدولة، والدولة تراهن زاد على تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تحسين النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات، باعتبارها من أهم الحلول للتقليص من العجز الطاقي والحد من استهلاك الغاز الطبيعي المستعمل أساسا في إنتاج الكهرباء. في هذا الإطار ابتسام اتصلنا بالخبير الطاقي عز الدين خلف الله وسألناه هل تونس فعليا قادر على إنتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2050 أم لا؟ نسمع التفاصيل في الإجابة متاعه شنو قال.
3: من ناحية الإمكانيات المتاحة، يعني البوتنسيال نتاع الطاقات المتجددة التي تعتبر هائلة من حيث الكمية، حيث تبلغ قرابة 280 جيجاوات، يعني 280 ألف ميجاوات بالنسبة للطاقة الشمسية، و90 جيجاوات بالنسبة لطاقة الرياح في البر يعني الأونشور، و250 جيجاوات بالنسبة لطاقة الرياح في البحر أوفشور، يعني أكثر من 600 ألف ميجاوات جمليا لهذه الطاقات من حيث الإمكانيات. لذا يمكن أن نقول أن بلوغ 80% من مساهمة الطاقات المتجددة في غضون 2050 هو ممكن، لكن هناك عوامل أخرى يجب اعتبارها، وهي أولا مسألة الأراضي والتي يجب تأمينها، وثانيا مسألة الشبكة الكهربائية التي يجب تعصيرها وتطويرها لتمكينها من امتصاص واستيعاب قدرة هائلة من الطاقات المتجددة يعني في 2080.
2: آخر المعطيات ابتسام تشير إذا صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى أن القدرة الكهربائية المركزة من الطاقات المتجددة بلغت حوالي 1120 ميجاوات حتى موفى أفريل 2026، إذا في وقت ما زالت فيه نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس في حدود 35%، هو اللي يبرز حجم التحديات المطروحة باش تحقق الأهداف المرسومة. إذا الخبير الطاقي عز الدين خلف الله قال لنا زاد أن الطاقات المتجددة غير مسترسلة ومتقطعة وعلى بعض وعطاء بعض التوصيات كيفاش باش نجموا نحافظوا على الاستمرارية متاحة، وكيفاه مساهمات الطاقة المتجددة نجم تخفلنا من العجز الطاقي اللي تعيشه البلاد والعجز التجاري الطاقي زادة. نسمع شنية كانت الإجابة متاحة.
3: نعرف أن الطاقة المتجددة هي غير مسترسلة ومتقطعة بحكم أن الشمس غير موجودة بالليل والرياح تعصف في أوقات معينة، لذا يجب اعتبار عنصرين اثنين لتمكين هذه الطاقات من التأكيد من استمراريتها، وهي مسألة التخزين وكذلك مسألة الربط الكهربائي بين البلدان المجاورة لا سيما مع أوروبا. هناك نقطة أخرى يعني أريد أن أبينها، هي أن مساهمة الطاقة المتجددة ب 80% في المزيج الكهربائي توافق قرابة 40% من هذه المساهمة في المزيج الطاقي، لأن الكهرباء تمثل نسبة معينة لا تتجاوز 25% من الطلب على الطاقة النهائية، ولذا 80% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي تمثل قرابة 40% في المزيج الطاقي كما بينته يعني الدراسة الاستراتيجية لإزالة الكربون. ولمزيد رفع هذه النسبة في المزيج الطاقي من الطاقات المتجددة يجب تطوير كهرباء الاستعمالات، وذلك من خلال استبدال استعمال المواد البترولية بالكهرباء. وبحكم أن الطاقات المتجددة تنتج خاصة كهرباء فإن مساهمتها تعرف ارتفاع في المزيج الطاقي، مما يعطيها أكثر مساهمة لتخفيض العجز الطاقي الذي نعيشه اليوم وكذلك التخفيض من العجز التجاري الطاقي.
1: إذن كان هذا سي عزين خلفلة وهو خبير طاقي، ونذكر نحكي وتصل به نور لفهم هل بالإمكان اليوم إنتاج 80% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050، وهذا اللي تهدف له تونس اللي تستهدف إنتاج 80% كما قلنا من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050 وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تصريح لي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. خلينا نقول مرة أخرى أنه موضوع ملف الطاقات المتجددة نور من بين أبرز الملفات اللي طرح نقاش كبير اليوم على المستوى الوطني ونقاش على مستوى الفضاء العام. خلينا نقول جزء من النقاش ربما اللي أثار أكثر على مستوى الساحة وقت صارتك الاتفاقية متاع أو اتفاقية اللزمات واللي أثارت نقاش سواء على مستوى البرلمان سواء على مستوى النقابات أيضا على مستوى النقاش العام بين مدافعين على اللزمات وبين رافضين لها. شفنا حتى بكري وقت لخذينا سي عصام الجابري احنا هو عضو لجنة الطاقة في البرلمان وحكينا على زوز اتفاقيات هذيك متاع الضمان اللي تم برمجتهم لنهاية سنة 2025، ومرة أخرى نفهموا موضوع الطاقات والشركة الوطنية للكهرباء والغاز والوضعية والقروض والاتفاقيات واللزمات والموضوع هذايا. هو الأشكال زي ما يقول لك مش على مستوى أهمية الطاقات المتجددة اليوم الملف هذا، دير العالم الكل خلينا نقول اليوم مركز على الملف هذا، ولكن يبقى بأي آليات أنت كدولة كيفاش باش تتعامل مع الملف هذا، كيفاش نجم تخرج أكثر رابح من ملف الطاقات المتجددة وتحافظ على الأسس وعلى الشركات وعلى كما قلنا هو نقاش كان في علاقة بالاستقلالية الطاقية وغيره من المسائل اللي تهم الوضع الداخلي وكيفاش اليوم تونس نجم تكون رابحة أكثر في علاقة بهالأهداف وهالغايات وهالملف هذا ملف الطاقات المتجددة من خلال القروض من خلال الصياغ من خلال القوانين والاتفاقيات وغيره. موضوع الحقيقة وملف كما قلنا مرة أخرى طرح نقاش كبير في الفترة الأخيرة ونظر مش واصل بيكون بين المواضيع اللي مطروحة على مستوى الفضاء العام. شكرا لك مرة أخرى نور الفاسي تكون حاضر معنا دائما كل نهار سبت وحد آخر الساعة الأولانية. نختار رقم من الأرقام نجم يكون رقم يهم الشأن الوطني نجم يكون يهم الشأن الدولي، مهم جدا زيدا نسمع في كل مرة المختصين الخبراء في ملفات كما هذه باش نحاولوا نفهموا اكثر ونبسطوا اكثر، لانه ملفات كما الطاقه وغيرها من الملفات مثلا الاقتصاديه الحقيقه تكون فيها برشا ارقام برشا معطيات تقنيه، نحاولوا نبسطوها ونوصلكم شنو ربما الافكار الرئيسيه والمعطيات الرئيسيه. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس باش نوصل معكم من بعد بقيه الاخبار والمستجدات. الساعه الثانيه باش نزوركم لولايه جيبس مره اخرى باش نحكيوا على المشاريع المعطله في الجهه، باش يكون حاضر معنا النائب تامر المزهود عبر الهاتف، بعد باش يكون حاضر معنا سي ايهاب بن سالم خبير في التنمية المستدامة، بعد المصادقة عليها على مستوى مجلس نواب الشعب ومواصلة نقاشه على مستوى الجهات والأقاليم، مشروع مخطط التنمية 2026-2030 شنو أبرز التحديات المطروحة حول قابلية التنفيذ على أرض الواقع؟ وآخر الحصة باش نشوفه مهم جدا آخر التطورات على مستوى المنطقة والإقليم، القطر، بحرين، الأردن والشرق الأوسط، عودة الحرب خلينا نقول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أين تتجه الأمور؟ تلقاها آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك. قبل هذا نخرجوا نسمعكم توا الجاني بعد يومين سميرة سعيد، بعد تلقاو الأخبار وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانية، نكمل معكم برنامج هوني تونس.

0: Foodcom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ظهرا ديوان افهم عسلمة. وكالة حماية وتهيئة شريط الساحلي فرع نابل تنفي ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول تسرب المياه وتلوث شاطئ الأسيران بالحمامات، مؤكدة أن الفيديو المتداول يعود إلى فترة سابقة وقد تم تجاوز الإخلال في حينها. والوكالة تؤكد قيامها بتنسيق مع مصالح بلدية الحمامات ومصالح التجهيز والإسكان وفرع الحمامات برفع أنقاض البناء والشوائب الملقاة بجانب الشاطئ ومحطة الضخ مع تهيئة الموقع وغربلة الرمال وتنظيفها، داعية جميع المصطفين للعمل على المحافظة على نظافة الشاطئ وخاصة عدم إلقاء الفضلات إلا في الأماكن المخصصة لها. ولاية قفصة تعلن استئناف التزويد تدريجيا بالماء الصالح للشرب بمعتمدية المتلوي إثر استكمال فرق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال إصلاح عطب طارئ وربط أبار جديدة بالشبكة طيلة الليلة الماضية. والولاية توضح في بلاغ أن التدخلات الفنية مكنت من إعادة ضخ المياه نحو مختلف الأحياء وفق النسق الذي تفرضه طبيعة الشبكة، مؤكدة أن جميع المصالح المعنية تواصل عملها على مدار الساعة إلى حين استقرار منظومة التزويد واستعادة النسق الطبيعي بصفة نهائية. افتتاح مقر جديد لوكالة خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدوز من ولاية قبلي بعد أشغال دامت أكثر من 4 سنوات ونصف وباعتمادات فقط 1,481,000 دينار وفق رئيس إقليم الشركة بقبلي سفيان الطيف، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الشركة على تطوير خدماتها وتقريبها أكثر من المواطن بالتوازي مع الارتقاء بجودة الأداء. باعثة المشاريع التونسية أصيلة ولاية سيدي بوزيد سناء عماري تفوز بجائزة ريادة الأعمال الجماعية خلال الدورة 7 للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، متفوقة على مشاركين من 21 دولة بفضل مشروع شركة تعاونية فلاحية. والعماري تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن هذا التتويج يمثل ثمرة عمل جماعي صلب شركة متخصصة في تثمين المنتجات الفلاحية والتراث المحلي، مشددة على قدرة المرأة التونسية وخاصة الريفية على تحقيق النجاح متى توفرت لها آليات الدعم وفرص العمل. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يقول اليوم أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تدمير واسعة في جنوب لبنان على غرار ما جرى في قطاع غزة، مؤكدا أن قواته دمرت بصورة شبه كاملة عشرات القرى الحدودية وأقامت منطقة أمنية خالية من السكان على طول الحدود الشمالية. وكاتس يوضح أن عمليات الهدم شملت ما بين 15,000 و20,000 منزل، لافتا إلى أن نحو 90% من الأبنية في القرى المستهدفة دمرت وأن المنطقة الواقعة بمحاذاة الحدود أصبحت خالية من السكان المدنيين حسب وصفه. وسائل أعلام إيرانية تؤكد مقتل جندي من القوات البحرية الإيرانية خلال الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية على بناء جاسك الواقع في جنوب إيران والمطل على الخليج. ومن جهتها الهند تعلن اليوم أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان وسط تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، موضحة أنه تم إنقاذ 10 حتى الآن بينما لا يزال مواطن هندي واحد في عداد المفقودين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف ماضي ساعة واربع دقائق نصف النهار تضحك علي ناجي. ماضي ساعة واربع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا مواصلين معكم بقيت الفقرات بقيت المواضيع والأخبار. كما قلت لكم بعد شوية نمشيو ونحكيو على مخطط التنمية 2026-2030، بين الأولويات بين القواعد بين التحديات وغيره. تنرجع على هذه التفاصيل مع ضيفنا الخبير في التنمية المستدامة دائما إيهاب بن سالم، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في البلاتو. لكن قبل هذا مازال مواصلين معكم قيت الفقرات. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا كالعادة، مرحبا بجميع التفاعلات والتعليقات. ومباشرة باش نمشيو لأولى فقراتنا في الساعة الثانية في الجهات.
0: في الجهات
1: مرة أخرى نذكركم في الموسم هذا مش ركزوا الحقيقة أكثر على المشاريع المعطلة والمشاريع اللي انطلقت وما توصلتش، ولا المشاريع اللي ربما صارت فيها عدد من الإشكاليات فور انطلاقها، ولا اللي كل شيء متوفر لكن ما انطلقتش وغيره، ولا المشاريع اللي يتمنى الناس في المختلف الولايات والجمهورية أنه تكون موجودة على أرض الواقع بعد إعلانها في إطار الوعود. احنا اليوم باش نحكيو على ولاية جيبس، وحاضر معنا عبر الهاتف النائب ثامر مزهود. سي ثامر اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا اختي ابتسام، تحيه ليك لكافه الساده والسادات المستمعين.
1: مرحبا بك سي ثامر، ومرحبا بجميع المستمعين وباهالينا في جيبس، مرحبا بكم الناس الكل. سي ثامر، باش نركزوا الحقيقه على المشاريع المعطله في الجهات وفي الولايات. يظل خليني نقول انه مساله المشاريع اليوم بين ابرز الاشكاليات اللي مطروحه على مستوى وطني وايضا على المستوى الجهوي. نحاول في كل مره ناخذ ولايه وجهه من الجهات وركزوا عليها. اليوم باش تحكيوا على ولايه جابس، وانت حاضر معنا باش تقدم لنا ربما شنو ابرز المشاريع اليوم المعطله في الجهه، وشنو هي الاشكاليات المتعلقه بتعطلها. سي ثامر تفضل نسمعوك.
2: شكرا اختي ابتسام. اولا خنوضحوا حاجه، خنحطوا المشاريع هذه خنصنفها، نحكوا على مشاريع استراتيجيه ذات قيمه معناها هامه بالنسبه لحياه الناس وبالنسبه لمستقبل العباد وبالنسبه ل أهم إشكاليات تعيشها على امتداد عشرات السنين. ونحكو على مشاريع أخرى بسيطة تتمثل في معناها إنجاز بعض البناءات الإدارية أو استكمال بعض المصالح الإدارية أو بعض الحاجات البسيطة. هذيك موضوع آخر. أهم استحقاقات جهة جابس واللي تستنى فيها الناس واللي تغير جهة جابس بالعكس واللي ما وقعش فيها إلى الأسف تقدم إلى حد الآن رغم عديد القرارات الوزارية اللي اتخذت في هذا المجال سواء 2015-2019-2020 وغيرها. كيف تتمثل أختي ابتسام؟
1: تفضل.
2: تتمثل في المشكلة الرئيسية المعروف واللي معترف به الناس كل وعلى رأسها الدولة وأعلى هرم في الدولة، وهو مشكلة التلوث. إلى حد الآن المشاريع المهمة اللي فعلا تغير وجه جابس في المسألة هذه ما وقعش فيها حتى تقدم. المشكلة الثانية هو مشكلة الصحة، المرفق الصحي وأهميته بالنسبة للناس. فيه قرارات منذ 2013 و2015 على أن جابس ضرورة إحداث مستشفى جامعي جديد في جابس. وتعرفي أن أكبر زوج مسيرات شعبية سلمية أنا كان لي شرف المشاركة فيهم، مسيرة في نوفمبر 2013 خرجت فيها تقريبا 80,000 مواطن الطالب بإحداث مستشفى جامعي جديد وكلية طب في جابس. ومسيرة أخرى في أكتوبر الفارط تتذكر الناس كل فيها تقريبا 130,000 مواطن خرجت الطالب بحق الجهة في حياة سليمة وفي بيئة سليمة. هذا أهم إشكاليات رئيسية تعيشها جهة جابس وتستنى في أن يقع تفعيل القرارات الخاصة بالزوز، معناها إشكاليات كبيرة هذا واللي نعيشه لعائلة الناس. المشكلة الثالث واللي نعيشوه كل عام وخاصة في الصيف واللي تو تعيشه تونس كاملة وهو مشكلة الانقطاعات المتكررة في المياه الشرب أو الشح المائي أو الأزمة اللي متكررة وبصفة معناها أصبحت معناها تشكل يعنيها معضلة كبيرة وكبيرة جدا للناس كل، ولكن في جابس عندها سبب خاص ما وقعش اتخاذ القرارات اللازمة فيه أو وقع اتخاذ القرارات وما وقعش تنفيذها. وقع اتخاذ قرار في 2017 أن المجمع الكيميائي التونسي، المصانع التابعة للمجمع الكيميائي التونسي باعتبارها تستهلك كميات كبيرة من الماء من المائدة المائية وتستنزف المائدة المائية بشكل كبير أن تلتزم بإحداث محطة لتحلية المياه لاستعمالها هي الخاص في المجال الصناعي. كذلك عدة مشاريع فلاحية معناها للتصدير للخارج تستنزف في كميات كبيرة ياسر البكورات من مياه الجوفية، كيف كيف ثم قرارات لإحداث محطات متاع تحلية إلى حد الآن مازالت ما انطلقتش في العمل. وكذلك كان من المفروض أن يقع توجه آخر نحو استعمال مثلا المياه المستعملة. كذلك ثم مصانع أخرى كما معمل إسمنت كما برشة منشآت صناعية كبرى تستهلك وتستنزف المياه المائية بشكل كبير، وهذا يكون سواء على على حساب المخزون المائي الصالح للشرب أو المخزون المائي الصالح للسلاحة. فضم مشاريع كبيرة مقاعش التقدم فيهم ولو خطوة. وكذلك في مشاريع أخرى معطلة، هي عديدة المشاريع معطلة بتعرف الإسلام، ولكن كيف نتحدث على مشاريع، أنا نتحدث على مشاريع كبيرة تغير وجه جابس، تعطي منوال آخر جابس. وباعتراف حتى التقرير اللي جي في مخطط التنمية 2026-30 يحكي على أن جابس النشيط الصناعي فيها ضعيف وغير متنوع باعتباره متركز أساسا في الصناعات الكيميائية الملوثة. لابد من أن يقع تركيز معناها مصالح الدولة المركزية العليا في جذب استثمارات ذات صناعات أخرى نظيفة باش نستغلوا بها المطار اللي هو يعتبر مشروع معطل، باش نستغلوا بها الميناء اللي يعتبر ميناء من في أكبر غاطس مائي في 9 موالي التونسية اللي يعتبر النشاط متاعه مقتصر على بعض الصناعات الكيميائية فقط، وهذا في تقرير المخطط التنمية 2026-2030. كي نحكي على السياحة اللي تنجم تعطي وجه آخر الجالس، أي عندنا تلوث ولكن عندنا منتوج آخر سياحي نجم نثمنوه وبعيد على مناطق التلوث. كي نحكي على منطقة شط الحمروني اللي هي من 2006 منطقة تدخل عقاري سياحي عندها أكثر من 20 عام، نلقى على السنين في برنامج في المخطط التنمية 2026-2030 نحكي على برمجة تهيئة المنطقة السياحية شط الحمروني رغم أن نفس القرار هذا منطقة 5-2019. كيف نلقى المنطقة السياحية الخبيات اللي هي في الحامة واللي هي معنا مبنية على المياه الحارة وهي إحدى المميزات الهامة في جابس وبعيدة على التلوث 35 كيلومتر، ما فيها حتى قرار واللي هي فيها قرار من 2019 يعني منطقة سياحية. ما لم نتحرك في المشاريع الكبرى اللي تنجم تغير وجه جابس، راهو المشاريع الصغرى كما قلت نتاع استكمال بعض الإدارات الجهوية أو بعض معناها الإقبالات أو بعض الحاجات البسيطة، ما هذه لا تخلق لتشغيلية عالية ولا تخلق نمو ولا تخلق تنمية في الجهة. لابد أن يقع التركيز على التزام الحكومة بالاستثمار في المشاريع الكبرى على غرار ما كنت نذكر فيه تو.
1: واضح. شكرا لك سي ثامر مزهود نائب في البرلمان عن ولاية جابس. احنا كما قلت لكم مرة أخرى الفقرة هذه مخصصينها باش نسمعوكم باش نوصلكم أصواتكم وأبرز المشاكل مرة أخرى المشاريع العمومية المعطلة. شنو طالبين أهالينا في مختلف ولايات الجمهورية وفي مختلف الجهات من مشاريع؟ اليوم ممكن نحكيو مشاريع، نحكيو على تنمية، نحكيو على مواطن شغل، نحكيو على تقليص من بيتا، لو نحكيو على برشا مسائل أخرى تهم كل الأهالي. نعرفوا أنه كل جهة وكل ولاية عندها الخصوصيات متاعها، مثلا فما جهة تلقى عندها فلاحة أكثر، جهة تلقاها ربما بنية تحتية صناعية أكثر، كل جهة وعندها الخصوصيات متاعها وكل جهة عندها المشاريع أو طبيعة المشاريع اللي تتلائم وتكون عندها قابلية للتنمية.

مشاريع هذه باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل ومعطيات بعد شويه في فقره في صلب الموضوع. ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو ايهاب بن سالم الخبير في التنميه المستدامه. ولكن نقبل هدايا تسمو معنا يوم ليك ويوم عليك الذكرى، ومن بعد نرجع نكملوا معكم بقيه اخبارنا مواضيعنا اليوم. تفضلوا.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 18 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا والتابعوا فينا توا. مازالنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية ومازالنا مش مواصلين معكم بقية

0: ملفات والأخبار بشكل كامل نحكي معكم في آخر التطورات الوطنية، الملفات الوطنية، وبعد أكيد آخر حصة مع نور تنمشي لآخر التطورات الإقليمية. مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا مباشرة، نمشي لفقرتنا في صلب الموضوع.
1: في صلب الموضوع
0: مخطط التنمية 2026-2030، نعرف أنه تم المصادقة عليه على مستوى مجلس نواب الشعب، تبقى ما زالت النقاشات متواصلة على مستوى الغرفة التشريعية الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يظهر ربما في إطار حتى النقاشات اللي صارت على مستوى الفضاء العام طلعت بالقدر الكافي على العناوين الكبرى المضمنة وأهم التفاصيل في مشروع مخطط التنمية. هذه للحديث بأكثر تفاصيل عن الموضوع حاضر معنا الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سلمسي. إيهاب أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك، كنت حاضر معنا في حصة سابقة وقتي نحكي وحكينا أساسا خلينا نقوله على الآليات، على خلينا نقوله الشروط اللي لازمها تتوفر باش نحكيه على مخطط تنمية تجم تكون عنده قابلية تنفيذ، ينجم يكون ناجح، يكون واقعي إلى حد كبير. حكينا حتى على المسار متاع الأعداد متاعه، سواء على مستوى زوز غرف تشريعية ولكن بالأساس على الغرفة التشريعية الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقتها كنت حاضرة معانا وقت تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الوزير اللي أشرفت عليه وقتها رئيس الحكومة، ولكن صارت التطورات في الأثناء وأنه عملنا خطوة كبيرة على مستوى مخطط تنمية على المستوى الوطني، صارت المصادقة عليها على مستوى مجلس نواب الشعب والنقاشات متواصلة في الغرفة التشريعية الثانية. في البداية بعد ما طلعت عليه خلينا نقوله بين الأولويات المطروحة، الرهانات المطروحة، الأهداف اللي صار الإعلان عليها في مخطط التنمية، بين الاعتمادات المالية اللي صار الحديث عليها، بين المشاريع اللي تم أيضا التلميح لها والإشارة لها في مشروع مخطط التنمية. سيهب بن سالم، في البداية قراءتك لفحوى ومضمون مخطط التنمية وبعد تنمشي معاك لمرحلة التخوفات التحديات وغيره، تفضل.
2: هو كقراءة أولية المخطط قا كلاسيكي في تقديمه، على الأقل ما ندخلوش نستبقوش مستوى التصورات، لكن في تقديمه قاعد كلاسيكي، معنا جزء قطاعي اللي هي مخططات الوزارية واللي هي مستنسين بها معنا وتضاف له الجزء المجالي، لكن بتقسيم معنا بتقديم ترابي بالأساس، معنا ماهوش مصور، ما تمش تقديمه على أساس مشاريع مهيكلة أو أفكار عامة لتطوير المجالات هذه، لكن على أساس تقسيم محلي جهوي إقليمي ووطني، وكذلك على أساس تقسيم حسب خلينا نقول حسب المجال القطاعات، يعني بنى تحتية، تجهيزات عامة، نشاطات اقتصادية وجزء اجتماعي. إجمالا المشاريع التي تم اقتراحها من الأول تجاوزت 45,000 مشروع، منها حوالي 9,000 مشروع قطاعي جاي من الوزارات والبقية جاية من المجالس. ما وقع تأليفه من وزارة الاقتصاد 21,100 مشروع، لكن مش كلها مشاريع جديدة، لأنه فما جزء منها اللي هو حوالي 6,400 أكثر من 6,400 مشروع هي مشاريع قديمة متواصلة، معنا جزء منها مشاريع معطلة وجزء منها مشاريع مبرمجة وقاعدة طور الإنجاز أو فيها تأخر في الإنجاز، لكن هي أيضا أدمجت في مخطط التنمية. الكلفة الجملية لما تم اقتراحه 207 مليار دينار، 207,000 مليار، والكلفة الجملية لما تم إقراره أو تأليفه 102 مليار دينار. كي نشوفوا بعد ما تم تخصيصه من اعتمادات للمشاريع الجديدة أكثر شوية من 62 مليار دينار، ما يعني تقريبا احنا ما زالونا 4 سنين في مخطط التنمية هذا، 27-28-29-30، إذا نضيفوا لها ما تم اعتماده في قانون مالية 26، يعني تقريبا مش القارو احنا في معدل متاع 12 او 13 مليار دينار استثمارات عمومية سنوية، وهذا مبلغ كبير ياسر مقارنة بما اعتدنا به في قوانين المالية العمومية في السنوات الأخيرة، اللي هي مبلغ الاستثمار العمومي يتراوح بين 5 و 7 و 8 مليار دينار، وبالتالي هوني بش يكون فما مجهود مضاعف من الحكومة لتوفير الاعتمادات الإضافية هذه. إلى أي مدى باش نجم توفرها؟ السؤال يبقى مطروح، والجهاز التنفيذي هو الوحيد القادر أنه يجاوب عليه. النقطة الثانية اللي بالنسبة لي أنا خليتنا كلاسيكيين شوية في المشروع هو توزيع الاعتمادات.
0: كيفش؟
2: على المستوى المجالي.
0: نعم.
2: لأنه الاعتمادات على المستوى المجالي تم توزيعها تقريبا بمراعاة الوزن الديموغرافي أو التوزع الجغرافي للسكان، يعني تقريبا حاولنا نمشي في اعتمادات مجالية تعطينا معدل استثمار عمومي لكل ساكن متوازن بين الأقاليم. يعني كي تاخذ مثال، يعني الإقليم الأول بنزرت باجة جندوب الكاف وزنه الديموغرافي 13% 13% من سكان تونس
0: موجود في الإقليم،
2: نصيبه في الاعتمادات التي رصدت مخطط التنمية 16%. كي تاخذ مثلا الإقليم الخامس قبل اللي جاب استطاوين مدنين، نصيبه في الاعتمادات 12% ووزنه الديموغرافي 11%. يعني مشينا في نوع من ما نحبش نسميها محاصصة ديموغرافية، لكن اعتمدنا أساسا الوزن الديموغرافي لتوزيع الاعتمادات.
0: يعني الاعتمادات وزعت على أساس
2: تقريبا بناء على الوزن الديموغرافي
0: يعني للأقاليم.
2: النقطة الأساسية هوني اللي باش تتطرح من بعد هي في اختيار المشاريع التي سيتم إنجازها على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي بحسب ما سيرصد من اعتمادات. بالتالي معناها أيا كان من سيختار، هو أغلب الظن أنه سيقع إدماج المجالس في تحديد الأولويات. صحيح أنه المخطط حط عناوين كبرى لفلسفة اختيار الأولويات، لكن ما حطش قواعد تحكيم. وهذا ينجم يطرح من بعد مشكل متاع فكر محاصصة ينجم يتوجد في وسط المجالس هذه. ناخذ معتمديتي ولا ناخذ عمادتي وتاخذ عمادتك ويجا نقسمه، وبالتالي ينجم نلقاو روحنا في وضع أن ننجز في مشاريع بدون ما يكون عندنا خيط ناظم، فكرة واضحة لتطوير المجال ككل. النقطة الأساسية هوني هو أنه إذا كان ما عندكش يعني اون فيلوزوفي كلير، معنى فكرة أو مشروع واضح لتطوير المجال هذاك اعتمادا على واقعه وعلى ميزاته التفاضلية، في الأخير نجم تلقى روحك أنجزت مشاريع طورت شوية في البنى التحتية وفي الخدمة العامة، لكن لم تخلق تنمية. لأنه إذا كان ما تاخذش بعين الاعتبار أنه راهو الهدف الأساسي بتاع التنمية هو تطوير مستوى عيش المواطن، سواء على مستوى المحيط العام والخدمات العامة أو على مستوى مقدرته الشرائية بالأساس، فراهو مانيش نحكيه على تنمية، هوني نحكيه فقط على تحسين البنى التحتية والخدمات العامة. وهذا التخوف الأساسي على مستوى اختيار المشاريع، معنا على مستوى الإنجاز. النقطة الثانية هو احنا كيما حكينا على آليات التحكيم وآليات المراقبة والمتابعة اللي هي موجودة في بنك المشاريع اللي تحدث عليه المخطط، مدى قدرة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية تقنيا نحكيها على متابعة إنجاز المشاريع ذي. النقطة الثالثة هو قدرتنا نحن كدولة على الإنجاز. لأنه اللي نعرفوه احنا من التجارب السابقة أنه عنا برشة مشاريع معطلة، وسبب من أسباب المشاريع تعطيل المشاريع هذه هو صعوبات في الإنجاز، سواء منها العقاري أو الإداري الترتيبي أو المالي أو حتى المقبولية المجتمعية. هل غيرنا في منهجية الإنجاز؟ لأنه في مخطط التنمية الحالي شفنا إشارات لإجراءات ستتخذ لتطوير القدرة على الإنجاز، لكن الإجراءات هذه يجب أن تتخذ قبل أن يبدأ إنجاز المشاريع، وإلا باش نلقاو روحنا في نفس الحلقة المفرغة متاع مشاريع بصعوبات إنجاز.
0: هذه هي يعني الأولية. خلينا نقولوا سيهاب بن سالم ذكر خبير في التنمية المستدامة، وذكر نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030، يعني فما شروط أساسية وأربع نقاط أساسية باش تخلي معادلة أنه المخطط هذا يكون ناجح، وأنه المشاريع المضمنة فيه بالفعل يصير إنجازها على أرض الواقع باش ما نقعدوش في نفس الدائرة المغلقة. تقول أنه لازم تكون أنه المشاريع هذه عندها المقبولية الاجتماعية، الاعتمادات المالية اللي صار الحديث عليها لازم تكون موجودة والدولة تتمكن بأنها توفرها، المسألة الإدارية والوثائق وهك المسار البيروقراطي اللي عطل برشة مشاريع في عدد من الجهات. دائرنا سيهاب فقرت في الجهات هذه عندي في الليميسيون، كل مرة ناخذ جهة من الجهات ونحكي على المشاريع المعطلة. خليني نقول لك أنه ما بين أكثر الأسباب اللي تم تقريبا ذكرها على لسان أي طرف يكون حاضر معي في علاقة بالمشاريع المعطلة، ويقول لك المسار البيروقراطي والإداري اللي برشا مشاريع يخلها أنه يصير تعطيلها على أرض الواقع، واللي ياخو برشا وقت، واللي خلينا نقول وثائق أو مسائل إدارية تتوزع على أكثر من إدارة وتتفرع وتلقى تفاصيل اللي يخلي مشاريع، ونعرف أنه مشاريع قد ما تتعطل كلفتها اليوم حاجة، العام الجاي باش تولي الكلفة حاجة أخرى وباش تزيد أكثر. وكما قلنا الفلوس اللي أنت حطيتها باش تنجز المشاريع هذية ومدى قدرتك على الإنجاز متاحة، وحكيت أنت حتى في صياغة البناء متاع المخطط التنمية هذية أنه مدى قدرة المجلس المحلية والجهوية اليوم تقنيا كما قلت أنت على متابعة مدى تنفيذ الإنجاز متاع المشاريع هذية على أرض الواقع. هذه قلت لي قراءتك العامة في علاقة بالموضوع هذا، واللي أنت في إطار قراءتك العامة زادت راح التخوفات، معناها تنجم تكون جزء من التخوفات. هيت نحكيه على التخوفات، أنت حكيت على جزء، نحكيه عليها عموما، نحكيه عليها بطريقة ملموسة بأرض الواقع. شنو التخوفات اليوم سي إيهاب بن سالم اللي مطروحة، واللي نجم نقول أنا زعم هال 21 ألف مشروع هذا بين اللي بدأوا فيه بين الجديد، خاطر كما قلت أنت مش كلها مشاريع جديدة تتنفذ زعم على أرض الواقع من 2026 ل 2030، هل الفلوس هذه تنجم تكون موجودة، الاعتمادات وغيره، هل تنجم تكون فما مقبولية المجتمعية؟ تفضل سي إيهاب.
2: هو التخوف الأساسي كما قلت لك من وجود اختلافات أو تصدعات أو تشققات في على مستوى المجالس إذا تم معناها اللجوء إليها لتحديد الأولويات والاختيارات، لأنه كما قلت لك ما فماش ميكانيك دربيتراج واضح. معنا مثلا نجم نعمل ميكانيك مبني على أنسكورينج، معناها كل مشروع عنده فما آلية متاع سكورينج تحدد هل أنه هو أولوية أو لا. النقطة الثانية كما قلت لك أنه ينجم نلقاو روحنا في وضعية اختيار تاع مشاريع ما بينتهاش أن فيل كوندكتور يوصل من نقطة إلى نقطة، معناها تقول أنت اليوم أنا نحب ننمي المنطقة هذية على شنو باش نرتكز، وين نحب نوصلها في الخمس سنين هذوما، وين نحب نوصلها في الخمس سنين اللي بعدهم، وبالتالي نختار المشاريع متاعي هذيك على حسب الخيط الناظم هذاك في الكوندكتور هذاك. التخوف الثالث هو انه لا كونجونكتور انترناسيونال، معناها الوضع الدولي والاقليمي يصعب علينا بعض الامور، يعني انت تعرف انه توازناتنا الماليه هشه نوعا ما، وبالتالي أي تغييرات كبرى في بعض الأسواق العالمية خصوصا في أسواق الطاقة باش تطرح لنا تحدي كبير جدا على مستوى الميزان الطاقي، على مستوى ميزان الدفعات، على مستوى ميزانية الدعم، وهذا ينجم يقلص من قدرتنا على توفير اعتمادات الاستثمار. التخوف الرابع هو أنه هو أنه فما بعض الإدارات وبعض المؤسسات العمومية اللي عندها ضعف هيكلي في الموارد البشرية واللوجستية والتقنية يخليها غير قادرة على استهلاك الاعتمادات التي ترصد لها في وقتها. انت قلت قبيلة انه المشروع وقت اللي يتعطل كلفته تزيد، هو المشكل مش فقط في انه كلفته تزيد، احيانا الجدوى متاعه تنعدم تنتفي، معنا احيانا تنجد تلقى روحك في وضعية مشروع اذا كان طويلة المدة ما عاش عنده حتى جدوى معنا، وبالتالي انجازه يولي ما يقدم حتى اضافة. التخوف الرابع هو أنه حتى على مستوى المجالس الوطنية ندخل في فكر متاع محاصصة. خطر ليش؟ خطر شو اللي بش يصير؟ احنا اليوم مجلس النواب صادق على مخطط التنمية، لكن رأوا مخطط التنمية هذايا على مستوى الإنجاز الاستثمار العمومي متاعه يدرج في ميزانية الدولة، هل أنه مجلس النواب سيلتزم في نقاشات الميزانية القادمة واللي بعدها بما التزم به اليوم في مخطط التنمية؟ نعم أم لا؟ هذه من النقاط اللي تبقى مطروحة، خصوصا أننا نجم نلقاو وإحنا في ميزانيات أخرى مع نواب أخرين ما كانوا جزء من النقاش العام ولا من المصادقة على مخطط التنمية، لأنه عندنا انتخابات جاية قريب. هذا زاد تخوف آخر ينجم تطرح وينجم يكون عنصر معطل نوعا ما للإنجاز. النقطة الرابعة هي على مستوى المفاضلة، هل أنه باش نعمل مفاضلة للمشاريع القديمة المستمرة اللي يلزمها تكمل
0: أو المشاريع الجديدة؟
2: لأنه زاد هذا باش يطرح تحدي آخر. النقطة الأخيرة هي المقبولية المجتمعية، لأنه ربما على مستوى الاختيارات بعد الاختيارات على المستوى المحلي أو الجهوي، لأنه باش يعملوها النواب الموجودين في المجالس، ربما لا ترضي فئات من المجتمع على المستوى المحلي أو الجهوي أو حتى الإقليمي، خصوصا المشكلة هذه باش تطرح بحدة في الإقليم الثالث، لأنه الإقليم الثالث هو إقليم التباينات الكبرى. الإقليم الثالث فيه زوز ولايات في أعلى الترتيب على مستوى مؤشر التنمية، المونستير ترتيبها الثالث سنة 2024 وسوسة ترتيبها الخامس، وفيه زوز ولايات الأخيرة على مستوى مؤشر التنمية قيروان والقصري. بعد المفاضلة على مستوى التوزيع الجهوي أو على مستوى الأولويات خصوصا في المشاريع الإقليمية باش يطرح تحدي كبير حتى هو. وهنا باش نرجع مرة أخرى أنه راهو بدون آلية تحكيم واضحة وخليني نقول أوبجكتيف معناها اللي ما تخليش مجال لأي معناها فكر متاع نيغوسياسيون أو محاصصة أو غيره، راهو نجم نطيحه في الإشكال هذايا في أي لحظة.
0: يقول لكوني بون سي هيب بن سالم ذاك ضيفنا الخبير في التنمية المستدامة، سي هيب مو يقول لك هو في الأخير معناه بعد المخطط التنمية هذية واللي جاي خلينا نقوله على السياسات الكبرى أكيد بعد اللي كل مشروع باش تكون خلينا نقوله الوثائق التفصيلية متاعه واللي باش يكون مفصل أكثر. معناه كتقولي أنت باغ إكزومبل كان ناخذوا احنا إقليم بين الخمسة أقاليم الخمسة حتى لو كانت فيه تباينات وغيره، هو ديجا توزيع أو تقسيم الأقاليم كان وفق منهجية معينة، رؤية معينة، التصور معين ومنطق معين باش هالأقاليم تهز بعضها، خلينا نقول من ناحية التنمية من ناحية الاقتصادية. تبقى هون يقول لك أي في الأخير إذا كان مشروع جديد باش يكون إنجازه بطريقة أسرع، الفلوس متوفرة وإنجازه ما هوش باش يكون باش ياخذ وقت طويل وباش يحل مشكل قبل مشروع قديم موجود أما معطل وإنجازه مازال باش ياخذ برشا وقت، دونك نعطي الأولوية للمشروع الجديد اللي فيه صعب باش يصير إنجازه وغيره. دونك كوني نصور كل مشروع وكل إقليم باش يكون فما منطق معين يقول لك مثلا في علاقة بتنفيذ المشاريع والتفاضلية هذه، يعني في كل لكل حالة أو في كل وضعية باش يكون فما خصوصيات معينة، فما في حالات باش تكون إنجاز مشاريع أو استكمال مشاريع معطلة انطلق فيها الأشغال أسرع وأسهل وكل شيء تنظم والأوراق كملت كما نقول والمسائل الإدارية، في حين في وضعية أخرى تنجم تكون فما مشاريع جديدة الانطلاق فيها والعمل عليها وإنجازها باش يكون أكثر أسرع وخير من أنك ترجع المشروع قديم. في الأخير كل وضعية فيش باش تكون معنى خصوصيتها.
2: هو هذا صحيح، لكن اللي هذا يرجعني للي قلته أنا من الأول، الخيط النظم. لأنه الفكرة شنية مثلا كي نحكيه على الأقاليم، الفكرة هي الإدماج الإقليمي أو الاندماج الإقليمي. باش تخلق الاندماج الإقليمي هذا يجب يكون عندك تصور واضح للإقليم، خيط نظم واضح على أساسه تختار المشاريع الإقليمية، ومش فقط الإقليمية، يجب تختار المشاريع الجهوية اللي تساهم في الاندماج الإقليمي. وباش تختار المشاريع الجهوية هذه يزمك تختار المشاريع المحلية اللي تخلي الجهة تنجم تنجز مشاريعها اللي تساهم في الاندماج الإقليمي. هذا هو الخيط الناظم اللي نحكي عليه، معناها لابريوريزاسيون يزمش تكون مجالية معزولة. معناها فكر الأولويات أو فقر الأولويات يزم يكون يتبنى على فلسفة الاندماج الإقليمي باش نستفاده، لأنه راه مخطط التنمية هذا عنده زوز تحديات كبرى أو أهداف ce qu'on appelle des objectifs implicites اللي هما اولا انه يغير المنحة التنازلي متاع المؤشر العام للتنمية او معدل مؤشر التنمية في البلاد، تعرف اللي هو من 2012 ل 2024 في تراجع مستمر حتى لو كان تراجع طفيف. والثاني انه ما يخليش الفجوة بين المناطق تكبر، انه في أسوأ الحالات تقعد الفجوة هي بيدها ما تكبرش. يعني اذا كان المعدل العام يطلع والفجوة ما كبرتش، فمعنى هذا أنه حتى المناطق الأقل تنمية تحسنت، أو أنه في أحسن الحالات يقلص الفجوة هذه. هذوما زوز تحديات الكبرى للمخطط هذه. إذن فكر الاختيار يجب يكون مبني على فلسفة عامة خاصة بكل إقليم، والفلسفة هذه تكون شاملة مدمجة للجهات وللمحليات الكل باش الاختيار يكون عقلاني ومنهجي ويحدث أثر، لأنه الفائدة في اختيار المشاريع مش أنه هذا أسهل أو هذا أسرع، لا، الفائدة في ما هو الأثر المحدث، شنو الامباكت اللي أنا نحب نخلط له. الامباكت هو اللي حدد لي منهجية الاختيار. لراجل داربيتراج من بعد هما لراجل اللي وصلونا للامباكت هذا، معناها قواعد التحكيم زي ما توصلنا لتحقيق الأثر. الفكرة ديما في أي مخطط تنمية مش أنه ننجز كل شيء، لكن أنه ما ننجزه يحدث أثرا، يخلي أنا امباكت عند الناس لأنه يعطي أنسينيال بوزيتيف يخلي الناس تمن أنه غدوة الوضع باش يكون أفضل من اليوم.
0: هو في الأخير خلينا نقوله سيهب بن سالم كما قلت أنت قلت أنه خلينا نقوله التحدي الكبير على مستوى أي مخطط تنمية اليوم كما قلت أنت أي أثر سيحدثه. يعني أنت وقت اللي تنجز خلينا نقوله 50% أو 40% من المشاريع أو من الأهداف والخمسين بالمئة اللي أنجزتهم أنت كان لهم أثر كبير هذا يغير بدور
2: طبعاً.
0: نجم يعمل خطوة كبيرة ولكن فيما بعد شنو يقولك يقولك لازم يصير زاد التقييم. علاش الخمسين بالمئة ذي نجحنا في إنجازها مثلا نعطيو إكزامبل احنا باش نحاولوا نبسطوا أكثر الناس اللي تسمع فينا وعلاش الخمسين بالمئة من المشاريع الأخرى مثلا ما نجحناش في إنجازها أو صارت عليها إشكاليات وين صارت مقاومات النجاح باش تواصل العمل بها في مخططات جاية وين خلينا نقولوا نقاط الفشل ونقاط الضعف اللي ما لازمش نسقطوا فيها مرة أخرى باش ما تتعطلش مشاريع أخرى وما نخسروش وقت وما نخسروش فلوس أخرى.
2: هو هذا هو دور التقييم أو التقييم البعد المشاريع يقيس أمرين يقيس الإفكاسيتي والإفيسيونس. الإفكاسيتي هي الأثر الذي سيحدثه معنا الامباكت ماذا أحدثنا من أثر والإفيسيونس هي قدرتنا على الإنجاز قدرتنا على استغلال مواردنا الموجودة لإنجاز. يعني إذا كان مثلا كما قلت أنت ننجز 50% وما ننجزش في 50% نشوفوا علاش ما أنجزناش 50% هل أنه عنا ضعف في القدرة على الإنجاز هل أنه جات صعوبات هيكلية خارجة على نطاقنا ما نجموش نسيطر عليها أو صعوبات ظرفية ولا هل أنه اختيارنا بيدو للمشاريع ما كانش موفق معنا المشاريع اللي اخترناها أن با لا ماتوريتي نيسيسير بور اتر رياليزي. فهمتني حسب ما سنستنتجه من التقييم اللي باش نستنتجوه من التقييم سواء اللي فاكتور كلي دو سوكسي أو للصعوبات اللي تعرضنا لها هو باش يكون حجر الأساس لبناء المخطط الموالي اللي يلزم يكون أنجع من الذي سبقه.
0: احنا نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030 سيهاب بن سالم ذكر الخبير في التنمية المصدمة. نرجع معك النقطة أساسية ومفصلية في شروط وآليات اليوم الإنجاز وشروط وآليات التسهيل بالنسبة لعلاقة بالمشاريع. سيهاب بن سالم مختلف نحكيه على الإدارة و تطوير المرفق الإداري ونجاعته والسرعة اليوم في علاقة ببرشة مسائل. احنا وقت نحكيه على تعسير الإدارة مثلا ونحكيه على الإدارة نحكيه على الإدارة كمرفق ونحكيه على أيضا على الإدارة كتعامل بجملة من القوانين والتشريعات. يعني في الأخير سي إيهاب بن سالم وقت نحكيه على مشاريع مضمنرة وفما زاد في المقابل فما قوانين القوانين هذه اللي شفنا زاد صار نقاش حولها مثلا وإحنا حكينا في الأفحط على قوانين قانون الصفقات العمومية وغيره من القوانين اليوم والتشريعات اللي تنظم إلى حد ما اليوم الأطر اللي لازم أي مشروع خلينا نقوله يتعدى بها النقاط هذه وغيره. يقول لك إذا كان به المشاريع يا سيدي نجم نقوله مشاريع كلها يعني مشاريع ناجحة ومشاريع ذكية ومشاريع نجم تكون عندها القابلية بنسبة كبيرة انه يصير التحديد على ارض الواقع بين الاعتمادات الماليه ونقولوا رصدت وفما فلوس وعرفنا كيفاش باش تكون متوفره. ولكن يقول لك بنفس اطار تشريعي او اطار تشريعي اثبت الى حد ما ربما ما كانش بالقدر الكافي وفر هكا السهوله في تنفيذ عدد من المشاريع. يقول القائل هوني اسكو ما تنجمش تكون نفسها كالأطر التشريعية اللي كانت موجودة أو الأطر الإدارية اللي كانت موجودة إلى حد ما اللي نظمت عمل مشاريع أخرى واللي أثارت إلى حد ما تعطيل ربما أو إشكاليات. إذا كان ما يرافقش مخطط التنمية تغييرات إلى حد ما تشمل النقاط المفصلية في هالمشاريع وفي هالقوانين وغيره أو الإدارة بصفة عامة وفي مفهومها العام تنجم زادة تحدث إشكاليات حتى على مستوى مخطط التنمية.
2: شيء طبيعي احنا معنا المثال الفرنسي يقولك لي ميم كوز برودوز توجور لي ميم زيفي. يعني اذا كان احنا العناصر المعطلة للمشاريع واللي تناولها العديد بالدرس والتحديد المشاكل العقارية التعاطي الإداري معنا التعطيل الترتيبي أو الإداري حتى عندنا مشكل آخر اللي هو لا كونفيرجنس دي بريوريتي ما بين الإدارات معنا أنه الأولويات عند الإدارات وعند الوزارات مش بالضرورة متناغمة والمشاكل المالية، المشاكل البيئية، المشاكل المجتمعية، مشاكل المقبولية المجتمعية، إذا ما غيرناش في العناصر هذه فأنا سنقع في نفس مشكل تعطيل المشاريع. وبالتالي هذا شنو يتطلب؟ هذا يتطلب أولا أنه الإطار التشريعي والترتيبي يتغير، لأنه ساعات كثرة المتداخلين في مشروع تعطلوا ما تفيدوش. اثنين، الإطار العام للصفقات العمومية هو بيدوره، معناها تعرف أنت اليوم معناها كمعدل فما ديزابيل دوفر اللي يضرب 6-9 شهور باش يخرج كيتشارج بشيء، معناها يطرح برشة تساؤلات. وهذا يحد حتى من قدرة الإدارة على استهلاك الاعتمادات. عندك زاد إطار التفاعل ما بين الإدارات، لأنه ساعات كيولي تولي فما إدارات تابعة لوزارات مختلفة، حتى التفاعل بيناتها يأخذ برشة وقت. يعني هوني ربما فما احتياج إلى أنه نخف شوية من مركزية القرار في مسائل معينة. يعني ساعات معناها تولي في جهة من الجهات المشكل في الجهة، والقرار يتخذ على مستوى مركزي، والمركز عنده 24 جهة، ما عندوش جهة واحدة، معناها وأولوياته مختلفة على الجهة، وأولوياته مختلفة حتى على الوزارة الأخرى.
0: صحيح.
2: وهذا لابد من أنه يتم حله بصورة هيكلية. واحدة من الأفكار اللي طرحت في وقت من الأوقات أنه تكون فما هيكل مركزي واحد مشرف على الاستثمار العمومي، هو الوحيد اللي عنده الكلمة الفصل، وهو اللي يسير إدارة المشاريع، معنا البروجكت مانجمنت بيه. لابد من أنه يكون عنا أن بروجكت مانجمنت، كي نقول مركزي مش معنا مركزي موجود في العاصمة، لا لا، لكن في كل جهة يكون فما إدارة واحدة هي المكلفة بالبروجكت مانجمنت، على الأقل باش نضمنه أنه على مستوى الإنجاز نربحوا وقت.
0: أنا كنت وصلت معاك تقريبا منذ أيام سي هب بن سالم في علاقة بمقال معنا اشتغلنا عليه على مستوى الموقع في علاقة بمخطط التنمية 2026 و2030، تقريبا طرحنا في جزء مهم النقاط اللي ذكرناها توا وعدد من النقاط الأخرى، وحكيت لي وقتها زاد على القطاع الخاص سي هب بن سالم، وقلت لي هو باش يكون في الأخير شريك اليوم في إنجاز المشاريع متاع مخطط التنمية. ووقتها اتسألت هل القطاع الخاص اليوم عنده ربما القدرة على الإنجاز والمشاركة في إنجاز المشاريع هذه؟
2: هو بالضبط، والقطاع الخاص في تونس يعاني من هشاشة مالية هيكلية. أكثر من 90% من شركاتنا شركات صغرى ومتوسطة، إمكاناتها المالية ضعيفة جدا، وبالتالي حتى إمكاناتها التقنية واللوجستية تبقى محدودة. وسبب من أسباب التعطيل في برشة مشاريع عمومية كان ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على الإنجاز. برشا مشاريع تعطلت لأنه مقاولين خذوا مشاريعهم بعد ما نجموش يمولوها، ما نجموش ينجزوها، وتعطلت هذه المشاريع ودخلنا في إشكالات قانونية. وهذه نقطة لابد من أخذ بعين الاعتبار في صياغة كراسات الشروط وفي صياغة المشاريع بيدها. يعني كي ولي عندي مشروع كبير على المستوى المالي أو على مستوى حجم الإنجاز، ربما يكون من الأسلم أن نقسمه لوحدات صغيرة يأخذوها برشا مقاولين مع بعضهم باش ينجموا ينجزوا، لأنه مقاول واحد ساعات يوحل. يعني نذكر أن مرة عملنا دراسة على بعض المشاريع المعطلة في ولاية جندوب، لقينا أنه أحد المشاكل هو أنه في وقت من الأوقات مشاكل طرقات ندرة المواد المقطعية. معناه كي أنت مقاول ماخو مشروع هو المارج متاعه بطبيعتها ما هيش كبيرة، ويلقى روحه أمام ندرة المواد المقطعية يزمو يجيبها من ولاية أخرى، يخرج خاسر. بالتالي ما يجيبهاش، يتوقف المشروع. فما مقاولين فما مشاريع توقفت لأنه المقاول ما حصلش على التمويل البنكي باش ينجم يمول المشروع، لأنه تعرف أنت في الصفقات العمومية تنجز ومن بعد تخلص. وهذه من النقاط اللي لابد من مراعاتها. زاد علاش لا ما نفكروش بالنسبة لبعض المشاريع الحساسة في توفير خطوط تمويل خاصة للمشاريع هذه، تعد خصيصا للمقاولين اللي باش ياخذوا ليزابيل دوفر هذه.
0: باش نرجع معاك النقطة أخرى إيهاب بن سالم، ذاك ضيفنا اليوم الخبير في التنمية المستدامة. باهي سي إيهاب، قلت باهي صادق مجلس الشعب على المخطط، ومن بعد يصادق مثلا عليها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورسميا، واليوم نحكيو على مخطط التنمية. شنو المرحلة اللي تجي بعد المخطط التنمية؟ معناها مباشرة بعد مصادق عليه ينطلقوا في وضع رزنامة، أو كيفاش يصير العمل في علاقة بمخطط التنمية عموما؟
2: هو تتحط رزنامة، لكن الرزنامة تتحط بناء بعد على يزم يصير اختيار المشاريع، تبويبها، تحديد أولوياتها. أنا هو اللي باش ننجزوه في 2027 2028 2029 و2030. من بعد هذا الكل يتحول إلى وزارة المالية والوزارات المعنية لإدراجه في قوانين المالية، لأنه ما نجموش نصرفه حتى مليم في الاستثمار العمومي إلا في إطار قانون المالي. وبالتالي المشاريع التي ستدرج في السنوات هذه 27-28-29-30 ستدرج في قوانين المالية في باب الاستثمار العمومي.
0: دونك المشاريع باش نلقاوها في كل مشروع قانون مالية في الجزء أو المحور المتعلق بالمشاريع والاستثمار
2: العمومي
0: والاستثمار العمومي. شكرا لك مرة أخرى سي إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة على الحضور معنا. نذكر مرة أخرى نحكيه على مشروع مخطط تنمية 2026-2030، تكون حاضر معنا مرة أخرى شوفوا إذا كشنو المسار والتطورات اللي باش تكون في علاقة بالملف هذايا، وباش نشوفوا بعد المراحل اللي باش تجي من بعد والمشاريع كيفاش باش يصير الانجاز عليها. شكرا لك مره اخرى سي إيهاب بن سالم على الحضور معنا. احنا نخرجوا فاصل ومن بعد ان شاء الله يكون حاضر معنا زميل نور الفارسي في فقره جيوبوليتيك ونحكيوا على اخر التطورات الاقليميه. فاصل ورجعين
1: هنا تونس

0: هنا تونس.
1: هنا تونس ماضي ساعة 55 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. تقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة من موعد انتهاء حصتنا لليوم، وكالعادة الختام دائما يكون بفقرتنا جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك
1: يظهر لي بخلاف الأرقام نور خبير اقتصادي كما قال سرحان، يظهر لي بشتري لي خبير جيوسيسي ولا صح ولا طارق الكحلاوي كان هكا ما يخاف على بلاصته ولا
2: مش لهالدرجة.
1: هاي مرحبا بك مرة أخرى نور، هكا
2: يعيشك ابتسام. باش نحكيو على الضربات الإيرانية على دول الخليج. البارح اللي جات ردا على العدوان الأمريكي على أراضيها هذايا حسب تعبيرها، باش نحكيو شنو صار كالعادة ونعطيو التفاصيل وين كانت الضربات وشكون الدول الخليجية هذوما. إيران أعلنت أنها شنت هجوم واسع بصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدفت مواقع مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في عدد من دول الخليج كما قلنا، من بينها قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، إضافة إلى الأردن. ويأتي الهجوم هذا بعد ساعات من ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في تصعيد جديد ينظر بتوسع رقعة المواجهة. حسب الرواية الإيرانية الهجوم يندرج في إطار الرد المباشر على الضربات الأمريكية، وأنه الهدف كان قواعد ومنشآت عسكرية مرتبطة بالقوات الأمريكية وليس استهداف المدنيين، يعني نفس الخطاب خلال المواجهة السابقة يعني قبل اتفاق وقف اطلاق النار. في المقابل أعلنت عدد دول خليجية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي متاعها فور رصد الصواريخ والمسيرات اللي أطلقتهم إيران. الإمارات أكدت اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات داخل مجالها الجوي، فيما رفعت السلطات حالة التأهب الأمني في مختلف أنحاء البلاد. في قطر سفارات الإنذار دوات، وأعلنت السلطات التعامل مع التهديدات الجوية، بينما فما تقارير تحثت على سقوط بعض الشظايا وإصابة عدد محدود من الأشخاص. آخر الأنباء كانوا 3 أفراد. البحرين فعلت سفارات الانذار وطلبت من السكان التوجه للاماكن الامنه بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجويه المقذوفات القادمه. الكويت بدورها رفعت درجه الاستنفار واكدت تشغيل منظومات الدفاع الجوي بعد رصد تهديدات صاروخيه والمسيرات. في الاردن الجيش اعلن اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيره اللي عبرت الاجواء الاردنيه، مؤكد انه الهدف هو حمايه السياده الوطنيه وسلامه السكان. الهجوم جاء بعد سلسله ضربات أمريكية استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. قالت واشنطن أنها تهدف لتقليص قدرات إيران على تنفيذ هجمات ضد الملاحة الدولية والقواعد الأمريكية. من جهتها اعتبرت طهران أن الضربات تمثل عدوان مباشر وتعهدت بالرد في المكان والزمان المناسبين، وهو وقت قالت أن الهجوم الأخير يجسد جزء منها. الولايات المتحدة أعلنت أنها تابعة الوضع ميدانيا وأن قواتها في المنطقة في حالة أهب قصوى تحسبا لأي هجمات إضافية. تصعيد هذا أدى لارتفاع كبير في المخاوف من اندلاع مواجهة إقليمية أوسع تشمل أكثر من دولة في الشرق الأوسط. أحد أبرز أسباب التوتر يتمثل في أهمية القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج واللي تعتبرها إيران جزء من أي مواجهة مباشرة مع طهران. وأثار تصعيد هذا مخاوف شأن أمن الملاحة في مضيق هرمز اللي مر عبره جزء كبير دي منقول مصادرات النفط العالمية. إيران زاد أعلنت إجراءات مرتبطة بحركة الملاحة في المضيق، والولايات المتحدة أكدت أنه حركة السفن التجارية مازالت مستمرة رغم المخاطر الأمنية. تونجي وشنية الانعكاسات على الاقتصاد العالمي، أسواق النفط تفاعلت بسرعة مع التطورات وسط توقعات بارتفاع الأسعار إذا استمر التصعيد أو تعطلت حركة الشحن في الخليج. عدة شركات طيران بدأت تراجع مسارات الرحلات متاحة فوق المنطقة تفاديا لأي مخاطر مرتبطة بالعملية العسكرية. أصدرت بعض السفارات الأجنبية تنبيهات لرعاياها تدعوهم لتوخي الحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية. المراقبين يشوفوا أن الهجوم يمثل أخطر تصعيد تشهده المنطقة منذ أشهر، خاصة أنه يشمل أكثر من دولة في وقت واحد. في المقابل مازال ما عندناش تفاصيل على الهجوم، يعني نحكي على عدد صواريخ، عدد الطائرات المسيرة، حجم الأضرار، حجم يعني عدد الضحايا من المدنيين، محل اختلاف بين الرواية الإيرانية والبيانات الرسمية للدول المعنية، وما تمش التحقق منها بشكل مستقل مازال. يعني سياسيا تتزايد الدعوات الدولية لوقف التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي خشية من انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة. العديد من العواصم الغربية والعربية تتابع الوضع عن كثب في ظل مخاوف من امتداد المواجهة إلى دول أخرى. وأخيرا ابتسام، خبراء في الشؤون العسكرية اعتبروا أن استهداف قواعد امريكيه خارج ايران، يحمل رساله بانه اي هجوم على طهران باش تكون عنده تبعات اقليميه مباشره، يعني مثل المره السابقه بالضبط.
1: أي شكرا لك زميل نور الفارسي على كل هيك المعطيات والتفاصيل. شكرا لك زميلتنا ناديه بالحاش في الاخراج الصوتي وايمان الشابي في الاختراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج جونة تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخه مع الاخبار مع زميلنا فؤاد بن مبارك. نتلقى وان شاء الله نهار السبت لحد الجايين، توا نقول لكم في امان الله.
0: هنا تونس. Publicité. مع متجر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté moins 20% ou bien deux articles achetés le troisième est gratuit.
0: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 26 و2000 إلى الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك بداية من الأربعاء المقبل الموافق للخامس عشر من جويلية عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن عبارة PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. والوزارة تشدد على ضرورة استعمال رقم الهاتف الجوال الذي تم اعتماده عند التسجيل في امتحان البكالوريا حتى تتم عملية الحصول على كلمة العبور بنجاح. مجلس نواب الشعب يستأنف الثلاثاء القادم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على قروض مسندة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. والنائب عضو لجنة الطاقة في البرلمان عصام جبري ينتقد ما وصفها بالشروط المشحفة لهذه القروض التي قد تصل قيمتها إلى 1300 مليار دينار أي ما يعادل 400 مليون دولار، مضيفا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن هذه القروض لا تستهدف الإنتاج المباشر للطاقات المتجددة بل تركز على فعالية وحوكمة النقل والتوزيع، وهو ما يصب في صالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
8: هذه القروض مرتبطة بشروط مشحفة، ومنها أن 25% من القروض هذه تتوجه منها للقطاع الخاص قرض ب 1300 مليار دينار 400 مليون دولار. المشكلة الحقيقية تحميل أعباء مالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز اللي هي تاخذ معناها دعم الدولة تقريبا سنويا 1000 مليار، لازم نحملوها أعباء مالية جديدة تحملوها المالية العمومية، لكن الاستثمار ليس في الإنتاج. احنا نحبوا استثمارات بإنتاج الطاقات المتجددة وليس في فاعلية وحوكمة النقل والتوزيع لصالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة اللي احنا ما نش ضدها، لكن باش نضمنوا السيادة الطاقية يلزم الشركة الوطنية هي اللي تستثمر في الطاقات المتجددة.
7: نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية قصرين تبلغ إلى حدود اليوم نحو 70%، شملت في أغلبها محصول الشعير، فيما تشير التقديرات الحالية إلى صبة تقدر بحوالي 500 ألف قنطار مقابل 650 ألف قنطار خلال الموسم الماضي. ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يوضح أن التقديرات الأولية كانت ترجح بلوغ الإنتاج نحو 800 ألف قنطار، غير أن فترة الجفاف وانحباس الأمطار خلال شهري مارس وأبريل إلى جانب تأخر توفير البذور وضعف جودة جزء منها فضلا عن النقائص المسجلة في أسمدة الداب والأمونيتر أدت إلى تراجع الصابة المنتظرة. وفي شان الدولي 5 قوافل مساعدة إنسانية إماراتية تضم 59 شاحنة محملة ب 792 طنا من المساعدات الإغاثية تدخل خلال الأسبوع الجاري إلى قطاع غزة، وذلك في إطار عملية الفارس الشام 3، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة. مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد اليوم أولى جلساته وفق التلفزيون السوري الرسمي، والذي أكد أن تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم الحزب الواحد ستكون من أبرز مهام المجلس. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاش سبور.
3: القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Foot.com. ديوان FM فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بآخر أخبار الميركاتو. بعد ما كان من المنتظر أنه مدافع الاتحاد المونستيري أيكل الشيخاوي أو عفوا رائد الشيخاوي يمضي رسميا على الترجي الرياضي التونسي البارح ولمدة 3 مواسم، ولكن حسب معنا من معطيات فإنه الإمضاء الرسمي ما صارش كما كان متفق عليه بسبب مطالبة رئيس الاتحاد المونستيري مسلم سلامة بمبلغ مالي إضافي. نذكر أنه عرض الترجي متمثل وصل حتى ل 700,000 دينار، مع المهاجم أحمد أبو عصيدة في المقابل الاتحاد المونستيري يطالب بما لا يقل عن 1 مليار، وكذلك مع أبو عصيدة. موضوع يبقى للمتابعة. النادي الصفاقسي يرفض رسميا العرض اللي كانت قدم به نادي هاكن السويدي من أجل التعاقد مع المدافع يوسف حبشية. قيمة العرض 500,000 دينار تونسا. بالنسبة لجمال موتيابا، إلى حد الآن لا وجود لأي عرض رسمي وصل للنادي الرياضي الصفاقسي، فقط اتصالات مع أندية ليبية ترغب في خدمات اللعبة. نادي رويال ليج البلجيك النشط في الدرجة الثانية أعلن على تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي التونسي لنادي موناكو نسيم الدنداني لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. بعد نهاية عقده مع موناكو الفرنسي، دنداني هو بنادي موناكو لعب مع الفريق الثاني 48 مباراة سجل فيها 13 هدف. ملعب التونسي أعلن اليوم لحد تعاقد مع لاعب رايد الدربيري في انتظار الكشف على مدة العقد اللي يربط الطرفين وقيمة الصفقة. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بي بن قردين برئاسة عمار الجري أعلنت البارح استقالتها بأسباب مادية، وأسباب مادية خاصة نحكي عن الأزمة المالية الموجودة في الفريق وغياب دعم الجمهور وغياب الدعم المالي بصفة عامة. الهيئة المستقيلة أكدت أنه باش يتم عقد جلسة عامة عادية في أجل قانوني وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للفريق من أجل عرض التقرير المالي والأدبي وتسليم المهام لهيئة جديدة. الختام بكأس العالم، 2 مباريات تلعبت البارح في الدور الربع النهائي وزوز مباريات اختتم بهم الدور الربع النهائي. النرويج كانت انهزمت مع المنتخب الانجليزي 2-1 بعد تمديد الوقت واشواط اضافية، وكذلك الارجنتين مباراة كانت وقفت 1-1. الارجنتين كيف كيف ما تشوفها 1-1، ولكن بعد تمديد الاشواط الاضافية الارجنتين تفوز 3-1. هكا يصبح عنا 2 أدوار نصف نهائية. نصف نهائي أول بيش يدو نهار 3-8 متاع الليل فرنسا إسبانيا، والنصف النهائي الثاني بيش يكون نهار 4 كيف كيف 8 متاع الليل لانجلتير يواجه الأرجنتين. لاسبورو في تاما سبور، باقي متواصل على ديوان FM. أكثر تفاصيل ديوان FM بونت. ديوان FM Summer Music.

0: علي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثالث ديوان فام. عسلمة. عضو المجلس الجهوي بولاية قفص وجيه العليمي يؤكد أن أزمة المياه التي تشهدها معتمدية المتلوي ليست جديدة وإنما تعود إلى قرابة 4 سنوات، موضحا أن الحل الجذري للأزمة يرتكز على تفعيل إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمتلوي وتجديد شبكة القنوات في المدينة. والعليم يشدد على أن الإشكال يعود بالأساس إلى اهتراء قنوات المياه بمدينة المتلوي والتي أصبحت غير قادرة على استيعاب ضغط كبير من المياه، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
4: الإشكال تاع المياه في معتمدية المتلوي ما هوش إشكال تاع الشهر هذا ولا السنة هذه تاع 26، عندنا 3 أو 4 سنين حتى في برنامج المنوال التنموي أنا طرحنا الإشكال اللي هو يلزم حل الجذري، اللي هو الحل الجذري هو نقطتين، هو تفعيل إقليم السونات في مدينة المتلوي، والنقطة الثانية هو تجديد القنوات في مدينة المتلوي، لأنه هو الإشكال الأكيد والمؤكد والسبب المشاكل هذه كلها هو الليبان اللي قاعدة توقع والقنوات المبتدئة. نعيدها ونقولها، قنوات المتلوي الموجودة كل هذه قابلة للاستيعاب معناها ضغط كبير من المياه، والدليل أمس بعد معناها مرت الزنبيار في بعضهم حير ما معناها وقع ضخ الماء وقع طعم. اليوم الصباح حي الظهور حير ما بدأت تدفق المياه كيف وقع طعم آخر، معناها وقت اللي قلناه نحن عندنا 3 سنين قلنا راهو المشكلة ماهيش حسيت ربك الأبار، المشكلة راهي تسمى كانيليزاسيون مفترقة.
3: ويشار إلى أن ولاية قفصة كانت قد أعلنت ظهر اليوم استئناف التزويد تدريجيا بالماء الصالح للشرب معتمدية المتلوي إثر استكمال فرق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال إصلاح عطب طارئ وربط أبار جديدة بالشبكة طيلة الليلة الماضية. المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليان تضبط برنامجا رقابيا صحيا خلال فصل الصيف يشمل التركيز على المواد الغذائية السريعة التعفن والمياه المعلبة، وفق تأكيد المنسق الجهوي للهيئة بسليان عدنان العبيدي. والعبيدي يشير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى أنه تم التركيز خاصة على المياه المعلبة التي تنقل في ظروف غير صحية والمعرضة لأشعة الشمس نظرا لما يمكن أن يمثله ذلك من ضرر على صحة المستهلك، موضحا أنه يتم التنبيه على المخالفين ثم تحرير محاضر في الغرض وحجز الكميات المضبوطة. وفي شان دولي، أرقام رسمية تظهر أن 99 شخصا لقوا مصرعهم غرقا في ألمانيا خلال جوان الماضي في أعلى حصيلة شهرية تسجل منذ موجة الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا في العام 2000. وكانت ألمانيا من بين الدول التي شهدت موجة حر خانقة في غرب أوروبا خلال الشهر الماضي، حيث سجلت حرارة قياسية في عدد من المناطق بلغت في بعضها 41.7 درجات. الإعصار بافي يضرب اليوم ساحل الصين الشرقي بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وخبراء الأرصاد يحذرون من أن العاصفة التي تقارب حجمها مساحة فرنسا قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة بمناطق واسعة في شرق الصين وشمالها خلال الأيام المقبلة. وأشار إحصاء أجرته وكالة رويترز استنادا إلى بيانات أوردتها وسائل إعلام رسمية إلى إجلاء أكثر من 2.8 مليون شخص قبل وصول الإعصار. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق سبور ماج.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: صوتكم. سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثة للاربعة متاع العشية.
1: على سلامتكم الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين. هذه سبور ماج، حلقة الأحد من ثلاثة لأربعة متاع العشية، معي أنا قدور الريجين. نرحب بكم الناس الكل، نوجه لكم التحية وين ما كنتوا، وين ما تسمعونا على بوند افام، وين ما تفرجوا فينا زادة على سبور باي ديوان افام على فيسبوك وعشان اليوتيوب ديوان افام لايف. ساعة باش نتحدثوا فيها على أبرز الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية، باش نتحدثوا على الصفقة الحدث في الساعات الأخيرة، عند الميركاتو، انتقال الشيخاوي من الاتحاد المونستيري للترجي الرياضي التونسي، علاش تعطلت الصفقة بالتفاصيل بعد شوية في برنامجكم سبور ماك. تحدثوا على نادي الرياضي الصفاقسي، شنو حقيقة خروج جمال موتيباه لأنه ثم عرض رسمي من عدموش. تحدثوا أيضا على المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي، أسباب رفض النادي الصفاقسي لعرض هاكنا السويدي بخصوص يوسف حبشي، وأخبار أخرى بخصوص نادي الصفاقسي الاتحاد مونستيري الترجي الرياضي التونسي، كيف النجم الرياضي الساحلي، هل ثم اتفاق مع كريستيان براكونية، برز اخبار الميركاتو، والختام باش يكون في ربع ساعه الاخير بمونديال 2026. نرجع باكثر تفاصيل على قمتي البارح، ترشح الالبي سيليستي بقياده ميسي امام سويسرا 3-1 بعد البرولونغاسيون، كيف ترشح الاسود الثلاث امام الفايكنج، نحكي على انجلترا ضد المنتخب النرويجي بالوقت الاضافي، ايضا هدفين مقابل واحد، وقراءه في الكاريدا سومي فاينل المونديال الثلاثاء لافوريا روخا ضد الديوك، اسبانيا فرنسا الاربعاء، قمه انجلترا مع منتخب الارجنتين. نرحب بكم من الناس الكل، وين ما تسمعونا وين ما يوصلكم صوتنا في الثنيه سيسر، واحنا ان شاء الله طريق السلامه لتخدموا ان شاء الله ربيعينكم، واللي في الدار في القهوه في البحر ان شاء الله عشويه رياضيه رائقه للجميع. محمد زعبار في الاخراج، نوجه له تحيه كبيره برشا. نادر بن شهيده كالعاده كوتي ديجيتال والتنسيق العام للبرنامج، يحضر معنا اليوم أولاد الدار المبجلين الكوتش نبيل كمون، مرحبا بك.
2: تحية ليك خويا قدور، تحية للحضور، تحية للنساء عبد القادر بوجلبان، شرف لي أن نكون دو نوفو موجود ما بيناتكم.
1: مرحبا بك كوتش تراباتوني بوجا نيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا مرة أخرى في سبور ماك.
3: مرحبا بك قدور، تحية ليك، تحية لنبيل، الحضور معنا الكل في البلاتو، تحية لكل مستمعي سبور ماك.
1: شكرا ليك. دونك البداية باش تكون بموضوع الساعة، رائد الشيخاوي، كنا تحدثنا في مواعيد سابقة على اتفاق مبدئي، ثم أصبح اتفاق رسمي بين إدارتي زوز فرق الترجي الرياضي التونسي الاتحاد الرياضي المونستيري بخصوص انتقال المدافع الدولي اللي كان موجود مع ليكيب ناسيونال في المونديال رائد الشيخاوي. خلينا نمشيو بالتسلسل الزمني للأحداث ونشوفوا شنو اللي صار في الموضوع. الترجي الرياضي التونسي أبدى رغبته في انتداب رائد الشيخاوي، سيرتو بعد خروج ياسين مرياح والخروج المرتقب لمحمد أمين توغاي. طبعا تحدثوا على توغاي، العرض الأولي كان 500,000 دينار مع التفريط في زوز ملاعبية، اليوم هيثم ضو ودياكيتي. الاتحاد الرياضي المونستيري طالب بالترفيع. العرض الثاني المقدم من الترجي الرياضي التونسي اللي تم عليه الاتفاق الرسمي بين إدارتي الفريقين هو 700,000 دينار مع انتقال أحمد بوعصيدة اللي كان معار الموسم الفارط لمستقبل سليمان من الترجي الرياضي التونسي إلى فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. البارح مسلم سلامة رئيس هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري كان تنقل مع اللاعب ووكيل أعمال اللاعب للعاصمة للاتفاق مع حمدي المدة وشكري الواعر وإمضاء العقود بصفة رسمية. اللي صار أنه في اللحظات الأخيرة ثم ضغوطات صارت، هذا نحكي من صلب إدارة الاتحاد الرياضي المونستيري وحتى من مصادر من الترجي الرياضي التونسي، استقينا المعلومات من الطرفين باش نحاولوا نعطيه الصورة الشافية والضافية باش تكون صورة كاملة بخصوص الموضوع وشنو اللي صار فيه. اللي فهمناه أنه ثم ضغوطات صارت بلغتنا في دقيقة 90 على هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري من أجل الترفيع في قيمة العقد، ثم شكون قال أنه ثم عرض آخر بور لو مومون حسب ما صدرنا ما ثماش عرض اخر رسمي مقدم لاداره الاتحاد الرياضي المونستيري، ولكن ثم ضغوطات صارت من اطراف صلبه الاتحاد الرياضي المونستيري بخصوص الترفيع في قيمه العقد. وصلتنا معلومات مؤكده صلبه الفريق انه حتى الاتحاد المونستيري اصبح طالب مليار من اجل التفريط في اللعب، وحتى اكثر من مليار من اجل التفريط في اللعب للترجي الرياضي التونسي. علاش نجم نقولوا وقتيا ومبدئيا الصفقه فشلت؟ في انتظار منعرفوش ثم تطورات جديده، خاطر الموضوع هذا بالذات كل يوم نسمع فيه تطورات جديده، شنو باش يصير في الساعات القليله القادمه ولا في الايام القادمه ما نعرفوش، ولكن بور لو مومون الصفقه ما تمتش ونجم نقولوا فشل مبدئي للصفقه. الشيء هذا اللي خلى غضب من اداره الترجي بعد ما اتفقت على كل التفاصيل، ولكن هذه الصورة الواضحة والصورة الأخرانية لعنا الديرنيير انفورماسيون أنه ثم رفض لقيمة العقد بعد ما تم اتفاق بصفة رسمية، لكن بعد تم التراجع وتم المطالبة بالترفيع في قيمة العقد. والموضوع أكيد مش يبقى للمتابعة ورائد الشيخاوي، رغم هذا كل مطلوب بشدة في الاسبيرانس أنيس.
3: بون هو فما زوز عوامل مهمين في النيغوسياسيون في الكونترا هذا. قلت انت فما ضغوطات على هيئه مصعب
1: مسلم اسلام
3: مسلم اسلامه، والضغوطات هذه معروفه لانه مسلم

0: يكون في بوزيسيون دو فورس. شنو هي؟ شنو اللي يخليه في موضع قوة؟ هو أنه الترجي دون لوبليغاسيون دو ريكروتي دي ديفونسور أكسيو بعد مغادرة مرياح، بعد خروج بن حميدة، فما لا بوسيبيليتي نتاع خروج توغاي. دونك وانت اليوم في السوق المحلية ما عندكش برشا دي شوا نتاع ديزاكسيو. لو سول انترناسيونال اللي متاح تو اكطويلمون هو رائد الشيخاوي اللي مشى للكوب دو موند، هو الشامبيون نتاع الشامبيون المحلية
1: محلي.
0: دونك هوني يخلي الاتحاد المنستيري في موضع قوة ان تعاود تنيغوسي وتعاود ترفع في الشرط الجزائي والمونطون قيمة التفريط في رائد الشيخاوي. دونك هذوما حسب رأيي زوز عوامل، زوز معطيات يخليو الاتحاد المنستيري بين أخذ ورد في التفريط في الملاعبي للترجي.
1: هو التفريط مبدأ التفريط موجود،
0: موجود. الجانب الميتي القيمة، القيمة وشكون الملاعبية اللي باش يمشيو في في اللوفر هذايا للاتحاد المنستيري من الترجي التونسي. دونك هنا حسب رأيي الاتحاد قاعد يستغل في الوقت. اون بليس زاد راهو الترجي اليوم مطالب دي ريكروتمون في لو بيان تو بوسيبل كيف ما حكينا البارح.
1: ديجا تحضيرات انطلقت اليوم،
0: تحضيرات اليوم تحضيرات باش تبدا وعندك شامبيونا بيانتو لو 22، عندك مسابقه دوري ابطال افريقيا وستاف جديد يحب الملاعبيه الكل ديسپونيبيليتي دي جوور كلها تكون موجوده في الفاز دو بريباراسيون باش يلقى التوليفه. اليوم الترجي يزم توليفه جديده في محور الدفاع دونك براتيك مرياح خرج وتوغاي بوسيبيليتي كبيره يخرج بون يقعد الجلاسي
1: مرياح خرج الدوري الليبي فريق اهلي طرابلس.
0: دونك هوني قلت لك الاتحاد قاعد يربح في الظروف هذه تلعب لصالحه للتفريط في رائد الشيخاوي. بون نتصور اللي الترجي متشبث جدا بخدمات الملاعبي هذا، ونتصور زيدا كيف كيف اللي الملف هذا باش يغلق في الساعات القليله القادمه، لانه الترجي معناتها اذا مقتنع بقيمه الملاعبي وامكانيه الملاعبي، وحكينا ديجا البارح على البوتنسيال تكنيك والبوتنسيال نتاع الملاعبي
1: كومبرين، ما ثم حتى ملاعبي في البطوله الى حد الان من فريق تونسي، فريق تونسي خرج بمليار
0: من هذا معناتها معطى جديد فوالا ما فماش. دونك اليوم نقول لك اللي الترجي دونك مقتنع وعنده ثقه في الملاعبي اللي 100 و200 مليون زايدين ما نتصورش باش يعطوا الصفقه هذه. ونعرفوا اللي في وقت سابق شكري الوعر قال بور لي ريكروتمون نو ليميت، ما عندناش سقف نتاع انتداب ملاعبيه. دونك نتصور حكي سويعات ولا ساعات ولا منعشنا ايام قليله قادمه سيغلق الملف نهائيا.
1: خلينا ناخذ من اونجل اخر معك نبيل كمون، هل انه ثم لاعب تونسي هنا من فريق تونسي ينجم يتباع بمليار او اكثر؟
2: لا ما يقوليك في الحكايه هذه. اول حاجه انا نتشبث وفي الممكن من المصدر هذايا نقول انه السقف الاجور طلع برشا ما يعبرش على الواقع الموجود في البطوله التونسيه. توا اسم الله عليه يعني عبد الغادر بوجلبان معناتها عاش عديد التجارب سواء كان محليه او خارج الحدود، وشاف البوتنسيال الموجوده في البطوله التونسيه، شاف البوتنسيال الموجوده في الرابطه الثانيه، وشاف البوتنسيال الموجوده في مصر كذلك، فما فرق كبير. وهذا هو هذا هو اللي قاعد ياجج في السوق، وهذا هو اللي قاعد يشعل في السوق بالباب. النقطه اساسيه ونرتكز على كلام خويا نيس، موش كان الترجي الرياضي التونسي يعاني في محور الدفاع، معناتها احنا نشوفوا في الفرق الكبرى الكل ما عندهاش محور دفاع.
0: فما ديزيترونجي.
2: محور الدفاع في ليتوال سيسيس النادي الافريقي الترجي الكبار الاربع جمعيات الكبار يعاني، خاصة اللعبة اللي يلعب اكسيال بساقي صار، معناتها على خاطر احنا حاجتنا باكسيال ساقي يمين واكسيال ساقي صار، هذا مشكل كبير. هذا رفع من قيمة من قيمة اللعب. العنصر الثاني هو العمر نتاعه، عمره صغير
1: صغير
2: 2004 اون برانسيب في بيري في بيري
1: 2004 نادي البنشيدة اون برانسيب 22 عمره
2: فوالا. الفاكتور داج راهو عنده دخل كبير برشا في لي ترانسفير. الفاكتور الثالث اللي انا نشوف فيه واللي هو قاعد الانترفيان برشا والسماسرة على خاطر حسب ما فهمت انا وحسب ما نشوف
1: عندنا عمره 22 من عام
2: 2020 الحسب اللي نشوف فيه في اللي ترانسفير موجودين في تونس سواء كان المحليين ولا حتى ليزيترونجي انه هناك معناتها سماسرة قاعدين

0: يتعاركوا ويلوجوا كيفاش يلوفر يمدوا اللعب للجمعية هذه وفي نفس الوقت الجمعية الأخرى ويحاولوا يدخلوهم في كونكيرانس. على خاطر انت تعرف توا في تونس المشكل الموجود هو التنافس الكبير ما بين الجمعيات تقريبا الأربعة، النجم الساحلي أقل وطأة على خاطر تعيش في أزمة. صحيح ولا هذه نقطة؟ فما سوبر كوب قريبة وكما الترجي الرياضي التونسي خرجت من البطولة يلزمها تدخل موسم بالسوبر كوب.
1: نجم تلعب دو سوبر كوب
0: دو سوبر كوب فوالا
1: سوبر كوب سي اس اي
0: سوبر كوب. شفت شفت لي زانترفونون لي زانترفونون كبار برشا مع دخول مدرب معناتها جديد مع اللي نشوفه فيه معناتها اللي هو فما شح كبير في الـ في الـ في اللاعبين سي اوتوماتيك انه في اخر لحظة يدخلوا دي بارامتر اخرين يا يغيروا الوجهة يا يغيروا لك الوجهة اللعب يا يرفعوا من الصفقة.
2: واضح به هذا معنا اكيد بخصوص رائد الشيخاوي. وكما قلت لكم الموضوع باش يبقى للمتابعه في مختلف مواعيدنا الرياضيه في الفلاش سبور في برامجنا يومين في سبور ماج. بعد لحظات باش تحدثوا على النادي الرياضي الصفاقسي جديد الميركاتو والمدرب. فاصل ثم نتواصل.
3: انتم تسمعوا في سبور ماج في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: فطور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم في سبور ماك باش تحدثوا توا على نادي هذه الصفاقس. كنا تحدثوا على موضوع الساعة في الميركاتو في تونس. رائد الشيخاوي اللي كان قاب قوسين وادنى من الامضاء مع الترجي الرياضي التونسي قادم للاتحاد الرياضي المونستيري. الصفقة فشلت الى حد الان وتوقفت, خلينا نقولوا تعطلت الصفقة في انتظار الجديد في الموضوع في كومبري للترجي. اون باراليل مازال يبحث عن البدائل سواء الشيخاوي لتعويض الخروج المحتمل لمحمد امين توغاي. كيف في المفاوضات المتواصلة, وخلينا نقول اتصالات حازم المستوري مرغوب في الترجي الرياضي التونسي. كيف ريبيرو ممكن يكون الصفقة القادمة, زاد جناح هجومي للترجي الرياضي التونسي, وملف الترجي كيف سيتم تناوله زاد في قادم المواعيد الرياضية. سينو نحكي وتو على نادي الصفاقس اللي كثر عليه الكلام في الفترة الأخيرة, سورتو بعد رفع المنع من الانتدابات بعد خروج عمر بن علي. عرض تحدثنا عليه ديجا من هاك السويدي بخصوص انتداب المدافع الشاب يوسف حبشية. العرض المادي تم رفضه دون مفاوضات من إدارة النادي الصفاقسي لضعف القيمة المادية. القيمة المادية لما تتجاوز 500,000 دينار توانسة, النادي الصفاقسي يقول انه مبلغ لا يرتقي لقيمة اللعب. بل ممشو الموت يا باخا نتحدثوا يوسف حبشية, تشوفوا قرار صائب من إدارة سياسة نيس.
2: انا ديما نقول اذا لوفر يتماشى مع قيمة الملاعبي وبيش يرجع بالمنفعة للنادي ماديا, أنا بين سور مع التفريط في الملاعبية للبطولات الأوروبية. لكن كي يكون لوفر ضعيف ويكون لوفر ماهوش في قيمة الملاعبي وماهوش في قيمة مادية تعاون النادي بيشي
1: اللي هو في أمس الحاجة للجانب المادي
2: ولا دونك يعاون النادي ماديا, نقول التليث في وقت من الأوقات يزمو يكون موجود. وبالنسبة للهاكن إذا فريمو متشبث بالملاعب
1: يرفع
2: في المونتو تزيد حتى 150,000-200,000 يورو زيدين. دونك
1: وحسب معلومات النادي الصفاقسي لن يفرط في حبشية تحت 500,000 يورو.
2: ولا كان الفريق الهاكن مستعد باش يدفع المونتو هذايا. انا بيان سور كيف ما حكيت على عمر بن علي في السابق, كيف ما حكيت على زعلوني البارح, كيف ما نحكي على حبشيه تو, كي نحكي على دوتر نو, كيف ما حكيت على كيف العياري ان سيرتان مومون وقت لي مشي بي اس جي. دونك راهو هذايا هو المبدا انا بالنسبه لي بالكوره تتحسن في تونس كان ما لاعبيتنا ما يخرجوا يحترفوا في بطولات اوروبيه.
1: نبيل كمون نعرفك مع فكره الاحتراف قلبا وقالبا, لكن كمام الجانب المادي عنده دخل
3: طبيعي جدا انه لازم يستفيد النادي. معناتها تو اني صعب القدر وجلبين, معناتها وضح الصوره كما يجب. معناتها انت كلاعب انت ربيته وانت خرجته ونيماج, معناتها وصلته في العمر هذايا باش يلزم تكون موارد ماليه محترمه, مي في نفس الوقت يلزمنا نراو اللعب احنا قيمه اللعب. انا في اعتقادي معناتها حسب ما تبعت اللعب في البطوله التونسيه, معناتها يلزم يتطور هو اللاعب في الممكن الشانس انه خروجه لبرا هذايا يخول له انه يتطور على خاطر لهنا بوتيتر يفاستاغني, على خاطر كي نشوفوه احنا نفس الاخطاء تتكرر في المقابلات. معناتها انت تقول اللاعب هذايا ينجي يمشي نهار وراهو يصير سير لو بون. معناتها في النادي هذا الشخصي الحبشيه ماهوش ان جراند تيتيلير, في جوار بروموتور صحيح جوار معناتها ولد النادي يلعب بقلبه عنده حاجات إيجابية وعنده سلبيات اللي هي معناتها تضعف القيمة متاعه. السلبيات هذيك ينجم في تونس راهو ما تتقوش, ينجم يخرج الاترانجي يتبدل 180 درجة يرجع لاعب قيمته أكثر. على خاطر دو احنا نتبع أدق الدقائق مثلا احنا لاعب مثلا كي يجري على قدامه نعرفوه اللاعب اللي هو بطيء مثلا نقوله اللاعب ذي راهو يزمنا نطوروها في الناحية ذيك, رغم انه هي عادة من الصغر. فهمتني صاحب قدرة معناتها في السنيور صعيب برشا انك تنجم تحسن فيها شوية, اما ما تنجمش تحسن فيها 100%, على خاطر ما تنجمش انت ملاعبي يجري على قدمه ترجعه من صغره, تنجم في السينيور ترجعه يجري على طرف صغره في صعيبة الحكاية. مي انك تحوله من كونتكست متاع بطولة تونسية الكونتكست كبير, فهمتني سيكونو شولي بروفيل واحد اخر. انا مع خروج حبشية في العمر هذا, الوليد مثقف متربي عنده معناتها اكاديميا معناتها
1: مبلش تخرج مبلش
3: اكاديميا معناتها عنده نيفو يعرف يتصرف معناتها يعرف يحافظ على روحه وهذه كولتور لازم تكون عند اللاعب كي يجي خارج. النقطه الثانيه انا نقول اللاعب هذا نجمو نخسروه كان نخليوه في البطوله التونسيه حسب اعتقادي وحسب ما تفرجت عليه برشا فممكن النيسي يعرفوا من الصغر نتاعو معناتها فممكن حتى دربه يعرف المارج دو بروغريسيون نتاعو. مي انا كي نشوف حبشية معناتها يعمل دو ماتش باهين ويجي في الماتش الثالث يكومي نفس الخطأ ولا نشوفه بطيء ولا نشوف الروتاسيون متاعه على قدمه ماهيش على على على لي بوان دو بي وميطورهاش في نيفو عالي. معناتها كي نلعب ضد جمعية كيما الاسبيرانس ولا كيما الامريكان شواط خذا الكرة وراه وسجلها مثلا نقول بوان دانتروغاسيون
2: هو الحقيقة قدور حبشية أثناء الموفيش أثارة في السياسة. علاش؟ لأنه كيف ما قال نبيل ملاعب يعمل بروغريسيون إنورم بارابور المستوى النيفو متاعه في الليجون وبارابور لروندمون اللي عطاه في البريود الأولى وقت اللي كان تيتولير وعمل والبروغريسيون اللي قاعد يعمل اللي عملها
1: إصابة بن علي
2: بن علي لا سيرتو وقتها المثلوثي ما كانش موجود وما كانش
1: معناتها كوميم فرغطوا البلاصة
2: اي بون وقتها البلاصة فارغة أما كوميم استغلها كيف ما يلزم الملاعبي وتحسن وتطور بون هو فرصة للملاعبي كي يخرج يحترف راهو أكيد باش يزيد يطور إمكانيات نتاعه.
1: واضح هو كيما قلنا حسب المصادر نتاعنا الرفض مش في انه في عدم تسريح اللعب قدر ما وزاد جانب مادي. نعرفوا ديما الفريق زاد يقول لك انا عندي جانب مادي وعندي حسابات اخرى معناتها ما نتصورش انه فريق في هو الحقيقه كنشوف رايي الشخصي معناتها انا مع خروج اللاعبيه خارج حدود الوطن ولكن زاد بمبالغ ماليه محترمه مش من الضروره معناتها تكون انورم ولكن
2: اي سورتو في الوضع الحالي نتاع انديتنا المادي
1: فوالا به جميل موتيابال سمعنا برشا كلام بخصوص عروض هو حسب مصادرنا تصلنا بمصادر من الفريق فماش عروض رسميه معناتها وصل عرض للكتابه العامه للنادي الرياضي الصفاقسي كما صار مع حبشيه اللي صار فيه معناتها عرض اوفيسيال جاء من هاكن ولكن بخصوص جمال متيبا هي اتصالات جس نبض او عن طريق وكلاء لاعبين او مجرد اتصالات شفهيه وديه ما ارتقاتش للعروض العروض الرسميه ولكن نادي الرياضي الصفاقسي منفتح على التفريط في اللعب الى بطوله ليبيه او بطوله خليجيه ايكومبري اللي ثم عرض ليبي كيف كما ثم عرض اماراتي صحيح العرض الاماراتي اقل من العرض الليبي ديما في الاتصالات نحكيو بيان سور موش رسمي ولكن منفتح على تفريط في اللعب لكن المعلومه الاكيده ان نادي الصفاقسي مش باش يفرط في اللعب هذه مونطون لاقل من 500-600 دولار معناتها المينيموم معناتها بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي بخصوص جمال متيبال نتصور انه نجم يجيب المونطون هذا خاصه في بطولات عربي.
2: صحيح هو كيف ما قلت تقريبا قدور اللي فما اهتمام بالملاعبي بعد السيزون المحترمه والمقبوله اللي قدمها مع السي اس اس بقى زاد راهو شوف انت مشيت في سياسه التفريط في الملاعبيه وهذا الكلام من حكيته على النوادي لا بليبار نتاع النوادي بون يزم يكون عندك دي بلان داكسيون باش تعوض ولا في صوره خروج ملاعبي عندك
1: بديل موتيابا في صوره خرج موجود هو لاعب اوغندي بنفس اللقب سبحان الله
2: طوميو
1: اللي قريب من الامضاء قريب من بون مش الامضاء الاسبوع المقبل ممكن برشا يعمل تيست ميديكال.
2: انا كيف ما قلت انت اليوم عندك خطه بديله لتعويض الملاعبي هذايا دون با اون بلوس مع خطه بديله لتعويض الملاعبي فما دوتر ريكروتمون يلزمهم يصيروا في الافكتيف نتاع سي اس اس وشفنا السيزون اللي تعدات اللي سي اس اس البنك نتاعو ماهوش تري ريش وانت اليوم مش تلعب على براتيكمون اربع واجهات كاف شامبيونا كوب دو تونيزي وبوتيتر سوبر تنجم تلعب على اربع واجهات دونك واللي زوبجيكتيف نتاع السيزون هذيا ماهيش هي نفسها نتاع السيزون اللي فاتت سي اس اس السيزون اللي فاتت خارجه من ديسيبسيون ولا من فتره صعيبه براتيكمون لي ريكروتمون اللي صاروا قبل كلهم ما مشاوش
1: كل الهدف ما كانش تتويج بقدر ما انه ما مركز افريقي
2: ما كانش تتويج ولو ان سي سي سي لعب ديما على التتويجات اما على الاقل ما تبعدش على البوديوم ما تبعدش على مراكز مؤهله لمسابقه افريقيه توصل ماكسيموم في التنافس على الشامبيونا وهذا صار كيف على كاس تونس سنة انا حسب رايي لي زوبجيكتيف باش يكونوا اعلى من الموسم الفارط سنة فما بوديوم فما تيتر لازمك تجيب تيتر وهذايا بيان سور مع اول حاجه تعويض المغادرين عندك بن علي خرج بن علي لاتاكون خرج
1: عمر بن علي
2: عمر بن علي فما لا بوسيبيليتي نتاع ملاعبيه اخرين باش يغادروا لازمك تعويضهم اون بلوس مع مغادره الملاعبيه هذوما يلزمك دوتر شوا ودوتر سوليسيون في الافكتيف باش يعاونوك اي سورتو انا نشوف اللي تو اليوم لو 12 ونهار الثلاث لو 14 موعد انطلاق
1: البريباراسيون
2: ديجا فما روتار بعد قديش معناتها سي اس اس اخر ماتش اللي يلعب لو 24 ماي ظهر لي ماتش كوب وخسرنا كونتر جرجيس صحيح ولا دونك شوف عندك براتيكمون شهر شهر وقديش معناتها شهر و20 يوم شهر و20 يوم وانت اناكتيف معناتها ماكش قاعد تتدرب
1: الجانب البدني لازم برشا
2: الجانب البدني لازمك تحضيرات على المستوى البدني ولو انه بون من نحكي الجانب البدني الملاعبيه براتيكمون بتاع تونس الكل في الفاز في الانتر سيزون عندهم يعملوا بريباراسيون انترن ولا بريباراسيون انديفيديوال ما يخليش يروحوا ما يخليش يروحوا شهر و20 يوم في روبو باسيف ماهوش يعمل في
1: يعني اكتيفيتي يعني معظم اللاعبين يمشي
2: يترينوا في السنه دي دي دي دي معناتها دي زابليكاسيون اون انترن ما بين بعضهم عندهم لو كوتش بريفي نتاعهم لو بريباراتور فيزيك نتاعهم دونك سي اس اس ديجا اون روتار وتزيد تعمل روتار في اللي ريكروتمون راهو ما تخليش روحك والسيزون اللي فاتت نتذكروا وقت اللي خلطوا الملاعبيه اون روتار في معناتها في الحضور ولا الجاهزيه البدنيه شوفوا لي فو با اللي عملهم سي سي ديبي سيزون دونك يلزم راهو لي زيكسبيريونس تعلمنا ما نعاودوش نغلطوا نفس الاخطاء نتاع الماضي واليوم سي سي اس لو بلو تو بوسيبل يلزم يكمل الريكروتمون نتاعو يكمل التعويض الملاعبيه المغادرين باش يبدا نبيل كوكي الفاز دو بريباراسيون بالافكتيف على الاقل بنسبه 80 90% مكتمل ويحضر روحه لجورجي.
1: نبيل انت مع خروج موتيابا في صوره انه خرج بيان سور.
3: انا ضد خروج موتيابا.
1: علاش؟
3: ضد كاتيجوريك في الحكايه هذيا. ريت انت خرج بن علي ما قلقنيش خروج بن علي رغم انه قلب هجوم صريح وما عندناش البروفيل ما عندناش البروفيل هذاك. فهمني ولا؟ موتيابا هو اللي يكمل لاعبي وسط النادي هذا الشخصي ريت احنا شعلنا في
1: الملعب مستوى النادي
3: فوالا موتيابا ترابلسي وعندنا معلول يخرج من الفلون يدخل للوسط فهمني ولا ايه هو يلعب فيك ان بيفو اي اونترونور يجي نجم الالترن يخلي بيفو قدام لي ديفونسور نتاعو بيفو فيكس ويحط ويورغانيزي الميلو تيران السينكرونيزاسيون ما بين الثلاثي هذا ما بين معلول وترابلسي وموتيابا قويه برشا حتى كي الاخر حتى كي موتيابا معناتها ماهوش
2: ستابل
3: مي لي زابيل دو بال نتاعو كيفاش ياخذ الكره كيفاش السيرولونس القدام كيفاش يتقلب التريونجل الموتيابا عنده الحس هذاك وفنيا ما عندناش من نقاش فيه فنيا معناتها كاليتي دو باس كاليتي نتاع الفراب نتاعو سيرفون فيزيك فوالا كيفاش يدخل من اونتر لي لين ياخذ الكور هذيك معناتها موتيابا معناتها بارمي لي بيس ميتريس نتاع النادي هذا الفاقسي
2: رغم اللي الروندمون نتاعو طاح
3: شويه فوالا انت كي مش تخرج وانت كي مش تخرج باش تجيب انت الملاعبي واحد اخر في بلاصته حتى كي يكون دو كاليتي راهو مش يلزمو ياخذ برشا وقت باش تصير السينكرونيزاسيون هذيك النقطة الأولى. النقطة الثانية أين المدرب في ذلك؟ تو احنا نحكيو نحكيو نحكيو وي والمدرب فين؟ أنت تجي في الملعب وتخرج في الملعب المدرب باش ماشي يعمل إذا عندي قاعد تركريتي ديريير ماهوش المدرب شنو البلان اللي مش يعمل باش يعمل هو كيفاش يفا اونتري باش يدخل
1: ما سمعنا يقول موتيابا خرج حكينا انا ثم
3: اهتمام انا نحكي اللي نادي الرياضي الشخصي معناتها قام بالعديد من الهفوات منها هفوه المدرب اللي هو نورمالمون دو سيمين التالي نورمالمون المدرب تعين والمدرب يدخل هو باش يعطي لافي نتاعو على خاطر هو اللي مش يحط
1: نتصور التنسيق الجامع على بيلكو
3: نقطه اخرى يعني من مش نكملها رغم انك انت موجود معايا في الحصه اما انا مش نقول انت تجيب مدرب والمساعد المدرب شنو دوره مساعد المدرب انا نشوف النادي هذا الشخصي معناتها نتبع في النادي هذا الشخصي سواء كان في لي جون ولا في السينيور دوبوي اكس تون معناتها نقولوا غير قبل معناتها وانا مدرب تقريبا 15 سنه انيس عبد القادر بوجلبان شفته في الستاف تكنيك في النادي الرياسي في صنف النخبه لمده تقريبا 5 سنوات ولا 6 سنوات. اللاعبيه اللي خرجوه وطلعهم للسينيور لا انجكتي بوكو دو جوار وماهوش موجود في الساحه. بعد ياخذ مساعد مدرب مع انيس بوجلبان في النادي الرياضي الصفاقسي لمده محترمه، والنادي الرياضي الصفاقسي عمل ديكليك على خاطر انا في الملعب الرياضي الصفاقسي لعبت ضد النادي الرياضي الصفاقسي في مقابله كاس وشفت النادي الرياضي الصفاقسي قداش تطور على خاطر النادي الصفاقسي راهو في فما مواسم تعدى بمواسم ياسر ضعيفه. وكما كانش انيس انيس انيس بوجلبان معناتها نتذكر وقتها بلاي اوف معناتها موانزا يمشي للبلاي اوف تعدى البلاي اوف باطار فني معين وبعد عمل معناتها ديريجيتا بوزيتيف. فما انيس عبد القادر بوجلبان راهو موجود كمساعد مدرب اندي عليه تغيب على في الاطار الفني اللي نجم يمد لك يد المساعده واللي هو قادر باش يعطيك البلوس. ما تنساش حاجه اخرى
1: نجم نقول زاد نادي الرياضي الصفاقس هنا ثم عبد الكريم النفطي اللي هو مدرب عنده زاد تجارب مع نادي الصفاقس ولاعب دولي سابق ولاعب سابق في النادي الرياضي الصفاقس. دونك يقول لك هي خيارات هي في
3: خيارات خيارات
1: في الاخر خيارات
3: اسمعني خيارات. اما انت عندك مدرب معترف به مدرب يدرب في الاكابر درب في الرابطه الثانيه انتقل العديد من البطولات بغض النظر، وانك نجيب لاعب سابق وما عندوش تجربه كمدرب في الاكابر معناتها هو مش ينساق ورا المدرب الاول ماهوش مش يعطي في
1: واضح. فهمتني واضح. ولو ماني قلت لك ديجا انا نفتي أنا هي مع هو راه سي اس اس كامل مع الاستمراري
3: اسمع
1: شنو لوش هنا وكانوا عملنا بلاتو وكانوا نسوقوا
2: هو يعرف شوف راهو لا
1: شنو كان مستوى
2: راي نبيل وهو حر فيه اليوم مدرب وستاف اللي معاه راهو احنا كابناء النادي كلنا ندعموا ستاف اللي باش يخدم وراهو كلك سوا اكس ولا ايكغيك كلهم ولاد النادي وراهو احنا مدعموهم فيه اكس ولا ايكغيك راهو ما يهمنا ما يهمنيش الاسامي ليسونسييل اللي باش يخدم باش يعطي الاضافه للسياسه.
1: واضح
2: تو سامبل
1: واضح هاي سيدي. بعد شويه باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي ترتيحه صغيره مع الموسيقى ثم باش نحكيو على النجم الساحلي قبل نمشيو المونديال 2026.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: foot.com.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: رجعنا لكم في سبور ما كنا نتحدث على نادي صفاقسي. قبل حكينا على موضوع رائد الشيخاوي وانتقاله المتعطل من الاتحاد المنستيري للترجي الرياضي التونسي قبل ما نمشيو للمونديال. اخبار تقول انه كريستيان براكوني المدرب الفرنسي السابق للنجم الرياضي الساحلي واللي كان ثم فيه حتى اهتمام من طرف نادي صفاقسي في وقت سابق، من المنتظر انه يكون فما اتفاق رسمي بينه وبين اداره النجم الساحلي. اداره الليتوالي اللي كانت راغبه في انيس بوجربان تعطلت الصفقة، ثم المدرب القادم اللي توجهت ليه الأنظار هو كريستيان براكوني. تشوفوا اختيار صائب في صورة بالطبيعة اتمام الصفقة بين ليتوال وبراكوني.
3: هو فما معناتها ليستا بتاع مدربين بروبوزي على ليتوال من الأول موجود فيها حسب المعلومات اللي عندنا براكوني، واليوم لشواء بتاع مدرب فورماتور مدرب سينيور فورماتور اوبسيون ولا سياسة ماشية فيها النجم الساحلي. نعرفوا الوضعية المالية صعيبة، نعرفوا زادا كيف كيف فما بوكو دو جوار جون في الافكتيف متاع ليتوال. دونك الاختيار هذا نتصوروا ريفليشي اختيار مدروس بيان سور. اليوم على رأس الانتدابات وعلى رأس تعيين الأطر الفنية فما ياسين الشيخاوي اللي عنده الخبرة والتجربة بيان سور، حسب لي زوبجيكتيف وحسب الإمكانيات والظروف اللي يعيش فيها النجم الساحلي عمل لي شوا متاعو. بون الشواء نشوف بيان سور اللي يلزم في الفترة الجاية الجماهير ليتوال تصبر مع النادي ومع الفريق، يلزم تكوين فريق جديد وفريق ينافس في السنين القادمة. موش سهل، ظروف صعيبة بيان سور. الثقة موكولة في الستاف هذية وفي ياسين وفي هيئة العكروت، نتصورها عمل كولابوراسيون ونتصور بيانتو ليتوال بيان سور مع كيف وكل الجمعيات الكبيرة الكل في ظرف إن شاء الله صغير في ظرف وجيز يرجع الإشعاع على المستوى المحلي وعلى المستوى الإفريقي والعربي.
2: واضح به في دقيقة ونص براكوني قريب من النجم الساحلي، والمفاوضات اللي صارت معه كلها تحدثت على انه الاعتماد على سنتر دي فورماسيون بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي اكثر من انه الحديث كان في تفاصيل العقد ومده العقد. معناتها ثم برنسيب تحدثت فيه هيئه النجم الرياضي الساحلي انه في صوره الموافقه نتاع براكوني ثم موافقه اوليه منه بل كل شيء على انه الاعتماد بالاساس باش يكون على ابناء النادي، ونعرفوا ديجا الوضعيه الصعيبه جدا الماديه اللي مر بها ليتوال.
4: اول حاجه لازمنا نعرفوا انه سنتر دو فورماسيون نتاع ليتوال شنو قيمته بالنسبه لليتوال في السنين اللي فارت كل من عام 20 من 2000 معناتها 2020 من سنه 2020 سنتر دو فورماسيون نتاع ليتوال راهو بيان اورغانيزي بيان سينكرونيزي بيان ايتابلي في مدربين كفاء في دي بريباراتور فيزيك في ظروف عمل كبيره برشا يعتمدوا عليه برشا ويلانفيستي فيه برشا النادي. معناتها نشوفوا احنا حتى اللاعبين اللي خرجوا لبرا ليترونجي من ليتوال كلهم يجيوا في الصيف ويقعدوا في وسط النادي نتاعهم ويحاولوا يدليوا براهم ويعطيوا برشا فلوس، وهذا شفتوا في السنتر نتاعهم. معناتها هو يلتجأ الى كما قال مكون كما براكوني، معناتها مش يستفيد منه النجم الساحلي على جامع العاصيده. هو كي يغزر السنتر دو فورماسيون معناتها هو سكر لك باب الانتداب، معناتها مش يختار زوج ثلاثه باش يقلل القيمه الماليه للانتدابات اللي خارج السنتر دو فورماسيون، مش ينفيستي في اللاعبين نتاعو. لي طون بالنسبه ليتوال انا نطلع من لعبيتها من لعبيه صغار نتاعها اللي هما قادرين باش يكونوا في الاكابر يعتمدوا على ذاتهم،
2: وخاصه هو براكوني ديجا سي ان فري فورماتور
4: في ان وراء. اما يلزمك تصبر، الصبر هو يلزمك تصبر. اش معناتها يلزمك تصبر؟ يلزمك المدرب هذايا معناتها يلزمك تصبر عليه، ما تطلبوش بالنتيجه الفوريه.
2: فوالا
4: على خاطر هو مش يعتمد لك على سنتر دو فورماسيون ومش يحاول يطلع من لاعبيه صغار ومش يحاول يطور لك اليات العمل. معناتها عندي ما تغزرش ليتوال تو الموسم هذا، نجم تضحي ليتوال بموسم ولا موسمين باش تلقاها بعد اوتر ايتوال. هذا اسمه جمهور يفهمه وجمهور يصبر عليه.
2: ولو انه ديما معناتها راهو الفرق الكبرى ومن بينهم النجم الساحلي اللي اسم عالم في الكره الافريقيه والعربيه ليكواسيون صعيبه شويه نتاع
4: هي ليكواسيون صعيبه
2: ديما ديما جمهور اللي توقع إيه متعود بالالقاب ويحب يحب إيه على الاقل خويا مش لقب بوديو
4: به هي ايكواسيون صعيبه ما احنا فما زاد ايكواسيون واحده اخرى ليكواسيون الثانيه راك انت بدون مال موسيل وعندك مديونيه كبيره برشا احنا دخل معنا دخلوا معنا قبل وقلنا راهو يلزم اداري يعرف كيفاش يحط البروجي باش يمتص الديون هذيك معناتها يلزم فما تضحيه النقطه الاولى النقطه الثانيه يا قدور راهو الانفاق برشا مال على برشا ملاعبيه وتجيب برشا ملاعبيه اللي هي تخطف ولا ما تخطفش مش تعاد هي السيركل هذيك اللي الجورات هذيك مش يشكيوا بيك واللي مديونيه واحده اخرى الور انت كي تطلع ولاد صغار تنجم تحدد السقف وتنجم تحدد الاجر للاعب والبريم ديستيناتير دون فاسون اللي انت تربح فنيا وتربح ماليا.
2: واضح اكيد ديما نقول هالمال قوام الاعمال وفي انتظار زاده والحقيقه ثم خطوه جيده جدا تخطات في النجم الرياضي الساحلي وبرشا نزاعات تفضت وبرشا نزاعات سايره انها تتفض بفضل تضافر جهود رجال النادي وخاصه جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي حتى في وقت صعيب في وقت من الاوقات حتى كاس بطوله راهو الاتوال ما عندوش برشا عميل تالي راهو كان في ازمه ماليه ونجم الساحلي تجاوزها مع وقت ذكر برئاسة عثمان جنيح حتى البطولة مع فوزي البنزرتي كمان الوضعية زادة كانت صعبة وديما الفرق الكبرى راهو صحيح معناتها تقول ممكن حتى سنة مش باش تعمل حاجة بتاع الشهر ديما الفرق الكبرى اللي عندها تقاليد معناتها رغم كل شيء تنجم تكون في البوديوم في نهاية الموسم وحكينا حتى قبيلة على نادي صفاقسي في موسم ما كانش فيه انتظارات ما كانش فيه ممكن موجات إيجابية من طرف الجماهير لكن نادي صفاقسي كان قاب قوسين وأدنى مشيت كلاسة دوزيام وحتى يهز بطولة وقدم موسم محترم جدا. قبل ما نمشيو للمونديال 2026 جوستن حاب نعرج على لاعب النادي القربي بن سدرين اللي باش يكون في فترة معايشة مع فريق بي اس جي الفرنسي مدة 10 ايام باش يكتشفوا اللاعب عن قرب كما شفنا المختاري مع بايرن ميونخ الالماني كما شفنا العياري اليوروزمون مع تنتدبه رسميا بي اس جي الفرنسي بطل اوروبا موسمين على التوالي حاجة مهمة جدا لسمعة الكرة التونسية وسمعة شبان كرة القدم التونسية اللي ولات عليهم برشا انظار من فرق اوروبية ذا من يجم يكون اكيد يرجع كان بالنفع على البطولة التونسية وكما قالوا كباتن مسالش خليوا ملاعبيتنا تحترف البرة وحلوا البيبان كان نحبوا بالرسمي البطولة متاعنا تاخذ صدى واشعاع اكبر وكان نحبوا المنتخب الوطني التونسي يرجع بمخير وكان نحبوا الرياضة التونسية ترجع سالف اشعاعها راهو الطريق رقم واحد حتى تو السياسة المتبعة باش تكون في مصر بروشين مو هي انك تحل البيبان للملاعبية والمواهب القادرة على النجاح للاحتراف في البطولات الاوروبية اللي فيه مصلحة كرة القدم التونسية. بعد قليل ترشح الالبي سيليستي ضد سويسرا والاسود الثري ضد الفايكينج بقيادة ارلينغ هالاند.
0: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكبتي الموجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: رجعنا لكم في سبور ماج منتخب الانجليزي عفوا اي سيدي الحمد لله اي منتخب الانجليزي ترشح البارح ضد المنتخب النرويجي هدفين مقابل هدف في ماتش الحقيقه في وقت من الاوقات كنا نشوفه حتى النرويج اقرب فيه من الانتصار اكثر منها من منتخب انجلترا ولكن عامل الخبره هو اللي قاعد يخلي في انجلترا تجري في كل مباراه وتنتصر في كل مباراه شفناها لقات صعوبات مع مكسيك ترشحت البارح ضد النرويج حتى في مباريات سابقه ديما المنتخب الانجليزي عامل الخبره واللي قاعد مخليه يمر بشويه بشويه تو كمان يلقى روحه في كاريداس
3: بون ماتش كيما توقعناه قبل ما معناتها ما ينطلق اللي الماتش صعيب على المنتخب الانجليزي. منتخب النرويج ظهر بوجه ممتاز في الكوب دي موند هذيا، ويكون فريق فيهم لاعبيه كيف ماري كين وكيما بيلينغهام اللي من متميز. اقل غلطه واقل فرصه يستغل
2: سورتو في السيمتر ما يفادلكش.
3: وشوف لي ماتش هذوما وقت اللي تكون لي تور افونسي فما الكاليتين تاع اللاعبيه وفما لي بتي ديتاي. اقل هفوه
2: صحيح.
3: اقل هفوه معام لاعبيه بالكاليتي هذوما تي فا بي كاش. معناتها اليوم المنتخب الانجليزي رغم اللي المدرب توخيل عمل موفي شوا راهو
2: صحيح
3: في بداية الشوط الثاني خرج ديكلين رايس ودخل إيدزي في الفترة هذيك بالذات المنتخب النرويجي سيطر على المقابلة واستحوذ على منطقة وسط الميدان. توخيل فيس عمل الرياكسيون في الدقيقة 71 عدل الأوتار عاود خرج جوردون تاع بارسا ودخل
2: لأنه بارسا جوردون عمل كاتا سيستر
3: دخل جيمس ريس تاع
2: اللي جاب بينالتي تم الغائها
3: لاعب تشيلسي وقتها عاود المنتخب الانجليزي تحكم في النسق وتحكم في المقابله. بون الماتش هذا كيف ما قلت لك حكموا فيه لي بتي ديتاي خطا من الحارس رغم انه عمل
2: ماتش
3: ولا عمل الماتش قبل الماتش هذا ماتش كبير مع المنتخب النرويجي وكونتر البرازيل وشد ضربة جزاء وعمل ديزاري معناتها ديسيزيف في وسط المقابله. في الماتش هذا كرة سهلة رجحها قدام بيلينغهام اللي يصطاد في كل كرة في السيرفاس وسجل هدف ترشحت به المنتخب الانجليزي.
2: الارجنتين البارح انا متاكد 100% انتم الماتش هذايا تفرجتوا في الهايلايتس نتاعو وشفتوا الارقام. احنا من الناس اللي تقعد الخمسة تاع الصباح انا نادر بن شيد تفرج في الماتشات. المباراة هذه الالبي سيليستي ومنتخب سويسرا تقريبا نسخة بالكربون لمباراتي كابو فيردي والمنتخب المصري. ممكن صحيح ما بداش خاسر الارجنتين، تمكنت من تسجيل اسيست ميسي بركنيه والكسيس ماكاليستير كان سجل بالراس. بعد المنتخب الارجنتيني لقى صعوبات بالجمله، معناتها ما لقاش الحلول باش يخترق دفاع منتخب سويسرا، بل بالعكس المنتخب السويسري كان ضاغط وكان هو الافضل وكان الفرص نتاعو خطيره جدا حتى قبل ما يعدل. ثم كيعدل النتيجه مع الورقه الحمراء وقت تبدلت المنتخب الارجنتيني. هذا المنتخب اللي وقت اللي يحس بالخطر يتبدل 180 درجه مع تغييرات نتاع ليونيل سكالوني اللي كالعاده التغييرات نتاعو تكون بينيفيك في الاكسترا تايم. سيطر طولا وعرضا واللي ما كانوش جيدين طوال المونديال هما اللي رشحوا البارح الارجنتين. نحكيو على لو قابلوا الفاريز هدف عالمي ثم لو تروا انتم شوالي قبل في اثنين المباريات انتقاد رهيب للثنائي هذوما
3: اللي عملها هو ديجا كونتر مع
2: وكانه دس ثم
3: على اناحي
2: هما ما يعرف حد شيء. لا هما ما يعرف حد شيء بالرسمي، معناتها انا بيدي كنت ننتقد في الاداء نتاعهم. شوالي وقت الاستاذ زوز قال انت تبوني كمواد ذهني، معناتها تلمو حافظه مزوز ملاعبيه بالرسمي، معناتها الفاريز شيء ما عمل قبل الهدف وكيف لو تارو مارتينيز
3: نوعيه نتاع الفاريز اتوما مو يعمل ليكسبلوا انديفيدويال. شفناه كونتر برشلون مع الاتليتيكو الكاليتي دو فراب كيفاش حطها في نفس الزاويه تقريبا اللي سجل بها البارح. واشوف الارجنتين معادله سهله، ميسي والكره الثابته
2: فولا.
3: الكره الثابته سلاح مهم في الارجنتين
2: لانه ليسكالوني
3: لي مع الورقه الحمراء نتاع
4: بولو
3: في الدقيقه 71 هما اللي زالوا الماتش على المنتخب الارجنتيني. اما المنتخب الارجنتيني راهو قاعد يلقى في صعوبات، وهذاك علاش انت قبيله حكينا على الكاليتي انديفيديوال نتاع الملاعبية. الفاريز ملاعبي حتى في 90 دقيقه ولا في 85 دقيقه في 85 دقيقه ما يكونش الروث مو نتاعو ممتاز، في الخمسه والاربع دقائق الاخرين يبافير معناتها لا ديفيرونس اتو مومون.
4: انا نقول حاجه باش جو كلوتير نكمل على نقاط لونترونور عنده بصمه. سكالوني فاهم جمعيته شنيه، فاهم اللاعبيه شنو يخدم الخدمه نتاعو. ارسو باز على ميسي ليه التغييرات اللي يقوم بها يعرف روحه اللي هو مش يعطي البليس على خاطر يتفرج على الماتش بالباي، وهذاك عليه فين يغير فين يسجل.
2: صحيح.
4: توخيل في مع انجلترا كي خرج بعد المقابله قال اسوأ مقابله عديناها معناتها اللاعبين ما قدموش المقابله اللي يلزمهم يقدموها وكانه يزج فيهم في الدور نصف النهائي
3: باش
4: بورياجير. شفت انت المدرب ايش يعمل ولا فما مدربين هما اللي احنا قاعدين نشوفوا ترى اما راهو ديريرو فما مدربين اللي هما قاعدين يعملوا في لمسات اللي هي غير عاديه. انجلترا البونتو الاول نتاع بيلينغام الديكالاج والديكروشاج نتاع اريكين وكيفاش بيلينغام خذا لاكس دو بوت اللي هو معناتها تحت لافانسونتر ياخذ بقعه لافانسونتر وبالكونترول يدخل في 60 متر في كل ماتش موجوده معناتها سي عدم معناتها عمل نتاع مدرب اللاعبيه الروتاسيون نتاع اللاعبيه وتور دو ميسي اللي هما كيفاش راهو ماهيش راهو على خاطر ميسي ميسي بازا المدرب قاعد يخدم في انيماسيون دين فاسون اللي هو يتوجد سون فوار سون فوار فما بونتو ماركاي ميسي راهو الملاعبين كي تشوف الشيماء تعاود تشوفها وتحللها كتحليل اداء ولا حاجه تشوف الملاعبين كيفاش تحركوا ما راو ميسي راو شيء من ديلي وموش ما كانش موجود في الشعب
2: هدف الثالث ما كان لوتارو مولينا كي يجري لو حب راو فاسو بيوت ويستنى في ميسي يخلط غير خلط لوتارو قبل
4: معناتها انا نقول اللي احنا توا دخلنا في منع رجل منع رجل للمدرب هو اللي مش يكون عنده بصمة كبيرة برشا.
2: اعطيني برونوستيك اسبانيا فرنسا نهار 3-8 متعرف
4: هو الاقرب فرنسا تربح الاقرب فرنسا مش يكون ما ماتش فيه سكور انا منافيا ومش يكون فيه سكور
2: نهار 4-8 الارجنتين انجلترا
4: على حسب انجلترا مش تقلق الارجنتين برشا
2: نايس انيس
3: نجمو نعاودو نشوفو فينال الارجنتين فرنسا
2: انت هذا تتوقع ولا تتمناه؟
3: لا لا ما عندي ما نتمنى انا نتمنى تونس راهي في الفينال الاقرب انه هذا هو اللي باش يصير رغم انه المنتخب الفرنسي امام المنتخب الاسباني ماهوش باش يشوفوه بنفس الوجه اللي يضر بيه مع لي زاد الاخرين. اعيدك
2: ان يواجه مصاعب بالجمله فرنسا ضد اسبانيا.
3: اما باش يكون اكثر دونجورو المنتخب الفرنسي باللي كونتر.
2: انا نتوقع اسبانيا الارجنتين معش الويكاند الجاي نتحاسبوا ان شاء الله اكيد نرى شكون اللي البرونستيك نتاعو اقرب ليه كلمه بخصوص المتتبعي الكوره ومتتبعي المونديال في 20 ثانيه تبعوا الكوره متعوا بالكرة وبربي ما تبعوش برشا اي اي خاطر الناس تسب في ميسي وناس تسب في كريستيانو وناس تسب في مش عارف دراشكون يدي تفرجوا في الكرة تعلموا الكرة هيك علاش احنا ما حبيناش نتقدموا خاطر في عوض نتعلموا منهم لهين ندخلوا في حركات افتراضية هما الناس ما على بالهم حتى شيء ولا في بالهم حتى شيء واحنا في عوض نتعلموا كرة ولا على الاقل خليوا الناس تتمتع بالكرة نجيبوا في اشاعات اخر ما صدر قال لك مارادونا ينتقد في ميسي والارجنتين الله يرحمه انتقد
3: وزيد احنا كي نبداو في البلاتو يا نبيل نعطي وراي نتسبوا
2: جستمو هاي يا سيدي يعطيكم الصحة ريس ونبيل تحياتي محمد زعبار مخرج الحصة نادر بشهيدة في كوتي ديجيتال وتنسيق العام قدور مقدم الميكروفون يقول لكم إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمة فؤاد مبارك في الأخبار في لمين نسكل وتحية تونس
10: ببليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
11: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
12: ديوان افام فلاش نيوز
13: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يفيد بأن عددا من معتمديات الولاية على غرار فوسانة وتلة وجدليان تشهد منذ أكثر من شهر انتشارا مكثفا للجراد المحلي تزامنا مع التغيرات المناخية وارتفاع نسبة الرطوبة مما ساهم في تكاثره بشكل لافت مقارنة بالسنوات الماضية. والأزهر يؤكد أن الجراد المحلي ألحق أضرارا بعدد من الزراعات خاصة أشجار الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة مشددا على أن مصالح المندوبية تولت تنفيذ عمليات مداوات بالمناطق التي سجلت أعلى كثافة للجراد مع اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من انتشاره غير أن نقص المعدات حال دون تغطية جميع المناطق المتضررة وفق قوله. عدد كبار السن المستفيدين حاليا من برنامج الإيداع العائلي بولاية قفصة يبلغ 7 مسنين يتوزعون على مختلف المعتمديات، وفق تأكيد رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ندى بن يحيى، داعية إلى الإشعار عن أي مسن يعاني من وضعية صعبة أو يفتقد للسند العائلي والرعاية اللازمة ليتسنى التدخل والإحاطة به. وبن يحيى تشير إلى أن البرنامج يمنح العائلة الكافلة منحة مالية تقدر ب 350 دينارا شهريا، مؤكدة التزام المندوبية بالمتابعة المستمرة لظروف إقامة المسن من خلال زيارات ميدانية تفقدية دورية للوقوف على وضعه الصحي والمعيشي ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ.
14: بالنسبة للولاية قفصة عندنا 7 مسنين داخلين في البرنامج الإيداع العائلي مقسمين، أنا زوج في قفصة الجنوبية، أنا زوج في أم العرايس، واحد في بالخير، وواحد في ولاد بوسعة، وواحد في القطار. وإحنا حابين ماذا بنا نرفعوا من العدد هذا من المسنين في البرنامج هذا، هذاك علاش نوجهه اللي يعرفوا شكون من الأقارب والجيران اللي عنده مشكلة ما عندهش شكون يتولها بيه، ما عندهش شكون يقوم بيه، ماذا بيه يتصل بالمندوبية مصلحة كبار السن ونعطوا الأوراق اللازمة يعمرها لنا، ومن بعد نقوم احنا بالبحث الاجتماعي في برنامج الإيداع العائلي. نعطوا منها قدها 350 دينار للعائلة الكافلة، وتم المتابعة متاع المسن هذا، نقوم بزيارات ميدانية، نمشوا تفقدوا المسن ندرى يعيش بظروف طيبة وإلا لا فماش إشكاليات. هذا هو اللي يخص الإيداع العائلي.
13: وفي الشأن الدولي، استشهاد 6 فلسطينيين من بينهم طفلة وإصابة آخرين بهجمات جديدة لجيش الاحتلال على قطاع غزة. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر الشديدة مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق. الجيش المالي يعلن مقتل نحو 30 من جنوده وإصابة حوالي 60 آخرين في هجمات منسقة استهدف من خلالها انفصاليون مواقع للجيش في شمال البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
9: ديوان فام،
12: تبع الموسيقى.
0: ديوان فام.

0: دومين عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي حلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق ليه مزمزق جاي النحل لو حتى كل الدنيا بيتحدى
1: تيونا فاهم.

0: You're listening to the best station.
1: Join FM. Join FM.

0: انت ده اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبلها. هو انت اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
1: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
4: على 91.2
0: تونس
4: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
4: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعمير بطاقة الاختيارات بداية من الغد الاثنين 13 من جويلية على الساعة 4 بعد الزوال، وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة الموافق 17 من جويلية. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجال المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. شركة نقل تونس تعلن أحداثها 4 خطوط شاطئية جديدة ينطلق استغلالها بداية من اليوم الأحد، وذلك في اتجاه كل من شاطئ حلق الوادي وشاطئ سيدي بوسعيد وشاطئ قلعة الأندلس. وستعمل هذه الخطوط وفق بلاغ للشركة أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال سفرة صباحية ذهبا على الساعة 8 وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5. الشركة الجهوية للنقل بسليانة تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب 23 عونا موزعين بين 15 سائقا للحافلات وثمانية عمال اختصاص ميكانيك السيارات وإصلاح العجلات. والشركة توضح أن الترشح لخطة سائق حافلة يشترط الحصول على رخصة سياقة صنف دال سارية المفعول منذ أكثر من عام، ومستوى تعليمي لا يقل عن السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها، ولا يتجاوز سن المترشح 35 عاما، فيما يشترط بالنسبة لخطة عمال الاختصاص الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المطلوب، على أن يتراوح العمر بين 18 و 35 عاما مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية على الرغم من استمرار الولايات المتحدة وإيران في تبادل الهجمات، الأمر الذي أثار مخاوف إزاء السلامة في أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم. محكمة سودانية تصدر اليوم حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجل وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في وقت دخلت الحرب فيه بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع. ووجهت المحكمة بمخاطبة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول للتواصل مع الدول التي يوجد فيها المدانون لتسليمهم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: عبد المجتك على دي ون اف ام.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: على ديون افير تفرشك مع الموسيقى.
1: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
0: Vous écoutez ديوان FM.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM Flash News.
2: موجز السادسة مساء. ديوان أفهم عسلمة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام طرف الدفع لفائدة منظور الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك أثر جلسة عمل جمعت ممثلين عنها بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. والنقابة توضح أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق، مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجال المتفق عليها، مضيفة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة ستواصل في المرحلة الحالية العمل بنظام طرف الدفع لضمان استمرارية الخدمات الصحية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. ويذكر أن النقابة كانت قد أعلنت تعليق العمل بنظام طرف الدفع بداية من 13 من جويلية، احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يدعو كافة منظور الاتحاد العام التونسي للشغل في النقل غير المنتظم، نقل ريفي والواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مقرر ليوم الغد الاثنين 13 من جويلية، مشددا على أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات يكون فقط عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. والمكتب التنفيذي لجامعة النقل يدعو السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظور الجامعة من كل أشكال التكسير والهرسلة والاعتداءات التي قال إنها تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي، مؤكدا استعداده للتدخل والدعم والمتابعة القانونية والنقابية لفائدة أي شخص من منظور اتحاد الشغل يتم التعدي عليه أو تهديده بسبب مواقفه النقابية. ويشار إلى أن الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب سيارات الأجرة الواج كانت قد أعلنت في بلاغ عن تنفيذ إضراب عام غدا الاثنين يشمل كامل قطاع النقل غير المنتظم من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. انتهاء موسم الحصاد في ولاية قفصة بتجميع 108,000 قنطار من الحبوب و12,000 قنطار من بذور القمح الممتاز، حسب تأكيد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي، موضحا أن عملية التجميع تتوصل يدويا ببعض الجيوب التي تعذر على آلات الحصاد بلوغها. والمصدر ذاته يؤكد أن موسم الحصاد تم في ظروف طيبة من حيث التجميع والإجلاء والتخزين رغم نزول بعض الأمطار والعوامل المناخية، كما لم تسجل حالات حرائق.
3: موسم تجميع الحبوب طلق في 5 أجواء، وكانت المساحات النهائية القابلة للحصاد 4,100 هكتار قمح صلب و1,000 هكتار شعير. توقعات الانتاج في القمح كانت تقريبا 184,000 قنطار، وفي الشعير كانت 25,000 قنطار. بالنسبة لعملية التجميع حصلنا تقريبا إلى حدود 10 جويلية 108,000 قنطار، ووقع تجميع وإجلاء 12,000 قنطار بذور قمح صلب ممتاز. بالنسبة لعملية الحصاد انتهت، تمت معنا البعض عن المساحات صغيرة التجمع يدوي معناه يتعذر على آلات حصاد الولوج إليها. الموسم هذا تعدى في ظروف طيبة معناه برغم شوية تقلبات مناخية ونزول بعض الأمطار، لكن عموما ما سجلناش بحرائق الحمد لله، وما ثماش مشاكل لا في التجميع لا في تخزين ولا في الإجلاء. ونذكروا أن عملية التجميع تتواصل أيامات أخرى.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة واجهت ضربة قوية جدا لإيران خلال الليلة الماضية ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز، مضيفا أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل الاستهداف الإيراني لسفينة بطائرة مسيرة. ومن جهته، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى محسن رضائي يصف مضيق هرمز بأنه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية وفق قوله، كما شدد على تمسك طهران بدورها في إدارة وتأمين أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
4: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك
0: toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام فلاش سبور.
6: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي صفاقس يرفض عرضها كان السويدي من أجل انتداب المدافع المحوري يوسف حبشية بسبب ضعف القيمة المادية للعرض. من جهة أخرى اتصالات من فريق ليبي وآخر إماراتي من أجل انتداب جمال ترافيس موتيابا دون ورود عرض رسمي لحد الآن، علما أنه لاعب أوغندي في نفس المركز يخضع الفحص الطبي مع سياساس في الأيام المقبلة قبل الإمضاء الرسمي مع الفريق. اتفاق رسمي بين النجم الرياضي الساحلي والمدرب الفرنسي كريستيان براكوني على تدريب الفريق في الموسم القادم. براكوني المدرب السابق للترجي لم يمضي لحد الآن، لكن كما قلنا الزوز أطراف اتفقوا والإمضاء يكون في قادم الساعات. الاتحاد المنستيري تراجع في آخر لحظة عن التفريط في المدافع رائد الشيخاوي للترجي مقابل 700,000 دينار، والتفريط في أحمد بوعصيدة. هيئة الاتحاد طالبت بالترفيع في المبلغ المادي لأكثر من مليار في انتظار موقف هيئة الترجي بمواصلة المفاوضات أو صرف النظر. نذكر أنه الترجي يرغب في انتداب الشيخاوي لتعويض الخروج المحتمل لمحمد أمين توغاي نحو الأهلي الليبي. ملعب تونسي على اليوم ضم اللاعب رائد الدربيلي في انتظار الكشف عن مدة العقد. نذكر الدربيلي رابع انتدابات البقلاوة في الميركاتو الصيفي الحالي. نادي رويال ليج البلجيكي الناشط في الدرجة الثانية تعاقد مع لاعب الوسط الهجومي التونسي لنادي موناكو نسيم دانداني. اللاعب أمضى اليوم عقد زوز مواسم في صفقة انتقال نهائي بعد نهاية عقده مع أس موناكو الفرنسي. ختام ببرنامج مباريات نصف نهائي مونديال 2026 نهار 3/8 متاع الليل، مباراة القمة الأولى بين لافوريا روخا إسبانيا والديوكا الفرنسية نهار الأربعاء 8 متاع الليل، قمة أخرى في السيمي فاينل بين الأسود الثلاث والألبي سيليستي إنجلترا في مواجهة مع بطل العالم منتخب الأرجنتين. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فهم بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في لمنس كل، وتحية فلسطين.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوانا فهم.
0: ديوانا فهم صوتكم.
5: ديوانا فهم
0: plus de hits.

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغني نفس مليح باش نعمل قبل قدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهف قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في ديال النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس.

0: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج، ان امنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: Dave, sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: على D1FM, مع بعضنا الصيف يحلى.
1: D1FM.
0: صوتكم. D1FM, Flash News.
2: موجز السابعة, D1FM, عسلامة. ديوان تربية المشي وتوفير المرعى يدعو مربي المشي إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المشترات, وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. وفاد ديوان بأن من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المشترات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفراز اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية, بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الانتاج سواء انتاج الحليب أو معدلات النمو والخصوبة. وأوصى بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر مع تغييرها عدة مرات يوميا للوقاية من هذه المخاطر, فضلا عن تأمين الظل والتهوية المناسبة لسيما خلال فترات الذروة الحرارية, إلى جانب استخدام المراوح أو أنظمة التبريد عند الإمكان. المستشفى الجامعي المنجسلين بالمرسى يعلن في بلاغ اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات التي تهدف إلى رقمنة إجراءات الأعلام بالولادات وربط مختلف المتدخلين في هذا المسار ضمن منظومة معلوماتية موحدة وأمينة. وتمكن هذه المنصة من تسجيل معطيات الولادة وإرسال الأعلام بالولادة إلكترونيا بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المعطيات والحد من الوثائق الورقية, فضلا عن تحسين جودة الخدمات المزداة للمواطن وتيسير حصوله على الخدمات الإدارية المرتبطة بالولادة. وفاة شاب في العقد الثاني من عمره يصيل منطقة الصابرية الشرقية من معتمدية الفوارة تابعة لولاية قبلي غرقا بأحدى شواطئ ولاية بنزرت أين يزاول عمله منذ سنتين بالمدينة. وفق مصدر مقرب من العائلة لمراسل ديوان فم, فقد تم إعلامهم بعرض جثة الضحية على أنظار طبيب الشرع غدا الاثنين ببنزرت لتحديد ساعة وملابسات الوفاة. في أخبار العالم, صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية التي نفذت على إيران قبل نحو ساعة هدفها إضعاف قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية. الجيش الكويتي يعلن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمالية البلاد لهجوم عدواني أسفر عن وقوع أضرار مادية, وأعلن عن إصابة عاملين بتعرض منصة حفر بحري تابعة لشركة نفط الكويت للاستهداف بمسيرة معادية في المياه الإقليمية الكويتية. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع نادر بن شيدة, إلى اللقاء.
0: ديوان فام عسلمة
3: عسلمة ديوان فام, أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم حب نقطه النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106,
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. مونديال إكسبرس,
8: أهلا وسهلا, مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البداية مع مقابلة اليوم أمس واليوم الأصباح لحساب دور ربع النهائي, منتخب إنجلترا ينتصر على منتخب النرويج 2 مقابل هدف, مباراة تم فيها المرور للأشواط الإضافية بعد نهايتها في دقيقة 90 هدف مقابل هدف. قدم منتخب النرويج عن طريق لاعب بنفيكا لشبون أندرياس شليدروب في دقيقة 36, في دقيقة 45 زائد 2 جود بيلينغهام يعدل النتيجة, وفي الشوط الإضافي الأول في دقيقة 93 بيلينغهام يسجل هدف الثاني. إنجلترا للمرة الرابعة في تاريخها بتلعب نصف نهائي المونديال بعد نسخة 66 1990 و2018. منتخب الإنجليزي باش يواجه المنتخب الأرجنتيني اللي ربح البارح منتخب سويسرا بعد المرور أيضا للأشواط الإضافية في مباراة وفات في دقيقة 90 هدف مقابل هدف. منتخب الأرجنتين يتقدم بهدف أليكسيس ماكاليستير في دقيقة 9, ثم عدل داندوي لمنتخب سويسرا في دقيقة 68, ثم في الشوط الإضافي الثاني جوليان ألفاريز سجل الهدف الثاني, والهدف الثالث سجله لاوتارو مارتينيز دونك الأرجنتين في المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه في المونديال. أعطيكم برنامج نصف النهائي نهار 14 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل. منتخب الفرنسي يواجه منتخب إسبانيا، مباراة باش يتم تأمينها ب 70,000 شرطي في فرنسا حسب ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي، خاصة أن اللقاء يتزامن مع احتفالات عيد 14 جويلية الوطني. ونهى يوم 15 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل منتخب الإنجليزي يواجه منتخب الأرجنتين، لقاء بذكريات ربع نهائي مونديال نسخة 1986 وهدف مارادونا الشهير اللي سجلوا باليد، وقتها اللقاء انتهى بفوز الأرجنتين هدفين مقابل هدف. أكثر تفاصيل على أخبار المونديال تلقاوها على سيت نادي ونفهم.net. بعد شوي يجيكم محمد القرقني في النايت كلوب.
0: مونديال إكسبرس
7: أوتي ونفهم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
0: فودكوب

0: ايه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، يبقى نقول لكم بون ديمونش من توا. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله عشويتكم تتعدى معنا مزيانه، وان شاء الله زاد سهرتكم تكون احلى واحلى بيان سور كيما العاده. برشا موسيقى تلقاها معنا وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاسي ربي. احنا ننسوكم ان شاء الله في الكهرباء. نسلم على السيد المخرج محمد الزعبار، نسلم على الكيب الكل اللي معنا لهنا. سينو هذا محمد قرقني من ورا الميكرو، وكيما العاده لي ديبي نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا شاب خالد في صحاب

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Qui dit soirée,

دو غطور في نايت كلوب. السلام عليكم للناس الكل, وما زالت العشوية متاعنا متواصلة معاكم بيان سور وين ما كنتوا تسمعوا فينا ديريكتومون. لو ريتم يتبدل, هذاك علاش نمشيو مع بعضنا تو سويت الكاسيت.

في كاسات باش نرجع بكم للا قديم قديم قديم برشا. دونك هذاك علاش اخترنا من بعد شويه باش نسمعكم حسام حسني في لولاش ايتو سويب باش خليكم مع حميد الشعري متقال. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت شويه اخر تكون معكم الاخبار، واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه من اتك.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité. محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز الثمينة. ديوان اف ام عسلامة. المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 12569.4 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة 6779.3 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز، مقابل 5214.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية تسجل خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، بالتزامن مع توصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء قيمة الصادرات بلغت 34,645.2 مليون دينار مقابل 31,773.7 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 25 و2000، مسجلة نموا بنسبة 9%. في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3%. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعميل بطاقة الاختيارات بداية من يوم غد الاثنين 13 من جويلية، بداية من الرابعة بعد الزوال وإلى غاية الواحدة بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويلية. وأكدت الوزارة أن عدم تعميل بطاقة الاختيارات خلال الأجل المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. في العالم، موقع أكسيوس الأمريكي يفيد اليوم بأن الجيش نفذ ضربات عدة ضد أهداف وأنظمة إيرانية، ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، إضافة إلى زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في موقعين حول مضيق هرمز. من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه جرى إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة قشم الإيرانية ولم يتم تسجيل إصابات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
3: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملكبتي موجة صفاقس
9: على 91.2
3: تونس،
9: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
10: ديوان اف ام فلاش سبور. مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بنادي الصفاقسي اللي أعلن عن انطلاق عملية بيع اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 واللي يتخول لأصحابها حضور مباراة الفريق الأول لكرة قدم بملعب الطيب المهيري ضمن بطولة الرياضة المحترفة الأولى والدور التمهيدي ودور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. الاشتراكات متوفرة بمركب نادي الصفاقسي وبمكتب سوسيوس في البحيرة واحد في تونس العاصمة، مع إمكانية تجديد الاشتراك إلكترونيا انطلاقا من 12 جويلية عبر الموقع الرسمي للنادي. الهيئة التسييرية للنجم الساحلي وصلت لاتفاق مبدئي مع المدرب كريستيان باركوني من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. الحسم النهائي للملف هذا باش يكون نهار 3/14 جويلية. باركوني توج الموسم الفارط مع الترجي الرياضي بلقب كأس تونس لكرة القدم. اليوم الأحد 12 جويلية تم تعيين هيئة تسييرية مؤقتة لنادي البنزرتي من قبل السلطة الجهوية ببنزرت. الهيئة تتكون من رياض مقداد في خطة رئيس، محمد أمين البكوري كنائب رئيس، صابر بن بركة في خطة كاتب عام، وريم المعلاوي في خطة تأمين مال. الملعب التونسي أعلن اليوم عن ضم اللاعب رايد الدربالي إلى غاية جوان 2028. الدربالي لعب الموسم الفارط في فريق سبورتيف اللوكسمبورغي، سبق له كيف لعب لأواسط نادي ساندرلاند الإنجليزي. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قال في تصريح لأحد القنوات السويسرية أنه لا يستبعد فكرة إقامة كأس العالم ب 64 منتخب. إنفانتينو قال أنه كل منتخب يحلم بالمشاركة في المونديال، وأنه نظام جديد سيمنح الفرصة للبلدان الساعدة بالتواجد في أكبر حدث كروي عالمي. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونت. بعد شوية يجيكم محمد خرقني في النايت كلوب.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، يبقى نقول لكم بون ديمونش من توا. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله عشويتكم تتعدى معنا مزيانه، وان شاء الله زاد سهرتكم تكون احلى واحلى بيان سور كيما العاده. برشا موسيقى تلقاها معنا وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاسي ربي. احنا نوصلكم ان شاء الله في الكهرباء. نسلم على السيد المخرج محمد الزعبار، نسلم على الكيب الكل اللي معنا لهنا. سينو هذا محمد قرقني من ورا الميكرو، وكيما العاده لي ديبي نتاعنا تكون توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا شاب خالد في صحاب.

0: You're listening to the Beast Station.
1: Dune FM.

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين أبو كيف معنا، إن شاء الله تكونوا شيخين بالموسيقى، ودايوغ ما زلت الموسيقى متاعنا قام باقي معاكم سيغمون، اي ديريكتومون لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني القديمة. نرجع بكم ومازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2001 تو سويت. أولديز أولديز في أولديز اليوم نبدأ مع المرتبة التاسعة. اليوم نحكيو على أجين، واحدة من أكثر الأغاني الرومانتيك في مسيرة ليني كريفيتس. الموسيقى اللي خرجت عام 2000 ضمن ألبوم التجميع الجريتست هيتس، وكانت أغنية جديدة وقتها وسرعان ما ولات من أكبر النجاحات متاعه. من أول نغمات الجيتار والبيانو تحس بجو هادي عاطفي بعيد شوي على الروك الساخب اللي اشتهر به ليني كريفيتس، لكن رغم الهدوء الغنية فيها طاقة كبيرة من ناحية الأحساس، وصوته الدافي يوصل سامحوني كل كلمة بكل صدق. إيجان تحكي على شخص يتمنى يلقى فرصة ثانية مع الإنسان اللي يحبه بعد الفراق والندم، ويبقى الأمل موجود في بداية جديدة لأنه بعض العلاقات تستحق فرصة أخرى. اللي يميز الغنية هو بساطتها، ما فيهاش برشا مؤثرات كبيرة، وكل التركيز كان على اللحن الكلمات والأداء القوي متاع لاني، وهذا اللي خلاها تمس برشا ناس خاصة اللي عاشوا تجربة متاع حب انتهت وبقاو يتمنوا في فرصة جديدة. الغنية حققت نجاح عالمي وربحت الجرامي ووردز كأفضل أداء روك بصوت منفرد، مؤكدة مرة أخرى إنه المكان الكبير متاع ليني كرافيتس في عالم الروك.

في المرتبة الثامنة اليوم نحكيه على Thank You، واحدة من أشهر الأغاني الرومانتيك الهادية في بداية الألفينات واللي عرفت العالم بصوت ديدو المليان إحساس. الغنية ذي اللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم No Angel وحققت نجاح كبير عالمي. من أول نغمات الجيتار والإيقاع الهادي تدخل في جو فيه راحة وطمأنينة. الغنية بسيطة في توزيعها لكن فيها سحر خاص يخليك تركز مع كل كلمة وتحس بكل إحساس. Thank You تحكي على شخص يلقى سعادة في وجود الإنسان اللي يحبه حتى وقت اللي الدنيا تكون مليانة ضغوطات ومشاكل. المساج متاعها تقول انه وجود شخص واحد في حياتك ينجم يغير نهارك بالكامل ويعطيك الامل باش تكمل. اللي يميز الغنية هو صدق في الاداء، صوت ديدو الهادي ومن غير مبالغة، وهذا اللي خليها توصل للمستمع بطريقة قريبة وبرشا ناس يلقاو روحهم في كلماتها.

في المرتبة السابعة نلقاو Let Me Blow Your Mind، الغنية اللي جمعت نجمة الراب إيفا مع صوت جوين ستيفاني عام 2001 ضمن ألبوم سكوربيون. من أول ما خرجت حققت نجاح كبير وولات من أبرز أغاني البوب والغنبي في بداية الألفينات. من أول اللي بيت تحس بطاقة عالية وستيل مختلف، الانتاج الموسيقي متاع دكتور دري عطى الغنية قوة خاصة مع إيقاع ثقيل وكورسي تكبتها في المخ، خلت الغنية ذي تكون من أنجح الأغاني عام 2001 وحتى التوى مزيد ناجحة ديجا. Let me blow your mind تحكي على الثقة بالنفس، النجاح وثبات الذات، الكلمات فيها شخصية قوية ورسالتها واضحة وخليك واثق من روحك وخلي أعمالك هي اللي تتكلم عليك. اللي يميز الغنية هو الكيمياء بين الأسلوب متاع الراب متاع إيفا متاع إيف سامحوني والصوت المميز متاع كوين ستيفاني، والنتيجة كانت ميلانج بين الليبوب والبوب، عمل جمهور كبير برشا وخليها تربح ميم حتى الجرامي وورز كأفضل تعاون متاع راب بيان سور، وولت من الأغاني اللي رسخت مكانة إيف كواحدة من أهم نجمات الراب في الفترة ذيك.

في المرتبة اللي من بعد نلقاو If You're Gone، واحدة من أجمل غني روك الرومانتيك في بداية الألفينات، واللي خرجتها فرقة اسمها Matchbox 20 عام 2000 ضمن الألبوم اسمه Made Season. من أول ما تسمع الجيتار تدخل في جو هادي ومليان إحساس، الغنية تبدأ بلحن سوفت وبعدها تكبر تدريجيا حتى لين توصل للكورس قوي يخليك تحس بكل كلمة. هذا التدرج هو اللي أعطاها شخصية مميزة وخليها من أكثر الأغاني إذاعة في الوقت هذاك. If You're Gone تحكي على الخوف من فقدان الشخص اللي تحبه وعلى الشكوك اللي تدخل لأي علاقة وقت اللي التواصل يضعف. الرسالة متاحة بسيطة لكنها مؤثرة، تقول ساعات أكبر خوف مش هو الفراق بل أنك تفيق وتلقى الشخص اللي تحبه ما بقاش موجود في حياتك. اللي يميز الغنية هو لدى صادق متاع روب توماس بصوت برشا إحساس مع كلمات واقعية يلقى فيها برشا ناس جزء من تجربهم الشخصية. أما الموسيقى فهي تعم في ميلانج بين الروك والبوب بطريقة تخليك تعاود تسمعها مرة بعد مرة. نجاح الغنية أكد مرة أخرى أنه Matchbox 20 كانت من أهم فرق الروك في بداية الألفينات، خاصة بقدرتها على تقديم أغاني تجمع بين اللحن المزيان والكلمات العميقة.

في المرتبة الخامسة والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على I'm Real Murder Remix، الغميكس اللي قلب الموازين وخلى جينيفر لوبيز تحقق واحدة من أكبر نجاحات في مسيرتها. الغنية اللي خرجت عام 2001 مشاركة نجم الراب جارول ولت أشهر حتى من النسخة الأصلية. من أول الإيقاع تدخل مباشرة في أجواء الليغنبي لبوب متاع بداية الألفينات، البيت الهادي فيه توش متاع سيف، السوت متاع جينيفر لوبيز والراب متاع جارول عطاول الغنية طاقة خفيفة وخلت الموسيقى ذي تولي من أكثر الأغاني اللي تتسمع في عام 2001. أمريل تحكي على حب حقيقي بعيد على التصنع والمظاهر، الرسالة متاعها واضحة برشا، تقول أنه الشخص اللي يحبك بصدق هو اللي يقف معاك في كل الظروف مش كان وقت النجاح والفرحة. اللي ميز الغنية هو الميلانج الذكي بين البوب والليغنبي والليبوب مع انتاج عصري خلى صوت مميز في الليغاديو في الوقت ذاك. التعاون بين جينيفر لوبيز وجارول كان نجح برشا وفتح الباب لسلسلة من الديو اللي سيطرت على الساحة الموسيقية في بداية الألفينات.

0: tutkom. ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موزه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز التاسعة diwanafm عسلامة. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يدعو كافة منظورية الاتحاد العام التونسي للشغل في النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مقرر ليوم غد 12 من جويلية مشددا على أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات يكون فقط عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. ودعا المكتب التنفيذي لجامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظورية الجامعة من كل أشكال التكسير والهرسلة والاعتداءات التي قال إنها تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي، مؤكدا استعدادها للتدخل والدعم والمتابعة القانونية والنقابية لفائدة أي شخص من منظورية اتحاد الشغل يتم التعدي عليه أو تهديده بسبب مواقفه النقابية. يشار إلى أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة اللواجة كانت قد أعلنت في بلاغ عن تنفيذ إضراب عام الاثنين يشمل كامل قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي من 5 صباحا وحتى 9 ليلا احتجاجا على ما اعتبرته عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. انتهاء موسم الحصاد في ولاية قفصة بتجميع 108,000 قنطار من الحبوب و 12,000 قنطار من بذور القمح الممتاز، وفق ما كدا رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي، موضحا أن عملية التجميع تتواصل يدويا ببعض الجيوب التي تعذر على آلية الحصاد بلوغها. وأكد أن موسم الحصاد تم في ظروف طيبة من حيث التجميع والإجلاء والتخزين رغم نزول بعض الأمطار والعوامل المناخية، كما لم تسجل حالة حرائق.
7: موسم تجميع الحبوب طلق في 5 جوان، وكانت المساحات النهائية القابلة للحصاد 4100 هكتار قمح صلب و1000 هكتار شعير. توقعات الانتاج في القمح كانت تقريبا 184,000 قنطار، وفي الشعير كانت 25,000 قنطار. بالنسبة لعملية التجميع حصلنا تقريبا إلى حدود 10 جويلية 108,000 قنطار، ووقع تجميع وإجلاء 12,000 قنطار بذور قمح صلب ممتاز. بالنسبة لعملية الحصاد انتهت، تمت معنا بعض عن المساحات صغيرة من التجمع يدوي معناها يتعذر على آلة حصاد الولوج إليها. الموسم هذا تعدى في ظروف طيبة معناها برغم شوية تقلبات مناخية ونزول بعض الأمطار، لكن عموما ما سجلناش بحرائق الحمد لله، وما ثماش مشاكل لا في التجميع لا في تخزين ولا في الإجلاء. ونذكروا أن عملية التجميع تتواصل أيامات أخرى.
6: في العالم، قيادة عسكرية من شرق ليبيا وغربها تعقد ولا حد اجتماعا في مدينة سرت بهدف توحيد الجيش الليبي المنقسم. جاء ذلك وفق ما ذكره نائب القائد العام لقوة الشرق الليبي صدام حفتر في بيان. وأشار البيان إلى أنه تم حضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة 3+3 وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. محكمة سودانية أصدرت اليوم الأحد حكما غيابيا بإعدام قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميداتي وخارين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في وقت دخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع. يأتي الحكم على خلفية اتهام حميداتي وشقيقه و13 خارين بقتل والي ولاية غرب دارفور و15,000 من سكان مدينة جنين عاصمة الولاية، حسب تلاوة القاضي للحكم الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: مع ديو جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: مرحبا بكم، انتم تسمعوا في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. لو رانديفو يكون تو سويت مع الارتيست اللي يكون ضيفنا كيما كل ليلة. تو سويت نسمعوا زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي الليلة نحكيو على واحد من أشهر الأصوات اللي حملت موسيقى الشعبية المصرية للعالم العربي. نحكيو على حكيم واللي اسمه الكامل عبد الحكيم عبد الصمد كامل. تولد في مدينة مغاقة بمحافظة المنيا في مصر سنة 1962. من صغره كان مولع بالغناء وخاصة الأغاني الشعبية اللي كانت جزء من الحياة اليومية في الشوارع والأفراح المصرية. البداية الفنية متاعه كانت وهو صغير وين كان يغني في المناسبات والأفراح الشعبية، وبعدها انتقل للقاهرة باش يطور موهبته ويحاول يدخل عالم الاحتراف. في البداية واجه صعوبات أما إصراره خلاه يلقى طريقه في الساحة الموسيقية. الانطلاقة الكبيرة جات في بداية التسعينات مع ألبوم نار عام 1991 واللي حقق نجاح كبير وخلاه يولي من أهم نجوم الغناء الشعبية المصرية. بعد ذلك واصل نجاح بأعمال كبيرة برشا كيما نظرة، كيما السلام عليكم، ولا واحد ولا مية، حلاوة روح، افرض مثلا. حكيم كان عنده دور كبير في تحديث الأغنية الشعبية المصرية وينعمل ميلانج بين الإيقاعات الشعبية التقليدية والموسيقى الحديثة، وأضاف طاقة استعراضية خلت حفلاته تتميز بالحضور القوي متاعه. في نهاية التسعينات وبداية الألفينات خرج من حدود مصر وحقق انتشار عربي وعالمي خاصة مع أغاني كيما السلام عليكم اللي ولت معروفة عن جمهور كبير، وشارك كذلك في حفلات دولية. ومن أهم المحطات في مسيرته مشاركته في مشاريع عالمية وتعاونه مع فنانين من مختلف البلدان، من بينهم مشاركته في غناية حبيبي مع نجوم عالميين ضمن مشروع موسيقي يجمع بين ثقافات مختلفة. على المستوى الشخصي حكيم معروف بحفاظه على خصوصيته وتركيزه الأكبر كان دائم على الفن وتطوير الغناية الشعبية المصرية. اليوم حكيم يعتبر من أعمدة الأغنية الشعبية وصوت من الأصوات اللي نقلت أجواء الفرح المصري من الأفراح الشعبية إلى المسارح الكبرى. ضيفنا الليلة هو حكيم. تسويت نعطيكم برشا موسيقى تسمعها في زون في اي بي.
1: زون في اي بي.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma base, Nassif Yahla.
1: D1 FM.
0: Soutkom.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
3: ديوان فم صوت كوم
4: ديوان فم فلاش نيوز
5: موجز العاشرة ديوان فم عسلامة. ارتفاع عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال الفترة مقابل 603 سنة 25 و2000 وفق ما نشره المرصد الوطني لسلامة المرور. وكشفت الأحصائيات التي نشرها المرصد تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.8% إلى حدود 11 من جويلية الحالي بعد تسجيل 2388 حادثا مقارنة ب 2951 خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وسجل عدد جرح الحوادث كذلك انخفاضا بنسبة 18.69% بعد تقلص العدد من 3836 جريحا سنة 25 و2000 إلى 3119 إلى حدود يوم الخميس. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الخميس القادم 16 من جويلية جلسة استماع إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. وتتمحور الجلسة حول الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. في العالم، وزارة الخارجية العراقية تعرب عن قلقها إزاء استمرار التوترات والتطورات التي تمس من أمن الملاحة البحرية في المنطقة. قطر شيعت مساء اليوم الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسط حضور شعبي واسع ومشاركة رسمية رفيعة المستوى، وبدأت مراسم التشييع عقب أداء صلاة الجنازة في جامع محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني وعيان الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين وحشد من المواطنين والمقيمين قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوسيلا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
0: ديوان فام عسلمة.
6: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان افهم نحب نوصل نداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
10: على 91.2
0: تونس
10: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
10: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم.
11: ديوان فام فلاش سبور.
12: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بآخر أخبار ميركاتو للترجي الرياضي التونسي. رئيس الاتحاد المنستيري مسلم سلامة لم يمضي على عقد انتقال لاعب ورايد الشيخاوي لصفوف الترجي. كان من المبرمج أنه ينتقل الشيخاوي رسميا يوم أمس للسبت، لأنه رئيس الفريق مسلم سلامة تراجع مبدئيا على الإمضاء وطالب أنه قيمة الانتقال تكون مليون دينار. من المنتظر أن تكون فما جلسة جديدة بين الترجي والاتحاد المنستيري في قادم الأيام لحسم الأمور بشكل نهائي أمام رغبة اللاعب في الانتقال لنادي باب السويقة. بالنسبة لملف ريبيرو، والد اللاعب حاليا متواجد في تونس من أجل التفاوض مع إدارة الترجي، لكن اللاعب مازال في نزاع مع ناديه السابق ماميلودي سان داونز، والملف ينجم يكون عنده تبعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. من جهة أخرى ترجي اتفق مع متوسط ميدان الهجوم الكاميروني مايل فرنانديز مونيبي من مواليد 2007 19 سنة، سبق له أنه لعب مع المنتخب الكاميروني في مارس ضد المنتخب الأسترالي والمنتخب الصيني. النادي الصفاقسي أعلن اليوم الأحد عن انطلاق عملية بيع اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 واللي تخول لأصحابها حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن بطولة الرات المحترف الأولى والدور التمهيدي ودور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي. الاشتراكات متوفرة بمركب النادي الصفاقسي وبمكتب السوسيوس في تونس العاصمة، مع إمكانية تجديد الاشتراك إلكترونيا انطلاقا من 12 جويلية عبر الموقع الرسمي للنادي. الهيئة التسييرية للنجم الساحلي اتفقت مبدئيا مع المدرب كريستيان براكوني من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق، ملف من المنتظر أن يتم الحسم فيه نهائيا نهار 3-14 جويلية. براكوني تولى تدريب الترجي في بعض المقابلات الموسم الفارط ويساهم في تتويج الفريق بلقب كاس تونس لكرة القدم. اليوم الأحد 12 جويلية تم تعيين هيئة تسييرية مؤقتة لنادي البنزرتي من قبل السلطة الجهوية بولاية بنزرت. الهيئة تتكون من رياض مقداد في خطة الرئيس، محمد أمين البكوري في خطة نائب رئيس، صابر بن بركة في خطة كاتب عام، وريم المعلاوي كأمين مال. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها ديما كالعادة على سيتنا diwanfm.net.
13: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
14: ديوان FM
15: تبع الموسيقى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: وجزو 11 ديوان فام. عسلمة. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيل سنة 25 و2000. وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليهما السرعة المتسببة في ارتكاب 339 حادثا. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في معرض إكسبو بروتكسيون 2026 الذي سيقام يوم 3 و4 و5 من نوفمبر القادم بمركز المعارض باريس بور دو فيرساي في فرنسا. ودعا المركز في بلاغ له المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني لتقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة أوسيبكس، وتم تحديد يوم 15 من أوت المقبل كأخير أجل للتسجيل تأكيد المشاركة. وتهدف المشاركة التونسية التي تعد الثانية من نوعها إلى التعريف بخبرات المؤسسات التونسية النشطة في مجال السلامة المهنية، لا سيما في قطاعات النسيج الفني والملابس المهنية وأحذية السلامة ومعدات الوقاية والحماية، كما تمثل فرصة لإبراز مكانة تونس كمنصة تنافسية للإنتاج والتزويد لفائدة المتعاملين الدوليين. السلطات الفرنسية أعلنت اليوم الأحد حالة تأهب القصوى لدواعي مناخية شملت أكثر من ثلث سكان فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وسط مخاوف من اندلاع حرائق غابات بعدة مناطق. وبلغ عدد الفرنسيين الذين وضعوا تحت الإنذار الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار تصدره هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، نحو 26 مليون نسمة، وقد جرى توسيع نطاق هذا الإنذار ليشمل 37 مقاطعة وفق وكالة الصحافة الفرنسية. الجيش المالي يعلن مقتل نحو 30 من جنوده وإصابة حوالي 60 آخرين في هجمات منسقة استهدف من خلالها انفصاليون مواقع للجيش شمال البلاد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: على D1 FM, مع بعض نصيف يحلى.
1: D1 FM.
0: صوتكم.
2: تسمعوا D1 FM في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foodcom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام طرف الدفع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك أثر جلسة عمل جمعت ممثلين عنها بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأوضحت النقابة أنه خلال اللقاء تأكيد على أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق، مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجل المتفق عليها، مضيفة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة ستواصل في المرحلة الحالية العمل بنظام طرف الدفع لضمان استمرارية الخدمات الصحية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. يذكر أن النقابة كانت قد علقت العمل بنظام طرف الدفع بداية من 13 من جويلية احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الكنام منذ أكثر من 7 أشهر. المبادلة التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية تسجل خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و 2000 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و 2000، بالتزامن مع توصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم يقول أن مخطط التنمية 2026-2030 بقي كلاسيكيا في تقديمه، موضحا خلال حضوره في برنامج هنا تونس بأن المشاريع التي وقع اقتراحها في البداية تجاوزت 45,000 مشروع، منها حوالي 9,000 مشروع قطاعي مقترحة من الوزارات والبقية من المجالس. ونوه المتحدث بأن عدد المشاريع التي تم تأليفها والمقترحة من قبل الوزارات بلغ 1,100 مشروع، ولكنها ليست كلها مشاريع جديدة. وبين إيهاب بن سالم بأن الكلفة الجملية للمشاريع المقترحة تقدر ب 207 مليار دينار، فيما بلغت الكلفة الجملية لما تم إقراره وتأليفه من مشاريع قدر ب 102 مليار دينار. أما الاعتمادات التي تم تخصيصها للمشاريع الجديدة ضمن المخطط التنموي بلغت أكثر من 62 مليار دينار. الجيش الأمريكي يعلن أن قوة الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار خلال الساعة الماضية على سفن تجارية أثناء عبورها بمضيق هرمز في تصعيد جديد استهدف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. ونقلت شبكة CNN عن الجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية اعترضت وأسقطت بنجاح صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيرة خلال الهجوم دون الإبلاغ عن إصابات وأضرار في السفن المستهدفة. ارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات الأمريكية على إيران وتصعيد طهران اللاحق في منطقة الخليج وسط مخاوف من تأثر شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وزادت العقود الأجلة لخمل برنت 2.67 دولار للبرميل أو بنسبة 3.51% لتصل إلى 78.68 دولار للبرميل الواحد. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.